اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرتك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعله من الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني

حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا الله يا أرحم الراحمين.

دنيانا وآخرتنا وفي أرزاقنا ومعائشنا، ومتعنا اللهم بما نستمد منه قوتنا ونستعين به في مواجهتنا لملمات الحياة وأكدارها، فأنت سبحانك نعم المولى ونعم النصير.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.
1: بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قرر العلماء فيها، أي في هذه الآية الكريمة، 18 مسألة ذكرنا بعضها في لقاء سبق. في المسألة 14 في هذه الآية قرر العلماء بأن البكر يجلد ويغرب، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة وحماد: لا يقضى بالنفي حدا إلا أن يراه الحاكم تعزيرا. واحتج بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر تغريب، والزيادة على النص نسخ. قيل: لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ كما قال المالكية، كما أنه قد ردت البينة بخبر لا يصح على الماء والتراب. وهناك جواب ثالث على ذلك، بأن الله تعالى ذكر

الجلد ولم يذكر الرجم، وهي زيادة عليه. أما الجواب الرابع والأخير فهو أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الإحصان ولا الحرية، فتبين أن المقصود من الآية بيان جنس الحد والفرق بين المحصن وغير المحصن. أما المسألة الخامسة عشرة فهي أن المرأة لا تغرب خلافا للشافعي وغيره حين تعلقوا بعموم الحديث والمعنى يخصه، فإن المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ عن الخروج والبروز اللذين يذهبان بالعفة إلى ما لا يحتاج إليه الرجل. أما بالنسبة للمسألة السادسة عشرة فهو أن العبد أيضا لا يغرب خلافا للشافعي، حيث يقول بعموم الخبر ويخصه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فليبعها ولو بضفير. والضفير في الحديث هو الحبل، فكرر صلى الله عليه وسلم ذكر الجلد ولم يذكر التغريب، ولو كان واجبا لكرره أو ذكره. وأيضا فإن المعنى يخصه، لأن المقصود من تغريب الحر إيذاؤه بالحيلولة له وبينه وبين أهله، ولا يتصور ذلك في العبد. أما المسألة السابعة عشرة فتتصل بأصل التغريب، وهو أنه قد أجمع رأي خيار بني إسماعيل على أنه من أحدث في الحرم حدثا غرب عنه، وكان ذلك مما بينه لهم أولهم، فصارت سنة لهم يدينون بها. فلأجل ذلك استنى الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده، وتمادى ذلك إلى الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. ذلك أن المظالم يمكن كف الظالم عنها جهرا فلا يقدر عليها سرا، والزنا ليس بالكف عنه بكامل حتى يغرب عن موضعه، فلا تكون له حيلة في السر يتوصل بها إلى العودة إليه. وننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذه الآية، وهي أنه لا يجمع بين الجلد والرجم خلافا لأحمد وغيره، ومتعلقهم بقوله صلى الله عليه وسلم وفعل علي رضي الله عنه ذلك في أيام خلافته، وقولهما أصح، وذلك لأن كل من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد، فتركه له صلى الله عليه وسلم فعلا في كل من رجم، وقولا في قوله في حديث العسيف: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها مسقط له. ونشرع في الآية الثالثة عشرة من آيات الأحكام في سورة النساء، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. حيث قرر العلماء فيها أربع مسائل، فالأولى أن في هذه الآية ثلاثة أقوال: القول الأول أن الإذاية في الإنكار، وهو قول لقتادة والسدي وابن زيد. أما الثاني فهو أنها عامة في الرجال والنساء. والثالث هو أنها عامة في أبكار الرجال وثيبهم، وهو قول لمجاهد، واحتج بأن لفظ الآية الأولى مؤنث فاقتضى النساء، وهذا لفظ مذكر فاقتضى الرجل. وقد رد عليه الطبري وأبو عبد الله النحوي وغيرهما فقال: إن لفظ الآية الثانية يصلح للذكر والأنثى. أما ابن العربي فقال: إن الصواب في ذلك مع مجاهد، وبيانه أن الآية الأولى نص في النساء بمقتضى التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص لهن، فلا سبيل لدخول الرجل فيه. ولفظ الثانية يحتمل الرجال والنساء،
وكان يصح دخول النساء معهم فيها لولا أن حكم النساء

تقدم. والآية الثانية لو استقلت لكانت حكما آخر معارضا له فينظر فيه، ولكن لما جاءت منوطة بها مرتبطة معها محالة بالضمير عليها فقال يأتيانها منكم، وهو علم أنه أراد الرجال ضرورة. وإذا ثبت هذا قلنا، وهي المسألة الثانية أن قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فهو عام في البكر والثيب، فاقتضى مساق الآيتين أن الله تعالى جعل في زنا النساء عقوبة الإمساك في البيوت، وجعل في زنا الرجال على الإطلاق فيهما جميعا الإيذاء، فاحتمل وهي المسألة الثالثة أن يكون الإيذاء الذي جعل الله عقوبة لهم عقوبة دون الإمساك، فاحتمل الإيذاء والإمساك حملا على النساء، والأول أظهر. وإذا ثبت هذا فها هنا مسألة حسنة، وهي المسألة الرابعة، وهي أن الجلد في الآية والرجم بالحديث نسخ هذا الإيذاء في الرجال، وذلك لأنه لم يكن ممدودا إلى غاية، وقد حصل التعارض وعلم التاريخ ولم يكن الجمع، فوجب القضاء بالنسخ. أما الجلد فقرآن نسخ قرآنا، وأما الرجم فهو خبر متواتر نسخ قرآنا، ولا خلاف فيه بين المحققين، وهي مسألة بيانها عند الأصوليين. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم رب أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني وأنت الذي تميتني ثم تحييني. اللهم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هداي إلي وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لازلنا في الحديث في قصة يوسف. مرت الأيام، كبر يوسف، أصبح شابا، أنعم الله عليه بالإحسان، أنعم الله تعالى عليه بالبلوغ، بلغ أشده، استوى جسمه، جاءته المراودة. والمراودة هي المطالبة برفق، أي طلبت منه أن يواقعها وأن يعمل معها الفاحشة. وقد غلقت الأبواب التي كانت في بيتها وقالت له منادية: هلم وأقبل وتعالى، هيت لك. هيأت له نفسها ونادته. قال معاذ الله، أي أعوذ بالله وأستجير وألجأ إلى الله سبحانه مما دعوتيني إليه ومما تدعيني إليه، إنه ربي. وهنا أنت زوجة سيدي، إنه ربي يعني زوجها، أي هو سيدي أكرمني فلا أخونه، بمعنى أني لا أخون زوجك الذي هو ربي سيدي. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنه ربي هو يعني بها زوج هذه المرأة، وهو العزيز الذي أحسن مثواه. فقال لها يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، هو سيدي أكرمني لا أخونه. وهو يرشدها إلى رعاية حق زوجها بألطف الوجوه. وقال بعض أهل التفسير: إنه ربي أحسن مثواي، أي هنا أشار إلى مولاه جل شأنه، إن الله ربي تولاني بلطفه فلا أرتكب ما حرمه علي. إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يظفر بالخير الظالمون. والمراد بالظالمين كل من ظلم كائنا من كان. ثم قال القرآن الكريم: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به، أي بمخالطته، وقصدت وعزمت عليها عزما جازما لا يلويها أحد ولا يصرفها صارف، بعدما باشرت مقدمات ومقتضيات المراودة وتغليق الأبواب، ودعته إلى الإسراع إليها بقولها هيت لك، مما اضطره إلى الهرب منها. ومعنى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي أن يوسف عليه الصلاة والسلام لولا أنه رأى برهان ربه لهم بها كما همت به هي، ولكن يوسف ما هم بها لأنه عنده برهان النبوة. لولا برهان النبوة لهم بها، ولكن الله أيده ببرهان النبوة، وهو نبي لا يهم بالمعصية، فهو لا يهم بها. لماذا؟ لأنه نبي رأى من تأييد الله تعالى له بالبرهان ما صرف عنه السوء والفحشاء. فالآية حينئذ ناطقة بأنه لم يهم بها أصلا، ما هم بها. وقيل عند بعض أهل التفسير أن يوسف هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك الفعل القبيح الذي تريده منه، لأن الهم هو القصد، فيجب أن يحمل في حق كل منهما على القصد الذي يليق به. هي همت به لكي تفعل معه الفاحشة، وهو هم بدفعها ليصرفها عنه. وقال البعض، وهو الأصل والله أعلم، أنه ما هم بها لأن

0: برهان النبوة يجعله لا يهم بالمعصية، وهذا هو الصواب. والبرهان الذي رآه هو ما ألقاه الله سبحانه وتعالى في قلبه، ولذلك امتنع يوسف مباشرة فلم يهم بها أصلا، وقد تعلقت به فكان يتمزق ثوبه عليه الصلاة والسلام، وهو قد ولى هاربا عنها، حتى قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فيوسف عليه الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية أصلا، ولا توجه إليه المعصية أصلا، وإلا لقيل لنصرفه عن السوء والفحشاء. والله تعالى قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولو هم يوسف لكان الكلام في الآية على غير الكلام الحاصل فيها. إنه من عبادنا المخلصين، أي من الذين أخلصهم الله لطاعته بأن عصمهم عن السوء، وهو المنكر والفجور والمكروه والفحشاء. ولهذا يوسف خرج مسرعا وإذا بالسيد عند الباب، والقرآن الكريم تحدث عن ذلك قائلا: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. والمعنى: ولقد همت به ورفض هو. واستبق الباب أي قصد كل واحد منهما سبق الآخر إلى الباب. فيوسف عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الباب لكي يخرج، وهي تريد أن تسابقه لتمنعه من الخروج. وقدت قميصه من دبر أي شذبته من خلفه، فانشق قميص يوسف من الخلف. وألف يا سيدها لدى الباب أي وجد زوجها ثمة قادما من الخارج وإذا به عند الباب. فتفاجأت المرأة وقالت ما قصه القرآن الكريم، قالت امرأة العزيز، حتى تبرئ ساحتها وتفتري على يوسف عندما وجد العزيز عند الباب، سيدها زوجها لدى الباب. فلما رأت الزوج عند الباب طلبت وجها للحيلة، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي أراد أن يفعل الفاحش مع أهلك، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، إلا أن يوضع في السجن أو يعذب عذابا أليما. وهنا جاء الابتلاء على يوسف، وأخذت التحقيقات تأخذ مجراها مع يوسف حتى جرى له ما جرى، والذي سنتناوله بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. أسأل الله العظيم أن يهدينا وإياكم لصالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. الاستغفار يبسط طرق السعادة، يفتح لكم أبواب الرزق، ويغلق شرور القلوب. أستغفر الله وأتوب إليه.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رحمن. قلبي بين إصبعيك الكريمتين، تقلبه كيف تشاء، فثبت قلبي على دينك، واجعل قلبي يطمئن بذكرك، وأنزل السكينة في قلبي، وألزمني كلمة التقوى، واجعلني أحق بها وأهلها. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وبحنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني وأجبرني، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنك لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

شديد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة سبأ.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة،

0: رواه أبو داود.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: الصباح والمساء.
3: رؤيتنا
4: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
4: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
4: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

نوايا طيبة، ذلك أننا قد نقع عند كثير من الناس على النوايا الطيبة، لكن ما المسألة تكمن في حب العمل وفي طريقة أدائه بفرح وسعادة.

0: يعتقد علماء النفس أنه من الضروري أن تكون الأم حازمة في كثير من الأحيان، وأن تقف بشجاعة مع نفسها وأبنائها، لأنها في تلك اللحظات تقف مع مستقبلهم وسعادتهم.
1: يعلمنا الصبر التكامل النفسي والإنساني، ويمنحنا القدرة على تحمل الآلام والأحزان. وحين يكون الصبر بمعنى انتظار الثمار حتى تنضج، والبذور حتى تشق الأرض، يصير طريقا إلى النجاح والحياة.

الكلمات الصادقة الطيبة الطالعة من أعماق النفس الإنسانية لا تكون عادة منمقة، فالكلمات المنمقة لا تكون عادة صادقة وطيبة.

من أضوائك النقية يا صباح الخير، يا صباحات الناس تولد ابتسامتي وقلبي يستنير بالمحبة. هي المحبة التي وحدها عظيمة وقوية، المحبة التي تزرع في القلوب الطمأنينة والحق والخير والعطاء.

كما يبدأ النهر من ينبوع صغير ويتسع ويكبر ليسقي الأعشاب والأشجار، هكذا الأمل في النفس الإنسانية يبدأ من ابتسامة صغيرة تكبر وتكبر لتصير حقيقة ونهرا أنقى من الصباح وأرحب من السماء.

قال أحدهم: بعض الناس مغرم بجمع طوابع البريد، وآخرون مغرمون بالرسم أو الاستماع إلى الموسيقى، أما أنا فأحب الموسيقى، غير أن لي هواية أخرى، وهي أنني أحب توزيع الكلمات الطيبة على الناس.

0: يبدأ كل شيء بلمسة بريئة، وتجيء بعد ذلك ملايين اللمسات التي تمحو المسافات بين الناس لتقيم الحب وتكرس البراءة في حياة الإنسان، مانحة إياه الكثير من المعاني والمواقف والإحساسات التي لا نهاية لها.
1: إذا كانت العصافير في غربتها بعيداً عن أعشاشها أو داخل الأقفاص لا تشعر بأية سعادة، فكيف يمكن للإنسان أن يشعر بالسعادة بعيداً عن وطنه؟

0: ما أبعد مسافات العمر وما أقصرها في آن واحد. أحيانا تكاد لا تصدق أن الماضي هو ماضيك، وأنك تنقلت بين تلك المساحات والدنا، وتشعر وكأنك عشت عشرات المرات. وفي أحيان أخرى تبدو المرحلة قصيرة قصيرة، وكأنك ولدت بالأمس.
1: يوم يمر من عمري ولا أقوم فيه بعمل صالح لا يحسب من أيامي، منذ وعيت الوجود وأنا أسافر في هذا الطريق، بل أجعله في مقدمة أعمال نهاري، وحين يأتي المساء أجلس لمناقشة نفسي الحساب، فإذا اكتشفت منها تقصيرا طالبتها بالتعويض عنه في اليوم التالي.

0: تفقد صبرك، وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير، إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو الموعد اليومي يتجدد معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3. نرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة والممتدة معكم من الآن ولغاية الساعة 8:30. صباح الخير شوقي.
3: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد من برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي راح ياخذكم في عديد المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة. اليوم براشد في مقدمتنا وهمستنا الصباحية راح نتكلم عن أهل الوفاء والطيب. شو نقول في أهل الوفاء والطيب؟
2: الوفاء يا شوق قيمة لا تقاس بالكلمات، بل تعرف بالمواقف، تبقى آثارها في القلوب زمنا أطول من الأعمار. هو ذلك الخيط الرفيع الذي يربط الإنسان بمن أحب وبمن أحسن إليه وبكل عهد قطعه على نفسه، فيصونه بإخلاص ويحفظه بصدق ويمنحه من نبض قلبه ما يجعل الذكرى حية لا يطالمها النسيان.
3: وفي عالم تتسارع فيه الأيام وتتبدل فيه الأحوال، يبقى الوفاء من أنبل الصفات الإنسانية، لأنه يعبر عن أصالة النفوس.

0: رقي الأخلاق، فالوفي لا ينسى معروفا ولا يتخلى عن عهد ولا يغيب عن المواقف التي تستدعي حضوره، بل يظل ثابتا كالشجرة الطيبة تمنح الظل والثمر دون انتظار أي مقابل.
1: صباح يليق بأهل الوفاء، أولئك الذين يزرعون المحبة في القلوب ويتركون في حياة الآخرين أثرا جميلا لا تمحوه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعين من أهل الصدق والوفاء، وأن يديم بيننا روابط المودة والإخلاص، فبها تسمو العلاقات وتزدهر المجتمعات وتطمئن القلوب. وبالحديث عن الوفاء شوق، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ إخواننا وأحبتنا في الشقيقة جمهورية مصر العربية. يمكن طالعتنا الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بتعرض مدينة القاهرة، العاصمة المصرية القاهرة، وعدد من المدن المحيطة بهزة أرضية زلزال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا وأحبتنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفاء وعرفانا بما يربط شعوب المنطقة والدول العربية والإسلامية.
0: حفظ الله كل من يقيم على أرض جمهورية مصر الشقيقة، والله يحفظ جميع بلاد المسلمين يا رب.
1: آمين.
0: من كل شر وكل مكروه. ومستمعينا، مع بداية هذا اليوم نسأل الله لكم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، وتقبل تحيات فريق العمل المصاحب لكم. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
1: من الإعداد والتقديم هذه تحايانا شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع.
0: ومن الإخراج يحييكم مخرجنا حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: مستمعينا، قبل أن نبتدي بأوراق الصباح لهذا اليوم، يمكن هذا الاختيار الجميل و الأغنية الجميلة للفنان الراحل علي بحر وفرقة الأخوة البحرينية من الأغاني الجميلة اللي كتبها الشاعر هشام الشروقي. قصة هذه الأغنية سمعناها في برنامج قصة نغم لزميل عبد الرحمن بمطيع، وتتكلم عن الوفاة. مستمعينا، القصة جدا جميلة. من بعد ما توفى الله يرحمه أكيد علي بن عيد، اللي كان
3: عيد بن خالد
2: نعم. عفوا، فبعد ما توفى شلون النخل ذبل من نعم. بعد ما كان هو يرعاه ويهتم فيه، ويعني هاي الوفاة حتى بين الطبيعة تصير، يعني صحيح. شلون الحيوان عزكم الله يحس فيكم، النبات يحس فيكم، يحس بغيابكم، كلها وإن كانت يعني مو مشاعر إنسانية غير ملموسة، ولكن يبقى الوفاء موجود حتى مع الطبيعة مثل ما يقولون.
3: لذلك يمكن في صياغتنا أو في هذه التجربة اللي اعتزبها حقيقة في برنامج قصة نغم، تطرقنا في صياغة القصة أو في مقدمتها بأن الوفاء مو مقتصر على العلاقات الإنسانية بين البشر، لأن هي العلاقة الأساسية والطبيعية، وما دون الوفاء ويعني الغدر والخيانة وما إلى ذلك هي الصفات الاستثنائية اللي يعني ممكن أن تكون منبوذة عند البشر، في حين أن الوفاء هي من الصفات ومن الأخلاق النبيلة اللي تحلى بها البشر الطبيعيين، وما دون ذلك فهو استثناء. طبعا تحية كل إيش كنا نقول إيه، كل الوفاء والحب لكل من طريناه في قصة نغم. شفت الوفاء يا عيد الشاعر هشام الشروقي، الملحن طارق الجار، والراحل علي بحر رحمة الله عليه، وفرقة الأخوة البحرينية. كل الحب لكل من استمع أيضا إلى هذه القصة وإلى هذه المقدمة المرتبطة، وشكرا أبو سلطان على الاختيار الجميل.
2: نعم، عودة إلى أوراق الصباح لهذا اليوم. مستمعينا، مثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشؤون المحلية وأهم الأخبار الاقتصادية. نعود نتعرف وياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وكما جرت العادة في تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين، ومن بعدها نعود لمواصلة فقرات وبرنامج صباح الخير يا بحرين.
3: أوراقنا الصباحية لهذا اليوم تحتوي وتتضمن العديد من اللقاءات والفقرات المتنوعة. لقاءنا الأول سيجمعنا مع الأستاذة أمينة عادل، أخصائي تغذية بوزارة الصحة، وحديث عن أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل تزامنا مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.
2: كما سيجمعنا لقاء مع الأستاذة زينب حسن عوض، مشرفة لجنة البرامج المصاحبة بمدينة شباب 2030، للحديث عن أهم البرامج والمبادرات التي تقدمها اللجنة.
3: يسعدنا كذلك استضافة السيد جاسم علي أبو طبنية للحديث عن الفعالية

0: التي سينظمها مجلسه الكريم يوم الخميس القادم موافق للسادس من أغسطس تحت عنوان الكلمة مسؤولية في حب الوطن.
1: وأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا الكرام لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خطوط البرنامج المباشرة من خلال فقرة مع الناس على هاتف 1-7-6-8-4-8-8-8.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
1: نفتح معكم مستمعين صحفنا المحلية لهذا اليوم ونقرأ في أبرز العناوين: جلالة الملك المعظم والعاهل الأردني يؤكدان رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين ودول المنطقة.

0: وترقياتي 33 قاضيا وعضوا بالنيابة، 11 عضوا بالنيابة وسيدتان ضمن الحركة القضائية، وخمسة قضاة بالشرعية.
1: وزير العدل يخول 9 موظفين من هيئة الثقافة صفة مأمورية الضبط القضائي.
0: وزارة العدل تطور خدمة طلب صورة طبق الأصل من محرر موثق ضمن خدمات قطاع التوثيق.
1: تعديل شروط تعيين الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للأعلى للقضاء.
0: عقد أول امتحان إلكتروني للقبول في برامج الإقامة الطبية بالشراكة مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
1: محافظ محافظة العاصمة يستعرض مع السفيرة الأمريكية المبادرات المجتمعية والبرامج التنموية بالمحافظة.
0: مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية يشيد بجائزة رئيس الوزراء للصحافة وتأكيد أهمية التدريب والإعلام الرقمي.
1: اللجنة الأمنية بالجنوبية تستعرض الاحتياجات الأمنية للمحافظة. محافظ محافظة الجنوبية يؤكد تعزيز الشراكة المجتمعية وسرعة الاستجابة للبلاغات.
0: مشيدة بالكلمة السامية لجلالة الملك المعظم خلال تمرين درع البحرين، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى نانسي خضوري. التحديات المتسارعة تؤكد أهمية تطوير القدرات الدفاعية وصون استقرار سلاسل الإمداد والملاحة الدولية.
1: استثمارات الزياني تخصص سيارتين جوائز لمتطوعي مدينة شباب 2030.
0: بابكو إنرجيز تطلق معسكر نيكست جين باور كامب لتطوير قدرات 100 طالب وطالبة من قادة طاقة المستقبل.
1: أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة لمعسكر قدها يؤكد فعاليات متنوعة في تجارب قدها المسائية والتذاكر متاحة للجمهور.
0: إشادة نيابية بجهود الخارجية والداخلية وسفير البحرين في دمشق لتسهيل دخول البحرينيين إلى سوريا.
1: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تختتم برنامج حب وولاء باختيار أفضل 5 أعمال فنية.
0: مركز ناصر العلمي والتقني وألبا يطلقان نظاماً متقدماً للتوربينات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
1: وزارة الإسكان تخصص عقاراً لخدمات النقل بالواجهة البحرية في المنامة.
0: وزارة الخارجية تقر صرف 10% من علاوة التمثيل للمنقولين إلى الوزارة.
1: ما زلنا معكم مستمعينا في الشأن المحلي. رئيسة خدمات الشورى رئيسة اللجنة الدكتورة جميلة سلمان، برامج وفعاليات مدينة شباب 2030 تسهم في تنمية القدرات الشباب البحريني وتهيئتهم لسوق العمل.
0: في محاضرة بمركز دراسات الدفاع الوطني الماليزي، سفير مملكة البحرين لدى ماليزيا دكتور وليد خليفة المانع: المملكة تتبنى نهجاً يجمع بين الدفاع عن السيادة وحماية المدنيين وتوثيق الحقائق وتفعيل الدبلوماسية.
1: في دراسة ميدانية عن جبك نالت عنها الماجستير باحثة بحرينية تطالب بضرورة ترسيخ الثقافة البيئية الخضراء في شركاتنا.
0: وفي آخر العناوين المحلية نقرأ: رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية تعلن 31 من أغسطس آخر موعد للتقديم على برامج البكالوريوس.
1: ننتقل معكم مستمعينا إلى الشأن الاقتصادي في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.

0: في أبرز العناوين المالية، نقرأ: بيت التمويل الكويتي يحصد جائزتين مرموقتين من يوروموني لعام 2026 كأفضل بنك إسلامي في البحرين بمجالي الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
1: شركة خدمات مطار البحرين باس تختتم بنجاح النسخة الثالثة من برنامجها الصيفي تيك أوف.
0: البحرين تودع صك انضمامها إلى اتفاق لوكارنو لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
1: STC البحرين تعزز حلولها الرقمية لقطاع الأعمال عبر شراكاتها الاستراتيجية مع آيرون ماونتن.
0: شركة البحرين للمقاصة تعتمد قواعد محدثة لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في البحرين.
1: اكتمال أعمال البنية التحتية الثانوية بمشروع الوسم في ديار المحرق.
0: إينوفست تعلن النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026.
1: شركة مطار البحرين تعين أحمد جناحي رئيساً تنفيذياً.
0: ألبا تنضم إلى برنامج التدريب المعتمد التابع للجمعية الدولية لمهندسي معدات الرفع.
1: بنك البحرين الوطني يطرح ميزة بطاقة الخصم متعددة العملات.
0: الربيان المحلي يصل إلى الأسواق بكميات محدودة والكيلو بأربعة دنانير.
1: مركز البحرين العالمي للمعارض يفتح باب الحجوزات لخدمات الطهي والضيافة.
0: وفي آخر العناوين الاقتصادية، زين البحرين تعلن إتمام صفقة استحواذها الكامل على شركة أنفوناس.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
0: ننتقل وإياكم مستمعينا إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. معنا من هناك من مطار البحرين الدولي الأستاذة مريم الزيد، تطلعنا وإياكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين. صباح الخير أستاذة مريم.
4: يا هلا، صباح النور،
0: تفضلي الخط معك.
4: في البداية صباح عليكم على جميع المستمعين بالخير. بالنسبة حق أجواءنا خلال اليوم، بتكون حارة ورطبة أحيانا مع تواجد بعض السحب. الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجهها من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. درجات الحرارة المتوقعة لليوم: العظمى 43 والصغرى 30. الرطوبة النسبية بتتراوح ما بين 20 إلى 90%. بعد المد في ميناء سلمان الساعة 8:15 صباحا وآخر الساعة 8:30 مساء. أدنى جزر 2:30 مساء وآخر 2:40 من فجر يوم الغد. شروق الشمس كان عندنا اليوم الساعة 5:04 والغروب 6:23. بالنسبة حق الطقس المسجل في الساعة 5 صباحا، كانت الرياح شرقية خفيفة السرعة في كل من جزر حوار بشت الجار وجزيرة جرارة. وأخيرا درجات الحرارة في دول مجلس التعاون: في المنامة 34، الدوحة 33، الكويت 38، أبوظبي 32، الرياض 29، في حين كانت في مسقط 30 درجة مئوية. هذه إن شاء الله بتكون تفاصيل نشرتنا حق اليوم.
0: بمشيئة الله تعالى، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ مريم الزيد من إدارة الأرصاد الجوية على هذه الإحاطة حول نشاط الطقس في مملكة البحرين، ويومك سعيد إن شاء الله.
1: مستمعينا، نتوقف إلى فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية. من بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وين قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: أبرز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث جهود خفض التصعيد الإقليمي. وأكد جلالة الملك المعظم وجلالة العاهل الأردني خلال الاتصال رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين ودول المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها. دشن معالي دكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى صاحب العظم عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، وذلك في متحف البريد بالمنامة.
2: وفي هذا الإطار أكد معالي الوزير أن تدشين الطابعة التذكاري يمثل محطة وطنية مهمة توثق جانبا من تاريخ قطاع البريد في مملكة البحرين الذي يعود لعام 1884 ميلادية، لواصل القطاع منذ ذلك الحين تطوره ودوره في تعزيز التواصل ودعم مختلف جوانب التنمية. قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلدية والزراعة بزيارة ميدانية إلى مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي بحضور الشيخ مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
1: نعم، وذلك في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في مملكة البحرين. وأكد سعادة الوزير أن مركز الحاضنات الزراعية يمثل أحد المشاريع التنموية الرائدة لمواصلة الاستثمار في العنصر البشري ونقل التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الزراعية. وأشار سعادته إلى أن الشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تمثل ركيزة مهمة لدعم البرامج النوعية الهادفة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكين رواد الأعمال الزراعيين. من جانبها أشارت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي إلى أن المبادرة الوطنية تولي أهمية كبيرة للبرامج التي تركز على بناء القدرات الوطنية وتمكين الشباب ورواد الأعمال من الانخراط في القطاع الزراعي وفق أسس علمية واقتصادية مستدامة. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، والذي يواصل تحقيق أهدافه في تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخبراتها تحقيقا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.
2: وقد تم فتح باب التسجيل للالتحاق بدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو الماضي ولغاية يوم السبت الموافق 1 أغسطس الجاري، حيث شهدت فترة التسجيل إقبالا من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، وبلغ عدد المتقدمين لدفعة 12 ما يقارب 2000 متقدم. هذا

0: وشكل برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية منذ إطلاقه في عام 2015 نموذجا وطنيا متقدما للاستثمار في الكوادر الحكومية من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات العملية وتمكينها من الإسهام الفاعل في تطوير منظومة العمل الحكومية.
1: كما يعمل البرنامج على إعداد كوادر قيادية قادرة على اتخاذ القرارات المبنية على التحليل والبيانات وتمكينها من مواجهة التحديات المتجددة بأساليب مبتكرة. تجسيدا لعمق العلاقات البحرينية الماليزية، أكدت الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيبانغ الدولية خلال شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تضمن استمرار رزنامة البطولة العالمية.
0: بدورها أعلنت طيران الخليج عزمها تسيير رحلات مباشرة إلى كوالالمبور، بما يتيح للمشجعين والمسافرين الوصول بسهولة إلى الحدث العالمي.
1: أودعت مملكة البحرين صك انضمامها إلى اتفاق لوكارنو المنشأ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو في جنيف، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز منظومة الملكية الفكرية وملائمة تشريعاتها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
0: وجرت مراسم الإيداع في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو في جنيف بحضور سعادة السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والأنسة مريم عبد العزيز الدوسري الملحق التجاري ببعثة مملكة البحرين الدائمة في جنيف. ويعد اتفاق لوكارنو أحد الاتفاقات الدولية المهمة في مجال الملكية الفكرية، حيث يضع تصنيفا دوليا موحدا للرسوم والنماذج الصناعية، ويؤكد انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق التزامها المستمر بتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية وتعزيز البيئة الداعمة للابتكار والإبداع وترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للاستثمار. انطلقت فعالية معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته التاسعة، والذي تنظمه جمعية الصداقة العمانية البحرينية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان.
1: نعم، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. ويشارك في المعرض نحو 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعرض منتجات متنوعة في منصة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وفتح قنوات تسويقية وشراكات جديدة بين الجانبين. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين أن المعرض يعكس متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن النسخ السابقة أسهمت في تحقيق نحو 560 شراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين. من جانبها أوضحت رودينا بنت عامر الحجري رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية أن المعرض يمثل جسرا جديدا لتعزيز التبادل التجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين. يواصل المسرح البحريني ترسيخ حضوره على الساحة العربية من خلال مشاركات نوعية تؤكد ما يشهده القطاع المسرحي من تطور على مستوى النص والإخراج والعناصر الفنية.
0: وفي إنجاز جديد، توج مسرح الصواري بعدد من الجوائز في مهرجان جرش للمونودراما، ليضيف صفحة جديدة إلى سجل الإنجازات الفنية والأدبية البحرينية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، وإن قال ما تقدر تكملين البرنامج تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية والإذاعة

0: إذاعة الشعبية والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
4: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
5: ألو؟
6: ألو؟
5: مشوار الظهيرة معك؟
6: أهلاً.
4: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
7: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
4: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عودة لكم مستمعينا من جديد في برنامج صباح الخير يا بحرين، من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية. ودائما نسعى

0: سعد بصحبتكم في هذا الصباح وبرنامج صباح الخير يا بحرين. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم وراح يصاحبكم في باقي هذه الساعة الباقية في برنامج صباح الخير يا بحرين. من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
1: من الإعداد والتقديم هذه تحيانا شوق الدوسري وعبد الرحمن بنطي.
0: ومن الإخراج يحييكم مخرجنا حمد الشريان.

0: في محطة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نطالع معكم مقالا للكاتب خالد موسى البلوشي نشر في صحيفة الوطن البحرينية. جاء فيه: تأتي حكمة سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في خطاباته التاريخية السامية لتضع النقاط على الحروف وتوصل رسائل واضحة ومباشرة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة، بل وللأعداء على حد سواء. أن استلهام الخطاب الملكي للرسالة المحمدية الخالدة التي أخرجت بلاد فارس من عتمة الجهل والتقديس الوثني إلى نور المعرفة والعدل يمثل قمة الرؤية الاستراتيجية الحكيمة، فهي تذكرة تاريخية بأن الإسلام الحقيقي جاء رحمة للعالمين وبنيانا للسلام، بعيدا كل البعد عن التمدد المذهبي الدفين أو سفك الدماء أو الغدر بالجار أو استغلال الدين لتنفيذ أجندات الهيمنة وتوسيع دوائر النزاع.
1: وإن من يمعن النظر اليوم في واقعنا الإقليمي ويرى تعلق البعض بوهم أمجاد فارس وتكرار أخطاء التاريخ يدرك تماماً أن العزة الحقيقية لا تبنى على الشعارات الطائفية، بل بالالتزام بقيم الشريعة السمحاء التي تقيم وزناً لعهود حسن الجوار واحترام السيادة. فالرسالة النبوية الصافية هي دعوة لكل من يتعلق بتلك الأوهام للعودة إلى جادة الصواب والعدل والأخوة الإنسانية الحقيقية.
0: من هنا ينطلق الدور الريادي والمسؤولية التاريخية لولاة الأمر وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين شيدوا بحكمتهم ورؤيتهم السديدة سورا منيعا وحصنا حصينا يحمي الخليج بأسره وأبنائه. فبتكاتف الأشقاء ووحدة الصف غدا الجميع درعا واحدا لحماية الأوطان ومقدساتها ومقدراتها. وإن هذا الأمن الاستراتيجي الذي ترسخه منظوماتنا الخليجية المشتركة يظل الركيزة الأساسية والعمق الآمن لاستمرار عجلة التنمية المستدامة وازدهار شعوبنا، ليظل درع الوطن ومسيرته التنموية ركيزتين متلازمتين في مسيرة البناء والدفاع.
1: وإننا لنقف بكل فخر واعتزاز إجلالاً وإكباراً أمام بواسلنا الأبرار من أبناء مملكة البحرين وقواتنا المسلحة باسلة، ومعهم أخوانهم الشجعان من القوات المسلحة لدول مجلس التعاون في تمرين درع البحرين، والمشاركة المشرفة للواء الملك حمد الإماراتي، لنرى تجسيداً حياً وعملياً للتكامل الخليجي المتبادل في الدفاع عن تراب الوطن. إن هذه القوات الباسلة تتمسك بسلاح العقيدة الإسلامية الصحيحة السليمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدة دوما أن هذه القوة والجاهزية لم تكن يوما إلا قوة وردع واستقرار تمد يد السلام والتعاون للجميع لا أداة عدوان، ومؤكدة أن دماء أبناء الخليج على الجبهات هي دماء واحدة تنبض بالوفاء والشرف ليبقى خليجنا العزة والرفعة واحة أمن واستقرار منيعة لا تلين في وجه كل التحديات.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، في حديث الصباح لهذا اليوم نتحدث عن أحد الموضوعات الصحية الهامة والمتزامنة مع يوم عالمي من الأيام العالمية التي يحتفى بها في كل دول العالم، حيث تعد الرضاعة الطبيعية من أهم الوسائل الفعالة لضمان صحة الطفل وسلامته، كما يعد حليب الأم المصدر الأمثل لتغذية الطفل والمصدر الآمن الذي يحتوي على أجسام مضادة تساعد على الوقاية من أمراض عديدة. للحديث بصورة أوفى عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة أمينة عادل، أخصائي تغذية بوزارة الصحة. نصبح عليك بالخير أستاذة أمينة، وسعداء بالتواصل معك.
3: صبحكم الله بالخير، ورحب فيكم في جميع السادة المستمعين.
4: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة أمينة. في بداية هذا اللقاء، لماذا يعتبر حليب الأم هو الغذاء المتكامل والوحيد للطفل في أشهره الأولى؟
3: طبعا يعد حليب الأم الغذاء المثالي للرضيع خلال الأشهر الأولى، لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل المناسبة لنموه وتطوره، كما يتميز بسهولة الهضم والامتصاص، ويتكيف تركيبه بشكل طبيعي مع احتياجات الطفل المتغيرة مع مرور الوقت، مما يجعله الغذاء الوحيد الكافي للطفل في أشهره الأولى.
2: نعم، ما هي أهم المكونات والعناصر الغذائية الحيوية الموجودة في حليب الأم والتي يعني لا يمكن تعويضها أو توفيرها في الحليب الصناعي أستاذة أمينة؟
3: طبعا حليب الأم نقدر نقول عنه هو معجزة إلهية، فيتميز بتركيبة فريدة تجمع ما بين التغذية والحماية المناعية، إذ يحتوي على أجسام مضادة، خلايا مناعية حية، وإنزيمات وهرمونات وعوامل تدعم نمو تطور الجهاز المناعي والهضمي، وتحمي الطفل من العديد من الالتهابات والأمراض، ويعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، إلى جانب عناصر غذائية مهمة تدعم نمو الدماغ وتطور البصر. فرغم التطور الكبير في هذه السنوات في تراكيب الحليب الصناعي، إلا أنه لا يستطيع أن يحاكي هذه التركيبة الإلهية الفريدة.
4: نعم، يعني أستاذة أمينة، توصي منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية المطلقة لأول 6 أشهر. كيف يساهم ذلك في حماية الطفل من أمراض سوء التغذية أو السمنة المستقبلية أو نقص المناعة؟
3: طبعا توفر الرضاعة الطبيعية احتياجات الطفل الغذائية بدقة، مما يضمن نمو صحي ويقلل من خطر نقص العناصر الغذائية، ويساعد على تنظيم شهية الطفل بشكل طبيعي، فهذا يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام مستقبلا. وعندنا الدراسات تشير إلى أن الرضاعة الطبيعية ترتبط بخطر بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وبعض الأمراض المزمنة في مراحل لاحقة من العمر.
2: نعم أستاذ أمين، يمكن الأم بحاجة إلى توفير حليب غني ومغذي من خلال يعني تغذيتها بأهم المجموعات الغذائية التي يجب عليها أو يجب على الأم المرضعة تحديدا التركيز عليها في وجباتها اليومية.
3: نعم طبعا، ينبغي أن تتناول الأم المرضعة غذاء متوازن يشمل جميع المجموعات الغذائية، يشمل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه المتنوعة، والحرص على مصادر البروتين مثل الأسماك والدجاج والبيض، إضافة إلى الحليب ومشتقاته أو بدائله المدعمة، مع اختيار دهون صحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو، كما ينصح بالحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين دال، والالتزام بالمكملات الغذائية إذا أوصى بها الطبيب.
4: نعم أستاذة أمينة، هل هناك معتقدات شائعة أو هناك معتقدات شائعة حول أطعمة تزيد إضرار الحليب وأخرى تضر الرضيع؟ ما هو رأيكم العلمي في هذه الممارسات، وما هي النصيحة الذهبية بخصوص شرب السوائل؟
3: طبعا لا توجد أدلة علمية تؤكد أن نوع معين من الأطعمة

0: ما يزيد إنتاج الحليب لدى جميع الأمهات. العامل الأهم في زيادة إدرار الحليب هو الرضاعة المتكررة والمستمرة والفعالة أو شفط الحليب بانتظام مع حصول الأم على تغذية جيدة وراحة كافية. أما منع الأطعمة دون سبب طبي فليس ضروري إلا إذا ثبت أنها تسبب حساسية أو أعراض واضحة لدى الرضيع. النصيحة الذهبية هنا أن شرب الماء والسوائل بانتظام وفق الشعور بالعطش والمحافظة على الترطيب الجيد دون الحاجة إلى الإفراط في شرب السوائل لأنه لا يزيد إنتاج الحليب بشكل مباشر.
1: نعم. بعد إتمام الشهر السادس من عمر الطفل أستاذة أمينة نلاحظ أن هناك يعني يتم إدخال الأغذية التكميلية قد بعضها يعتبر صلب يعني مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لضمان تلبية احتياجات الطفل المتزايدة. حدثينا عن هذه الجزئية لو تكرمتي.
0: طبعا يبدأ تقديم الأغذية التكميلية عند إتمام الطفل 6 أشهر على حسب حالة الطفل مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى عمر 2. ننصح بالبدء بتقديم أطعمة لينة وتجربتها عدة أيام مثل الخضروات المهروسة والحبوب، ثم إدخال مصادر البروتين تدريجيا كل نوع لعدة أيام ومراقبة أي ردة فعل أو أي تحسس مع زيادة التنوع والكمية والقوام تدريجيا بما يتناسب مع نمو الطفل واحتياجاته.
2: نعم أستاذة أمينة، ما هي الخدمات الاستشارية والبرامج التوعوية التي يقدمها قسم التغذية بوزارة الصحة لمساندة الأمهات وتدريبهن على التغذية السليمة؟
0: طبعا من أبرز المبادرات أطلقها قسم التغذية بوزارة الصحة هي حملة الرضاعة أساس الحياة والتي انطلقت عام 2018 بهدف توعية الأمهات والأسر والمجتمع بأهمية الرضاعة الطبيعية وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات العلمية المتعلقة بالرضاعة وأهمية التغذية السليمة للأم والطفل. وقد تم تطوير هذه الحملة الآن لتصبح افتراضية ما أسهم في وصول رسائلها التوعوية إلى شريحة أكبر في المجتمع وإتاحة محتواها في مختلف الأوقات والأماكن. وإلى جانب ذلك يحرص قسم التغذية على توفير بيئة داعمة للأمهات من خلال تدريب الكوادر الطبية على تقديم مشورة الرضاعة الطبيعية ليكونوا مصدر دعم وإرشاد للأم ويساعدونها على تجاوز التحديات التي قد تواجهها بما يساهم في الحفاظ على صحة الأم وتغذيتها وتغذية الطفل وتعزيز استمرار الرضاعة الطبيعية.
1: نعم. في ختام هذا اللقاء أستاذة أمينة ويعني تزامنا مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، ما هي الرسالة اللي حابة توجهينها للأم وللأسرة لدعم استمرارية الرضاعة الطبيعية؟
0: طبعا الرسالة حابة أوجهها أن الرضاعة الطبيعية هي استثمار حقيقي في صحة الأم والطفل وهي مسؤولية تشارك فيها الأسرة بأكملها، فدعم الأم نفسيا ومساعدتها في توفير الراحة والتغذية الجيدة وتشجيعها على الاستمرار في الرضاعة كلها عوامل تسهم في نجاح رحلة الرضاعة الطبيعية. فكل قطرة من حليب الأم تمنح الطفل غذاء مثالي وحماية مناعية لا تقدر بثمن وتؤسس لحياة أكثر صحة في الحاضر والمستقبل.
2: نعم الأستاذة أمينة عادل أخصائي تغذية بوزارة الصحة، كل الشكر لك على موافاتنا بهذه المعلومات القيمة للأمهات والمقبلين على الولادة قريبا بإذن الله.
0: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
2: كل الشكر.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة في مدينة شباب.

0: 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية. تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟ أهلا.
1: تذكرونا؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
1: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
5: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
6: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنا

0: وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
1: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمه عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا، تحت شعار وعدنا في القمة، تواصل مدينة شباب 2030 التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين برامجها وأنشطتها وفعالياتها للأسبوع الرابع على التوالي. واليوم نسلط الضوء على لجنة البرامج المصاحبة بالمدينة، وللتعرف أكثر على هذه اللجنة يسعدنا استضافة زينب حسن عوض، مشرفة لجنة البرامج المصاحبة بمدينة شباب 2030. نصبح عليك بالخير زينب.
3: أهلا، صباح النور.
4: سعداء بتواصل معك زينب في برنامج صباح الخير بحرين للحديث عن لجنة البرامج المصاحبة في مدينة شباب 2030. لو تحدثين بشكل موجز عن هذه اللجنة، واللي يمكن يعني من اسمها تعتبر يمكن هي الجوكر في مدينة الشباب.
3: صحيح، بالطبع. طبعا لجنة البرامج المصاحبة هي من أحد أبرز اللجان الموجودة في مدينة الشباب، وتعمل على تقديم تجربة متكاملة تثري رحلة الجميع من مرتادين المدينة، من زوار ومشاركين وكذلك منظمين. فراح تكون عندنا مجموعة ورش ومسابقات وفعاليات تفاعلية ترفيهية وثقافية تقام بالتزامن مع البرامج التدريبية. طبعا مثل ما ذكرت، نحن نستهدف الفئات الثلاثة بحيث أن كل فرد منهم يجد نفسه في تجربة مختلفة وتضيف له لهو القيم وكذلك التعلم والترفيه واكتساب المهارات المختلفة.
1: جميل جدا زينب. أكيد هناك أهداف معينة من إقامة البرامج والفعاليات المصاحبة في مدينة شباب 2030، إذا ممكن تحدثينا عنها.
3: طبعا الهدف من البرامج المصاحبة هو أن تكون مدينة الشباب تجربة متكاملة وليست مقتصرة فقط على البرامج التدريبية. لذلك نحرص على تقديم أنشطة تفاعلية تعزز الإبداع والابتكار والعمل الجماعي، وتوفر كذلك للمشاركين مساحة لتطبيق مهاراتهم والتعرف على مواهبهم الموجودة، وكذلك خليهم لهو يعيشون تجربة ممتعة تثري الفترة الموجودة اللي هم موجودين فيها في المدينة.
4: نعم، شلون كانت استعداداتكم السنة في لجنة البرامج المصاحبة زينب؟
3: طبعا احنا بدينا قبل المدينة بفترة عشان نخطط وتكون عندنا خطة متكاملة تغطي جميع الأسابيع، وحرصنا على تنويع الفعاليات ما يتناسب

0: مع مختلف الأعمار والاهتمامات، لأن إحنا في مدينة الشباب نغطي الفئتين العمريتين اللي هو الفترة الصباحية من 9 سنين ل 14 سنة، وكذلك الفترة المسائية من 15 ل 35 سنة. يعني قمنا ننسق مع الجهات المتعاونة مع مقدمين الورش وتجهيز مسابقات وبطولات وتدريب المنظمين كذلك على استقبال وتنظيم وإدارة الفعاليات، والتركيز على تقديم أفكار جديدة ومتنوعة تضمن تجربة مميزة طوال فترة المدينة.
1: نعم زينب، يعني دائما هناك فعاليات مطورة وجميلة ومتنوعة في مدينة شباب 2030، إذا ممكن تكلمينا عن هذه الفعاليات والبرامج المصاحبة خلال الأسابيع اللي مضت والجديد اللي راح تقدمونه في هذه الأسبوعين القادمين.
0: طبعا الحمد لله شهدت الأسابيع الماضية تفاعل وإقبال كبير من المشاركين والزوار لمدينة الشباب، لأن كانت عندنا ورش جديدة أول مرة تكون في المدينة. نعم. وكذلك كانت عندنا مسابقات وبطولات ترفيهية، من ضمنها كانت لأول مرة تكون عندنا بطولة سينجين بوجود فئة خاصة بمدينة الشباب. كذلك كانت عندنا أنشطة وكذلك حفلة غنائية، وكذلك في الأسابيع الجاية إن شاء الله راح نشوف إن راح تكون عندنا مفاجآت وفعاليات وحفلات نقول تجذب جميع الفئات الموجودة في مدينة الشباب.
2: بلا شك مجهود رائع تبذلونه في لجنة البرامج المصاحبة، وأكيد يعني هذه الجهود وهذه الإنجازات ما قامت إلا بوجود سواعد عاملة في اللجنة. لو تطلعين على عدد المنظمين المتطوعين في لجنة البرامج المصاحبة وأبرز المهام اللي يقومون بها في مدينة شباب 2030 زينب.
0: بالتأكيد وراء كل فعالية ناجحة فريق متميز يعمل بإخلاص ضمن لهو لجنة البرامج والبرامج المصاحبة. عندنا تقريبا 31 منظم متطوع يعملون بروح فريق واحد، تتوزع مهامهم بين تنظيم الفعاليات والإشراف على الورش وإدارة المسرح وتنظيم البطولات والمسابقات واستقبال الزوار والتنسيق بين المدربين والجهات، بالإضافة إلى متابعة سير البرامج بشكل يومي لضمان تقديم تجربة مميزة وآمنة لجميع المرتادين. وبهذه المناسبة أود أن أوجه شكر خاص لجميع المنظمين والمتطوعين على عطائهم وجهودهم الكبيرة التي كان لها الدور الكبير في نجاح البرامج والفعاليات في هذه الفترة.
1: نعم، هل هناك كلمة أخيرة حابة تقدمينها وتقولينها من خلال برنامج صباح الخير يا بحرين؟
0: طبعا أود أن أدعو جميع الزوار بزيارة مدينة الشباب والاستمتاع بهذه التجربة، لأنها تجربة استثنائية وراح تخليهم يكتشفون أجواء المدينة ويعيشون تجربة مميزة بين الإبداع والتعلم والترفيه في المدينة.
2: تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح وقضاء أسعد الأوقات في الأيام المتبقية من مدينة شباب 2030، يمكن باقي من أيام هذه المدينة المميزة في كل صيف هالأسبوع وأيضا الأسبوعين القادمين. زينب حسن عواض، مشرفة لجنة البرامج المصاحبة بمدينة شباب 2030، كل الشكر والتقدير لكم وبالتوفيق إن شاء الله.
0: شكرا لكم وشكرا على الاستضافة.
1: واجبنا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية، والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
2: صحتك في الصيف. ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة، واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمه عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: للمجالس الأهلية دور هام ومؤثر في المجتمع، وخصوصا في أوقات الأزمات، حيث يتجاوز دور المجلس باقتصاره على التجمعات الاعتيادية ليلعب دورا أكبر أهمية في التأكيد على اللحمة الوطنية والالتفاف حول راية الوطن صفا واحدا بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. في هذا السياق ينظم مجلس السيد جاسم علي بطبانية فعالية وطنية تحت عنوان الكلمة مسؤولية في حب الوطن. للحديث بصورة أوفى عن هذه الفعالية يسعدنا أن يكون معنا عبر خط المباشر السيد جاسم علي بطبانية صاحب المجلس. صباح عليك بالخير أبو أحمد، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
1: صباحك الله بالخير أخوي عبد الرحمن، وصباح الخشوق، وأنا أسعد طال عمرك، يشرفني أن أكون معاكم في هذا البرنامج الراقي.
2: يا هلا ومرحبا فيك، ونتشرف أكيد بتواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين. في بداية هذا اللقاء حدثنا عن الدور الهام للمجالس البحرينية الأهلية في الظروف الاستثنائية اللي تمر فيها مملكة البحرين ودول الخليج العربي.
1: طبعا الحمد لله احنا ننعم في البحرين، طبعا في العهد الإصلاح اللي جاءت الملك الله حفظه الملك المعظم الله حفظه بحرية الرأي والرأي الآخر في مجالسنا، وهذه من الأمور اللي يعني نحرص عليها، ولقائنا بإخواننا وأبنائنا أبناء البحرين ونقل كل ما يدور حول مملكتنا العزيزة أو الخليج العربي، وننقل أيضا أن موروثنا الشعبي وتواصلنا المستمر في محبة وطننا وكل ما يحاك لبلدنا وكل ما نقدر نقدمه لمملكتنا العزيزة بقيادة جلالة الملك ولي عهد الأمين.
2: نعم
0: بودنا أبو أحمد أن نقترب أكثر من الفعالية المزمع تنظيمها في مجلسكم الكريم. سبب اختياركم لهذا العنوان المميز الكلمة مسؤولية في حب الوطن، إلى جانب يعني لو تعرفنا والسادة المستمعين على المتحدثين الكرام في هذه الفعالية وموعد عقدها.
1: طبعا أخوي العزيز عبد الرحمن، طبعا احنا في مجلس جاسم بطبانية نحمد الله ونشكره أن دائما يعني اجتماعاتنا مستمرة في انتقاء مثل هذه الفعاليات اللي لها يكون لها صدى طيب ويكون لها مردود طيب أيضا لمواطنين وروادنا. نعم. في مملكة البحرين العزيزة، خاصة إذا يعني الأمر تطلب أن احنا نقف صفا واحدا جميعا في يعني ضد كل من يحيك لبلدنا السوء ويقدر فيها. فاحنا فضل بالعالمين المجالس اليوم يعني أصبحت منابر يعني خير وبركة، والتواجد فيها أيضا احنا نشكر كل الرواد، يعني رواد المجالس اللي يرشدون ويتبادلون مثل هذه الفعاليات الوطنية ويأكدون على اللحمة الوطنية ووقوفهم خلف جلالة الملك ولي عهد الأمين، وطبعا مو بغريب على شعب البحرين مثل هذه الوقفات والحضور في هذه المجالس وإبداء آرائهم ونقل أيضا كل ما يدور في المجالس لأبنائهم ولأهلهم. هذه ما تعودنا احنا في البحرين فضل بالعالمين على مجالسنا. مجالسنا اصبحت اليوم منابر يعني صغيرة وتنقل كل ما يدور في مملكتنا العزيزة. نعم. الشكر طبعا انا اشكر جميع رواد البحرين من الرجال المخلصين، وايضا ما انسى دور المرأة، الان اصبحت المرأة ايضا تتواجد في مجالس ولهم مجالس خاصة، وايضا يعني مستمرين في تقديم كل ما هو يعني يتطلب منهم للوقوف صفا واحدا خلف راية البحرين وخلف أوامر سيدي جلالة

0: الملك المعظم وولي عهد الأمين. هذه ما نعتبرها إحنا كمواطنين بحرينيين نعمة من الله سبحانه وتعالى أهدانا إياها جلالة الملك الله يحفظه ويبارك فيه. وإحنا أيضا لنا الشرف أن إحنا يعني نقدم كل ما عندنا. طبعا الإعلام مو مقصرين، والله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وجهودكم والصحافة وكل، لكن اليوم المجالس هي اللي تكون يعني المواطن موجود فيه مباشرة. وأيضا احنا بعد بفضل رب العالمين تواجد الشخصيات مثل نواب سابقين أو نواب حاليين أو مسؤولين ونكمل الكل يكمل مشعراء يعني هذه كلها منظومة يعني نحرص عليها ونفرح ونسعد فيها. فما بالك إذا كان الأمر يتطلب أن احنا لابد نقدم لمملكتنا الحبيبة. واليوم اختيارنا كلجنة في هذا المجلس لهذا العنوان لأن احنا كلنا حسينا بمسؤولية الكلمة. الكلمة مسؤولية كبيرة والكلمة لها دور كبير، يعني هي اللي توصل وهي اللي خاصة إذا جات في حب البحرين أو في حب الوطن. فعلينا مسؤولية كبيرة نحن المتحدث أو المتكلم، يعني ينتقل الكلمات وينتقل الأمور اللي تليق بمملكتنا العزيزة واللي أيضا توصل للرواد وتوصل للآخرين مثل ما تفضلتوا حتى في الخليج العربي الوطن العربي، عندنا يعني متابعين من الخليج العربي متابعونا وأيضا يثنون علينا في هذه أو هذه المجالس الطيبة طيبة الذكر بوجود الناس الطيبين الكرام الفضلاء رواد المجالس.
1: نعم يعني للأمانة دور المجالس كبير في مثل ما حضرتك ذكرت أن اليوم دوركم في مثل هذه المناقشات الجلسات البرامج الفعاليات، واليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، ودوركم في إظهار حب الوطن الولاء والتقدير ويعني رفعة مملكة البحرين، وخصوصا أن اليوم الكل يتكلم عن المجالس البحرينية ودورها في لم شمل المجتمع. إذا ممكن تحدثنا عن الجانب المتحدثين في الفعالية يعني، ومتى راح يكون موعد هذه الفعالية؟
0: بس طبعا عزيزتي إذا سمح لي قبل أن أنتقل للمتحدثين، يعني أنا حبيت أيضا أتطرق إلى نقطة مهمة جدا جدا.
1: نعم تفضل.
0: المجالس الآن عملها وفعاليات وبرامجها ليست على المستوى المحلي.
2: نعم.
0: احنا ايضا يعني جاهد نسعى لنوصل رساله مملكه البحرين لجميع الدول ولجميع المنظمات ولجميع خاصه يعني الفعاليات او اللي تنقل اللحم الوطني البحرينيه.
1: نعم.
0: خلف قياده رشيد.
2: نعم.
0: هذه طبعا عندنا احنا شيء مهم، احنا في البحرين الحمد لله فضل بالعالم، لكن احنا ايضا نسعى لنوصل، وطبعا البركه فيكم انتم كوسائل اعلام وصحف، هذه اللقاءات اللي تقف مجالس لازم توصل لكل المنظمات للسفراء اللي موجودين معانا لكل من يعني له مسؤوليه اخذ القرار والوقوف مع مملكه البحرين في في في اي امر.
2: نعم.
0: طبعا احنا انا باسمكم جميعا اشكر المتحدثين، طبعا بتكون ان شاء الله الفعاليه ليله الجمعه 6/8/2026 بعد الساعة 8:30 تقريبا.
2: نعم.
0: ونشكر يعني المتحدثين اللي يعني تكرموا علينا بالحضور، الدكتور حسن إبراهيم كمال رجل معروف ولا مكانته.
2: نعم.
0: أيضا الأستاذ عصام الخياط أيضا لا مكانته وما شاء الله حوارات اللي إن شاء الله يستفيدون منها الحضور. وأيضا احنا يعني في هذه الليلة وكمجلس جاسم مطبعين حضرنا بلؤلؤتين.
2: نعم.
0: يعني من الآل البحرين.
1: جميل.
0: الدكتورة لولوة بدلامة وأيضا الدكتورة لولوة المطلق.
2: نعم.
0: وأتمنى إن شاء الله يا رب هذه الفعالية تضيف الكثير والكثير حق أبناء البحرين وحق من بيحضر فيها، وتأكد تضيف الكثير من المحبة والمودة لملكنا وبلدنا.
2: نعم.
0: وأيضا تؤكد أن شعب البحرين بخير مثل ما قال ولي العهد ما دام أهل أنتوا أهل.
2: بلا شك نخبة متميزة من المتحدثين والإعلاميين والمختصين في هذا المجال، واللي يمكن أبو أحمد يعني المتحدثين

0: المتحدثين خير من يمثل هذه العنوان اللي تم اختيار الكلمة مسؤولية من خلال يعني تواجدهم في الصحافة المحلية، في وسائل الإعلام الرسمية، وكذلك أيضا في المجالس الأهلية للمتحدثين الكرام. كل التحية والتقدير على هذه المشاركة، واللي إن شاء الله يعني راح يكون تعود بالفائدة على رواد مجلسكم الكريم، مجلس جاسم بطبانية. قبل الختام أبو أحمد، هل من كلمة أخيرة أو رسالة تحب توجهها للمستمعين الكرام في برنامج صباح الخير بحرين؟ وإذا ما كانت هناك يعني فعاليات قادمة غير هذه الفعالية في المستقبل القريب، المجال مفتوح لك، الله يسلمك.
1: نعم أخوي، شكرا لك أخوي. طبعا أكيد طبعا الشكر الأول لوزارة الإعلام وعلى رأس سعادة الوزير الله حفظه، وكل القائمين على هذه الوزارة اللي طبعا تخلينا احنا قريبين من مواطنينا ومن شعبنا، ونبدي ما في داخلنا ونبدي ما نقادين قادمة، جزاكم الله الخير. وهذا البرنامج أيضا الراقي يعني، واللي يعني طبعا ما شاء الله باع طويل، ليس على المستوى المحلي حتى على المستوى الخليجي والعربي.
0: واجب يا ابو احمد.
1: وبالنسبه ان شاء الله طبعا الفكره موجوده، ان شاء الله راح تكرر مثل هذه الفعاليه، بس طبعا بصوره اخرى، لان حابين نعطي الشباب دورهم.
0: نعم،
1: راح تكون ان شاء الله فعاليه اخرى تحت مسمى اخر، وان شاء الله يحاورون فيها نخبه من الشباب والشابات، عشان نعطيهم الفرصه ايضا هم يعبرون عن محبتهم ويكدون محبتهم لقيادتهم الرشيده ولوطنهم.
0: نعم.
1: وايضا ان شاء الله راح نختمها في هذا الشهر ان شاء الله بايضا فعالية أخرى، راح تكون إن شاء الله فعالية شعرية.
0: نعم.
1: ونختار أيضا نخبة من الشعراء والشاعرات أبناء البحرين أو حتى من الخليج يشاركون في هذه الفعاليات اللي تؤكد ويعني تعزيز اللحمة وتأكيد على لحمة وطننا وأبنائنا خلف قيادة رشيدة، وليس بقريب على أبناء البحرين. البحرين تستاهل منا كل خير،
0: أعطتنا
1: كثير، وإحنا هذه أشياء بسيطة نسويها ونعملها ونجتهد على أن إحنا إن شاء الله نوفق فيها الرد ما قدمت لنا البحرين قيادة الرشيدة.
0: كل التوفيق لكم سيد جاسم علي بطبانية، وللمتحدثين الكرام القائمين على هذه الفعالية، فعالية الكلمة مسؤولية في حب الوطن، التي ستقام بمشيئة الله تعالى في مجلسكم الكريم بمنطقة عراد بمحافظة المحرق، والدعوة مفتوحة للمستمعين الكرام لحضور هذه الفعالية. سيد جاسم علي بطبانية، كنت معنا ضيف كريم وعزيز في برنامج صباح الخير يا بحرين، كل الشكر والتوفيق لكم. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أخوي عبد الرحمن، شكرا لك أختي.
2: كل الشكر.
1: طبعا الدعوة للنساء رجال، الدعوة
2: نتمنى لكم التوفيق.
1: شكرا لكم.
2: إن شاء الله راح تكون جلسة نقاشية جميلة بإدارة الزميل الإعلامي عبد الرحمن بمطيع، وبمشاركة المتحدثين المتميزين في هذه الورشة. كل الشكر لك.
1: شكرا لك.
2: مستمعينا، في بداية هذه الانطلاقة اليوم تكلمنا عن الوفاء، تكلمنا عن أهمية الوفاء في حياتنا، وأن هذه يعني نعمة موجودة في الشخص الطبيعي، مثل ما ذكر براشد يعني. تكلمنا عن هذه الأغنية اللي قاعدين نسمع الحين موسيقتها في الباك جراوند، يعني أغنية جميلة للشاعر أبو أحمد هشام الشروقي.
0: نعم، قصة جميلة وراء هذه العمل الفني الخالد لفرقة الأخوة البحرينية بصوت الفنان الراحل رحمة الله عليه علي بحر، من كلمات مثل ما أشرتي الشاعر الجزل هشام الشروقي أبو أحمد، نوجه له التحية، وكذلك من ألحان الفنان البحريني الله يشافيه
2: ويعافيه،
0: نعم، الفنان طارق الجار. قصة جميلة، قصة وفاء الإنسان لهذه الأرض، أرض البحرين الحبيبة.
2: براشد، تعطينا فكرة عن هذه الأغنية يعني، علشان نوصل فكرتها للناس، بما أن احنا لحين عندنا وقت برنامج.
0: نعم، الدور القصة الله يسلمك.

0: لأحد القائمين والمزارعين البحرينيين الأصيلين السيد الراحل عيد بن خالد الشريدي، وهو للأمانة هو جد الشاعر هشام الشروقي، سيد يعني أو المزارع الفلاح البحريني الأصيل عيد بن خالد في هذه المهنة وهذه الحرفة، كان قائم على أحد المزارع في مملكة البحرين تحديدا، يمكن في منطقة المنامة هو قائم عليها من زراعة وحراثة واهتمام، وكانت هذه المزرعة يعني أشبه بجنة من محاصيل زراعية ومن خيرات أرض البحرين الحبيبة، من أرطب ومن تين وترني وهم ولوز وكنار،
1: فيها الخيرات،
0: فيها خيرات البحرين وما يعني حباها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض الطيبة. ومن اهتمامه ويعني مباشرة لهذه الأرض، هذه المزرعة وهذه يعني الأرض، هذا النخل اللي يسمونه، كان يعني بمثابة يعني حديقة غناء إن صح التعبير. مع تقدم رحمة الله عليه عيد بن خالد جد شاعر هشام في العمر، يمكن بدأ أنه ما قدر يعني
1: يهتم
0: أو يعني صحته مثل ما يقولون ما قامت تعينه مثل قبل، فكانوا مجموعة مال أغراب إن صح التعبير يعني يقومون في هذه المهمة تحت إشرافه، ولكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى بعد ما توفى الله انتقل إلى رحمة الله تعالى شاعر هشام. بعد فترة يمكن سنة أو سنتين مروا على النخل هو وعائلته الكريمة وشافوا حال النخل تغير، مو حال النخل الأولي، فهو كأنه يعني النخل وهذه الزراعة بادلت هذا الرجل البحريني الأصيل اللي كان قايم على هذه الأرض من اهتمام ومن زراعة ومن حراثة ومن صح التعبير مباراة يسمونها الأوليين. فمات النخل من بعد ما مات عيد رحمة الله عليه عيد بن خالد، وكأنه يعني بادل الوفاء بأنه ما قدر يعيش من بعد وفاته. نعم،
1: قصة جميلة للأمانة، وفيها كمية حب ورثاء ووفاء مثل ما يقولون. يعني لما احنا نربط هذه المشاعر بكلمات صادقة تخرج من القلب يكتبها الشاعر في صورة تتجسد أمامه لقصة حقيقية هو عاشها ومر فيها، اليوم احنا نشوف هذا الوفاء ونشوف هذه المشاعر الصادقة ونحس فيها ونلتمسها من خلال هذه الأغنية الجميلة. للأمانة الوفاء يعني مثل ما قلنا هو موجود ومذكور، ودائما القلوب الحية الصادقة تبقى وفية، وإن كانت في نبات وإن كانت في نخل وإن كانت في حيوان عزكم الله.
0: نعم، دائما ما ذكرتي
1: الروح النقية
0: شوق. نعم، يعني الوفاء مو مقتصر بس على العلاقات بين الناس، ولكن يمكن حتى مع النخل، مع الزرع، مع الحيوانات مثل ما تقولين، يعني بعض يعني أصحاب هذه الهوايات المرتبطين ارتباط ببعض يعني الحيوانات مثل الخيل، مثل الطيور، مثل يعني حتى
1: الكلب عزكم الله، يعني
0: الحيوانات الأليفة يعني اللي يكونون في البيت. فبكل تأكيد يعني هذه القيمة العظيمة وهذه
1: مراشد. الخيل يزعل لما أنت تزعل،
0: صحيح،
1: ويواسيك لما أنت تكون زعلان. الكلب عزكم الله يكون مريض لما أنت تكون بعيد عنه. فيعني هاي شيء يمكن أنا شفته بعيني، شيء أنا حسيته جربته من خلال يعني تجربتي في رعاية الحيوانات الأليفة. فيعني تحس صدق المشاعر، يحسون فيك، يلمسون حزنك، يلمسون فرحك، يسعدونك، يحاولون حتى انهم وان كانوا ما يقدرون انهم يتكلمون بتلاقيهم يمك.
0: نعم.
1: ما بيخلونك. فهاي الوفاء الحقيقي اللي الواحد يقدر انه يحسه حتى لو كان من غير البشر.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون

0: وإياكم مستمعينا الكرام من أهل الوفا وأهل الصدق، ونيدين بين روابط المحبة والمودة والإخلاص بالوفا. أكيد تسمو العلاقات وتزدهر المجتمعات وتطمئن القلوب مع هذه الوقفة الفنية. وعتيني لذكريات قصة نغم، إن شاء الله يعني
1: نتمنى الكرام
0: إن شاء الله الجزء الثالث إن شاء الله في الفترة القادمة في الدورة البرامجية القادمة إن شاء الله، في مفاجآت وفي قصص وفي أسرار في قصة نغم. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي صاحبكم بكل وفاء، من الإشراف والمتابعة نور عبد العزيز،
1: ومن الإعداد والتقديم تقبلوا تحياتنا شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع،
0: من الإخراج لكم أعذب تحايا الزميل المبدع حمد الشريان. نلتقي وياكم إن شاء الله باشر، كونوا على حب وعلى وفاء، دمتم في رعاية الله.
1: في أمان الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العرين بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة، والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة، فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: الحقيقة بدقيقة. سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الشراكة الاقتصادية المتكاملة وفق الآليات الفعالة.
5: العمل على إزالة كافة العوائق لحركة انتقال الموارد الاقتصادية بين دول المجلس.
4: معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة نفسها في كافة الأنشطة الاقتصادية.
5: تعزيز وتطوير التجارة البينية.
4: تكثيف الاستثمار في الأنشطة غير النفطية.
5: تحقيق الربط الكامل لشبكات البنى الأساسية بين دول المجلس، وخاصة في مجالات الطاقة الكهربائية والنقل والاتصالات والمعلومات.
4: يعتبر مشروع الربط الكهربائي ومشروع خط نقل الغاز بين دول المجلس برهانا ساطعا على جدية المجلس في تفعيل استراتيجيته لتحقيق الشراكة الاقتصادية المتكاملة.
5: إنه الوعد والعهد على تحقيق وحدة اقتصادية حقيقية،
4: لأنها الحقيقة بدقيقة.
5: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية
6: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: ما خط القلم.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
0: ما خط القلم.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عويمر، ازدد عقلا تزدد من ربك قربا. قلت: بأبي أنت وأمي، ومن لي بالعقل؟ قال: اجتنب محارم الله وأدي فرائض الله تكن عاقلا. ثم تنفل بصالحات الأعمال تزدد في الدنيا عقلا، وتزدد من ربك قربا، وبه عزا. رواه الهيثمي في بغية الباحث.
0: ما خط القلم.
1: من نوادر أبي العيناء أن قال يوما لرجل سلم عليه: من أنت؟ قال: رجل من ولد آدم. فقال أبو العيناء: أدن مني عانقني، فما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد. قال ديمقريطيوس: من أعطى أخاه المال فقد أعطاه خزائنه، ومن أعطاه علمه ونصيحته فقد وهب له نفسه.
2: ما خط القلم.
1: نصح عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قائلا: لا يكن شيء آثر عندك في أمر رعيتك وتكون له أشد تفقدا منك، كخصاصة الكريم أن تعمل في سدها، وكطغيان اللئيم أن تقمعه. واستوحش من الكريم الجائع ومن اللئيم الشبعان، فإن الكريم يصول إذا جاع، واللئيم يصول إذا شبع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء.
2: ما خط القلم.
0: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط القلم.

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: يوم عند البحر. عندما يأتي الصيف يستعد الناس لقضاء أوقات ممتعة عند شاطئ البحر، يستمتعون بالطبيعة والسباحة وبطعم السمك الرائع. وهذا ما كانت تستعد له عائلة أبي طلال، يستعدون لرحلة إلى البحر، وها هم الآن يتجهون إلى الشاطئ الأزرق.
1: أبي، هذا شاطئ أخضر وليس أزرق.
2: ما هذه الأوساخ؟
3: لا يمكننا السباحة هنا.
0: وبعد خيبة الأمل هذه، قررت العائلة الذهاب لاصطياد السمك عند التل الأزرق القريب المطل على البحر.
1: ما أحلى صيد السمك! أمسكتها! ما هذا؟ إنه حذاء قديم.
3: وأنا قد اصطدت سلة.
1: ما هذا الكيس؟
3: وهذه علبة فارغة.
0: وبدت الخيبة أكثر وضوحاً الآن، فلا أثر للأسماك في هذا البحر الواسع. وهكذا اتجهت العائلة إلى الشاطئ الذهبي البعيد.
4: السلام عليكم يا أخي.
5: وعليكم السلام.
4: هل نستطيع الدخول إلى الشاطئ الذهبي؟
5: ليس قبل سنة. كما ترى بنفسك، نحن نقوم ببناء المنتجع الكبير المطل على البحر.
0: وانطلق أبو طلال بسيارته يبحث عن مكان مخصص للسباحة، ولكن السفن المحملة بالنفط لوثت هذا المكان، ولقد حذر العامة عن ارتياده، وبدت معالم الغضب والتعب ترتسم على وجه أبي طلال، وهو يتجه أخيراً إلى شاطئ النخيل، وهو أكثر الشواطئ بعداً.
4: عفواً يا أخي،
5: نعم.
4: أين شاطئ النخيل؟ الأطفال يودون السباحة في البحر؟
5: البحر! لقد بلط البحر هنا، وبني مكانه معمل تكرير النفط.
0: وهكذا غابت الشمس، وفقد الأطفال الأمل الأخير في الاستمتاع بمياه البحر وبناء قلاع الرمال. لكن الأمل لم يغب عن أبي طلال، فأخذ أسرته إلى المطعم البحري للاستمتاع بوجبات السمك الطازجة.
4: وجبة طازجة من الأسماك البحرية لو سمحت.
1: أسماك؟ لم نقدم هذه الوجبات منذ فترة طويلة، كانت أيام.
4: ما السبب؟
1: ماتت الأسماك في البحر نتيجة النفط المتسرب من السفن، ونتيجة نفايات المعامل التي تسكب بغزارة في مياه البحر.
0: وهكذا عاد أبو طلال وعائلته إلى المنزل، وعلامات الخيبة والحزن تملأ وجوههم.
6: لم يعد البحر بحراً.
0: البحر مكان للرزق والسباحة والاستجمام، وليس مكاناً لرمي النفايات. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7: في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة، ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة، ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة، ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.nc

cpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، أنا كان وزني فوق 100، سويت عملية تكميم ونزلت أكثر من 45 كيلو، حالياً وزني مثالي والعب رياضة وكل شي تمام، وعمري 27 سنة، بس المشكلة إن شكلي يعطي إن أنا في الأربعينات، شلون ممكن أتجنب هالشي؟ لأن ما حد يعطيني عمري صجي.
3: أهلاً وسهلاً يا خالد، وأهنيك على هزيمتك لمرض السمنة اللي يسمونه مرض العصر اليوم. الإشكالية الوحيدة يا خالد مع كل عمليات السمنة من تحوير أو تكميم أو غيرها، أو أي شخص أكتشلي يفقد أكثر من 20 كيلو من وزنه في فترة قصيرة، إن الشحم اللي في الجسم يختفي، وشحم الوجه هو جزء من هاي الشحم اللي يروح. تخيل شحم الوجه أو دعامات الشحمية اللي في الوجه تشتغل نفس المخدات أو الكوشنز، تعطي الوجه انحناءات، تعطي الوجه تدويرة في بعض المناطق، هي اللي تسوي الوجه فرش وصافي نفس وجه البيبي. تخيل نفس وجه البيبي مدور وفي خدود، فلما تفقد هذا الشحم كله مرة واحدة، اللي يصير إن الوجه يكون كأنه أكبر من عمره 20 أو 30 أو حتى 40 سنة، ويعطيك مظهر إنك تعبان ومرهق، والكل يسألك شو مسوي ليش شكلك هاللون، مع إنه يمكن أنت داخلياً شعورك رائع ومرتاح إنك فقدت كل هاي الوزن. الخبر الحلو إن إحنا ممكن نخفف من هذا المظهر المرهق اللي على وجهك إذا زرت طبيبك وقرر هل ممكن نحقن مواد تعبئة واللي نسميها الفلر، أو دهون ذاتية في حال عندك مناطق فيها تجمع شحوم وحاب تتخلص منها مرة واحدة. النقطة الأخيرة اللي أبيك تنتبه لها يا خالد، إن أنت حتى لو سويت إجراء الحقن بالفلر أو مواد التعبئة، راح تحتاج إبر أكثر من أي شخص ثاني عادي، لأن الفراغات اللي تحت الوجه نسميها تمص الفلر وتسحبه سحاب وما يطلع، فتحتاج بدل ما الشخص العادي يستخدم إبرة أو إبرتين، أنت قد تحتاج 5 أو 6 أو حتى 7 في بعض الأحيان. فناقش مع طبيبك الإجراء العلاجي وهو راح ينصحك باللي يناسبك بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ البنكرياس.

0: لكل شخص يفضل الطعام الصحي واللذيذ.
1: أخبريني يا زوجتي الغالية، ماذا ستطعمينني غدا على الغداء؟
2: لم أعتمد بعد على طعام معين. دعك الآن من هذا الحديث، اتركني أكمل المسلسل الذي أشاهده.
1: مسلسل؟ إني أسألك عن الطعام.
2: ها قد أغلقنا التلفاز. ماذا تريد؟ طعام؟ لا طعام غدا سوى طبق من الخضار الطازجة.
1: ماذا؟ ولما هذا العقاب؟
2: عقاب؟ بل هو علاج ووقاية. انظر إلى نفسك، جسدك يعاني من الشحوم، وزنك أصبح مضاعفا. ماذا تريد إذن؟ إنك تنتحر.
1: أوه، بدأ درس كل يوم. تحدثي كما تشائين، سأخلد إلى النوم.

0: سامحك الله يا زوجتي، لقد جعلت الأرق يتسلل إلى نفسي، لقد فارقني النوم.
1: بل أنت من يسبب كل هذه الأمور لنفسك.
0: نعم نعم، ماذا تريد أنت أيضا أيها البنكرياس؟ هل شجعك كلام زوجتي على الكلام؟
1: بل شجعني إهمالك وتفريطك، شجعني أسلوب حياتك الشاذ الذي سيسبب لي قريبا التهابا حادا.
0: هل يمكن أن أسألك سؤالا تجيبني عليه بصراحة تامة؟
1: طبعا تفضل.
0: هل هناك اتفاق بينك وبين زوجتي لتحويل حياتي إلى جحيم؟ أم أنكما تتسليان بإغضابي وقهري؟ ثم من أنت؟ أنت مجرد عضو صغير له دور محدد يؤديه، فلا تمن علي أرجوك.
1: دور صغير؟ وهل تعرف ما هو دوري؟
0: إنتاج السكر.
1: إنتاج السكر؟ إذن اسمع كلامي أيها الإنسان المتكبر ولا تقاطعني. إنني أحد الغدد الرئيسية التي تفرز الخمائر المساعدة للهضم في الجسم، بالإضافة لإفرازها للأنسولين الذي يضبط سكر الدم.
0: وماذا أيضا أيها البنكرياس؟
1: لا تسأل ماذا أيضا، هل تسمع وتعي جيداً؟

0: عندما تشعر بألم شديد في أعلى البطن، وعندما ينتشر حتى الظهر والكتف الأيمن أو كلا الكتفين، فاعلم أنك
1: هذا دليل على التهاب قد يصيبك أيها البنكرياس.
0: لن تقتصر القصة على التهاب يصيبني ويصيبك، فقد تترافق أعراض الألم في الحالات الشديدة بتسارع في ضربات القلب مع هبوط وأحيانا فشل حاد في الكليتين.
1: على مهلك أيها العضو، على مهلك. كل هذه الأمراض تأتي بسببك؟
0: بل بسبب إهمالك.
1: وما هي أسباب الالتهاب أيها البنكرياس؟
0: يا سلام، منذ قليل كنت تعيرني وتسخر مني. حقا صدق من قال الخوف خير معلم. حسنا اسمع،

0: السبب الأول هو الحصى المرارية، وهي تشكل 50% من أسباب الالتهاب العضوي الحاد، وهذه الحصى تمر في الطرق الصفراوية فتسبب انسدادا في مكان تفريغ القناة البنكرياسية لمفرزاتها. وقد تستطيع الحصى المرور، ولكن التخريش حيث مرت يكون سببا لالتهابها الحاد.
1: هذا السبب الأول.

0: لكن ما هو السبب الثاني؟
1: السبب الثاني تناول الكحول.
0: معاذ الله. والثالث؟
1: بل هناك عدة أسباب أخرى مختلفة، أهمها الارتفاع الشديد في الشحوم الدموية.
0: الشحوم؟
1: لا تفكر كثيرا. نعم، الشحوم التي حذرتك منها زوجتك ورفضت الإصغاء إليها. نعم، الشحوم.
0: حسنا حسنا، ولكن أخفض صوتك، فأنا لا أريد أن تسمعك زوجتي.
1: لا تخف، إنها لا تسمعني.

0: قل لي، إذا افترضنا مثلاً يعني أني أصبت بالتهاب البنكرياس، فما هي المضاعفات؟
1: إذا افترضنا مثلاً يعني أنك أصبت بالتهاب في البنكرياس، فالمضاعفات هي أولاً حدوث تنخر في البنكرياس مسبباً ما يسمى بالتهاب البنكرياس التنخري، وعندئذ تسوء حالة المريض،
0: وبالطبع يزداد الألم في البطن
1: وتضعف كريات الدم البيضاء بشكل كبير، وقد يحتاج الأمر لإجراء عمل جراحي لإزالة مكان التنخر.
0: وماذا أيضا؟
1: تتشكل ما يعرف بالكيسة الكاذبة، والتي تتظاهر باستمرار الألم البطني وزيادة مادة الأميلاز في الدم لفترة طويلة، وقد يحدث نزيف في الكيسة، وأيضا قد تضغط الكيسة على الأعضاء المجاورة أو يحدث تمزق فيها. علاج هذه الحالات هو إزالة الضغط داخل الكيسة بواسطة منظار البطن أو بعمل جراحي.
0: وهل هناك شيء آخر؟
1: نعم، يحدث التهاب بكتيري بحيث تحدث خراجة في البنكرياس، أو التهاب في الكيسة الكاذبة، أو التهاب في الطرق الصفراوية، أو التهاب رئة حاد، وفي جميع هذه الحالات يتم إجراء زرع للدم أو العينات المأخوذة من داخل أو من القناة الصفراوية، ثم يوضع المريض على مضادات حيوية واسعة الطيف.

0: أسمع عن أشياء تعرف بالمضاعفات الرئوية.
1: لديك معلومات طبية لا بأس بها. صحيح، وهي من أخطر المضاعفات، وهي تشمل حدوث انكماش في جزء من الرئة، أو تجمع سائل في الغشاء الجنبي المبطن للرئة، أو حتى التهاب رئوي حاد أو فشل تنفسي. أما أخطر المضاعفات فهي احتمال حدوث فشل كلوي حاد ناجم إما عن نقصان حاد في سوائل الجسم أو تنخر في الأنابيب الكلوية.
0: لا أخفي عليك قلقي، ولكن
1: ماذا؟ اعقل أيها الإنسان، إن درهم وقاية
0: خير من قنطار علاج.
1: أنت تعرف هذا المثل،
0: وهل تظنني جاهلا؟
1: أبدا معاذ الله، ولكن ما دمت تعلم فعليك بالوقاية مرات ومرات، وإلا سوف تصل إلى مرحلة لا ينفع معها لا علاج ولا وقاية. ولذلك قلت لك وأكرر الآن، إن ضبط مستوى شحوم الدم وتخفيف الوزن والامتناع عن تناول المشروبات الكحولية، كل ذلك هو الأسلوب الأمثل لمنع حدوث التهاب البنكرياس. اتفقنا؟
0: اتفقنا.
1: وعد؟
0: وعد، ووعد الحر دين.
1: إذن قم الآن وصالح زوجتك، فإن كلامها صحيح، كما أنك لا تستغني عنها.
0: حسنا، هذا يكفي، انصرف أنت الآن ودعني أتفاهم مع نصفي الآخر.

0: عائشة يا عائشة.
1: هيا قليل من كلمات الغزل، قل.
0: يا عائشة يا زوجتي الغالية.
2: نعم أنا قادمة.
1: أنا منصرف الآن، ولكن تذكر وعدك لي.
0: حسنا إلى اللقاء يا عائشتي الغالية.
3: الآن زوجتك الغالية؟ حقا أنت رجل مزاجي، ولكنني أحبك يا زوجي، وأحب أن أراك صحيح الجسم. أولست أنت من يقول دائما الصحة تاج على رؤوس الأصحاء؟
0: وأنت تاج رأسي يا عائشة.
4: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إذا كانت عندك مشكلة تبعث على القلق وتشعرك بالتوتر، لا تقف متفرج أو تخلي شعور العجز على مواجهتها يسيطر عليك. واجه مخاوفك وقلقك وطبق وصفة ويلس كارير السحرية، وذلك من خلال 3 خطوات بسيطة. أولها، اسأل نفسك ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي؟ ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات الممكن حدوثها. الخطوة الثالثة والأهم، ابدأ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. باختصار، عزز الصوت الإيجابي في داخلك للتغلب على القلق والتوتر في حياتك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. قد نصادف عزيزي المستمع تعبير تولد عن حدث، فلا بد لنا الوقوف عند هذا الحدث وشرح التعبير وأسبابه، وأيضا قد نجد مفردة من المفردات لها مدلول معين، وطبعا كما عودناكم يجب أن نقف حيث يستوجب علينا الوقوف. والحين نصفح صفحات المعجم ونشوف الصفحة الأولى شو مكتوب فيها. مكتوب فيها مفردات منتقاة من اللهجة. كما تعودنا أن نستقص المفردات حسب الحروف الأبجدية، ووصلنا إلى حرف الراء، والمفردة الأولى من حرف الراء مفردة ردم. تقول العامة ردم الحفرة بمعنى سدها أو طمرها بالتراب. وأيضا عندنا ردم الكوري، هذه يذكرون المنطقة ذي جيل الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، أيضا هي في عقب ما

تجاوز منطقة السهلة وقبل وصولنا إلى مدينة عيسى، كانت المنطقة دي عبارة عن مستنقع مائي. قام أحد أهالي قرية الكورة الكرام وردم هذا المستنقع وعمل جسر الناس تطوف عليه في البداية، وأصبحت المعروفة المنطقة معروفة بهذا الاسم بردم الكوري، حتى طبعا جاءت الدولة وأقامت الشوارع المسفلتة وتغيرت المنطقة كلها ونسينا مفردة ردم الكوري. ولا شك اللي مثل ما قلت لحق عليها أو على هذا المنطقة لا يزال يذكر الاسم. المفردة الثانية رز، رز رز العلم، رز الراية يعني ثبتها، وهي من الفصيح، هذا عامية ولكن أصلها فصيح. العرب تقول أيضا فران فلان رز الراية، بمعنى ثبتها وركزها بالأرض. وتغني الأم لن أقبل الأب، والأم قاعدة تلعب الطفل تقول له كاية البابا كاية رزولة الراية. وتحت هذه المفردة أيضا عندنا مفردة رزيل. رزيل في الواقع الدون من الناس ومن سفلة الناس، ويطلق على الذي يأتي بتصرفات ولا تتناسب مع مدرج عليه المجتمع البحريني من طيبه وكرمه إلى آخره. فصيحها رذيل، هني إبدال. يعني اللغة العربية تقول لهذا الشخص إنه رذيل، ونحن أبدلنا الذال إلى الحرف الزي فصارت رذيل. وعندنا أيضا مفردة رس، رس الشيء يعني أصله ومنبته. واحنا نقول حق الواحد الشخص الذي يشاغبني بالكلام نقول له اسكت سكت حسك وانطفى رسك، اي قلعت جذور عائلتك. الرس هني اصل الشيء ومنبته. طبعا الرس هذه من اللغه الام اللغه الفصحى، وتعني ابتداء الشيء. اي شيء أول ما ابتدي يسمونه الرس، حتى الحمى حتى السخونة. عندما واحد يشعر بالسخونة الخفيفة وهي يأتي في الطريق يقول له أشعر برس الحمى ورسيسها. والمفردة الأخيرة عندنا رسته، رسته تعني الطريق المسفلت من الفارسية، وتعني عندهم المستقيم. رسته يعني مستقيم، احنا أخذناها وأطلقناها على الطريق. وعندنا رصد، الرصد للجماعة اللي يحبون الموسيقى، دائما نسمع مثلا في الراديو ونقول تستمعون إلى تقاسيم على آلة العود لفلان من مقام الرصد، هي أساسا أيضا رست المستقيم من الفارسية، ولكن عربناها في الموسيقى قلنا رصد بالدال، وعربناها في اللهجة قلنا رست، وأطلقناها على الشارع.

عزيزي المستمع ننتقل إلى صفحة أخرى ونجد تحت عنوان تعابير جارية على الألسنة كثير من التعابير. اخترنا لكم تعبير عربي في الواقع، ولكن أصبح من كثر الاستعمال مندرج على لسان العامة. هذا التعبير يقول يضرب أو يضرب أخماس في أسداس. نقول هذا التعبير عن الذي يعني ما يجمع، الذي يحاكيك موضوع ويخلط الورق، يخلط القصص، يخلط الحكاية، يخلط كل شيء مع بعض، وكأن العامة تقول ايش فيك تضرب أخماس في أسداس. هو في الواقع من تعابير الفصحى، وأيضا لا استعمال، كناية عن الذي ينهمك في تفكير عميق وكأن أمامه مشكلة عويصة أو مسألة حسابية تحتاج إلى

0: كل هذا التفكير. يقولون عن هذا الشخص أنه يضرب أخماس في أسداس، وإحنا نعرف أن الأخماس والأسداس كسور، وأن ضرب العدد الكسري يحتاج إلى جهد. أما العرب فتقول لمن خاتل وتخادع في مكر أنه يضرب أخماس في أسداس، كناية على تبييت نية خبيثة مسبقا. سمعوا سيبويه يقول، وطبعا سيبويه لقوي مشهور، يقول سيبويه: قالوا ضرب أخماسا في أسداس، إذا ظهر أمر يكنى عنه بغيره. وأصل ذلك إن شيخا كان في إبله ومعه أولاده يرعونها، وطالت غربتهم عن أهلهم، فقال لهم: ارعوا إبلكم أو ارعوا إبلكم ربعا، يعني ربعا يعني أربعة أيام. فساروا نحو أهلهم، يعني خلوا الرعي صوب أهلهم، وقالوا: لو رعيناها خمسا، يعني خلنا نرعيها خمسة أيام. هما يقصدون يعني المسير خمسة أيام صوب أهلهم، يكسبون يوم يعني يدنون حق مضارب أهلهم. وقام واحد ثاني قال حق الشيب ذي: يا عم لو رعيناها سدسا، أي ستة أيام. وكل كان قصدهم هما شنو؟ سرعة العودة إلى أهلهم. قام الشيخ هنا فطن إلى ما يرمون إليه، يعني هما يبون يرعون الإبل مو بأربعة أيام ويعيدون به إلى مضارب الشيخ، لا، يبون خمسة أو ستة أيام أو سبعة أيام بحيث يكونون قريبين من أهلهم. فايش قال لهم؟ قال لهم: ما أنتم إلا ضرب أخماس لأسداس. فاندرج هذا القول وأصبح مثل ما نقول قول سائر على لسان العرب، ثم انتقل إلى العامية، ومنها العامية البحرينية. وأعتقد أن حلقتنا خلصت، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لقاءكم إن شاء الله في حلقة ثانية، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحديد

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف.
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع حكاية الحب.
1: نحييكم أعزائي أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
0: أعزائنا، رغم أن الحب عاطفة وشعور إنساني فياض يكاد أن يكون قد عرفه الإنسان منذ بدء وجوده في الكون، إلا أنه لازال حائرا في تفسير هذه العاطفة وفتح مغاليقها، ولازال يقف حائرا أيضا أمام الحقائق والدوافع التي تقف وراء هذا الجموح في المشاعر الذي لا يعرف لها حدود.
1: فمثلا إذا أحب الإنسان فهل يذوب تماما في حبيبه ويصبحان شيئا واحدا، أم يظل الإنسان محتفظا بشخصيته المستقلة وكيانه المتفرد ويزداد إحساسا بذاته وقيمته وجدوى؟ وهل الإنسان الذي نحبه حقا يكون أقرب إنسان إلينا، أم تظل هناك حدود وفواصل وحواجز وتحفظات واحتياطات؟ هل نسلم له تماما أم يظل لدينا بعض الحذر؟

يدخل فيها الإنسان بعقله وفكره ووجدانه وجسده وتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله وإمكانياته النفسية والروحية، وبه يتحرك الإنسان ويبدع ويضيف ويسكن ويسلك ويقف ويمشي ويصعد ويهبط، يتفاعل ويسكت، أي أنها عاطفة وفكرة فعالة، أي أنه يشمل حياة الإنسان بكل جوانبها، أو هو الحياة ذاتها، أو هو عين الحياة وقلبها، أو هو الذي يجسد قيمة الحياة ووجودها.

وهل يجوز أن نحدد أنواعاً وأنماطاً وأشكالاً من الحب؟ هل هناك حب حقيقي وحب زائف؟ حب صحي وحب مرضي؟ وهل هناك فروق جوهرية بين أنواع أو أشكال الحب المختلفة مثل حب الأم وحب الصديق والحب العشقي لإنسان من الجنس الآخر؟ وما هو ذلك الحب العشقي الذي يربط بين اثنين من نفس الجنس؟

ولماذا ارتبطت الغيرة بالحب؟ لا حب بدون غيرة. هل نغار لأننا غير مطمئنين؟ لعيب فينا أم لعيب في من نحب؟ هل لعدم ثقتنا به أم لعدم ثقتنا بالطبيعة الإنسانية ذاتها؟ وهل الغيرة عدم ثقة أم خوف وقلق وحرص وفرط من المحب؟ وهل نخشى فقد من نحب أم نخشى فقد الحب؟ وهل هناك أنواع من الغيرة تبعا لاختلاف أنواع ودرجات الحب؟ وهل الحب درجات؟ أم لا توجد إلا درجة واحدة وهي الدرجة العليا، بمعنى إما حب أو لا حب، لا درجات وسطى.

وهل الحب الحقيقي هو علاقة تبادلية أم تصح من طرف واحد؟ وهل المحب يسعد فقط أم أنه لابد أن يكون هناك توازن بين العطاء والأخذ؟ وهل في علاقة الحب توجد شخصية مسيطرة غازية وشخصية خاضعة متلقية؟ وهل هناك فرق بين حب الرجل وحب المرأة؟ ثم نعود إلى أصل الحكاية ونسأل، هل الحب نزوع فطري أم شيء نكتسبه ونتعلمه ونحذقه ونتقنه، وبالتالي تكون هناك درجات من الاتقان؟ وهل فيه شيء من الفن أو الموهبة؟ هل الحب فن؟ هل هو فن الحياة أم هو حياة الفن؟

0: مر بي مصعب بن الزبير وأنا في المسجد، فقال: يا شعبي قم. فقمت، فوضع يده في يدي وانطلق حتى دخل القصر، فقصرت، فقال: ادخل يا شعبي. فدخل حجرة، فقصرت، فقال: ادخل يا شعبي. فدخل بيتا، فقصرت، فقال: ادخل. فدخلت،
1: فإذا امرأة في حجلة، فقال: أتدري من هذه؟ فقلت: نعم، هذه سيدة نساء المسلمين، هذه عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فقال: هذه ليلى، وتمثل.

وما زلت في ليلة لدن طر شاربي، إلى اليوم أخفي حبها وأداجن، وأحمل في ليلة لقوم ضغينة، وتحمل في ليلة علي الضغائن.

ثم قال لي: يا شعبي، إنها اشتهت علي حديثك فحدثها. فخرج وتركها، قال: فجعلت أنشدها وتنشدني، وأحدثها وتحدثني، حتى أنشدتها قول قيس بن ذريح.

0: ألا يا غراب البين قد طرت بالذي أحاذر من لبنى، فهل أنت واقع؟ أتبكي على لبنى وأنت قتلتها؟ فقد هلكت لبنى فما أنت صانع.
1: قال: فلقد رأيتها وفي يدها غراب تنتف ريشة وتضربه بقضيب وتقول: يا مشؤوم،

0: ومرة أخرى تعود حكاية الغراب لتتكرر من جديد في سياق جديد ينزع إلى استلهام المعنى الذي صوره الشاعر قيس بن ذريح، وهذا دليل قاطع على أن الغراب أصبح يحمل محمولا أسطوريا يعبر عن أحلام الناس وعقلهم الباطن.
1: وهذا دليل أيضا على قدرة الشاعر على التأثير في الناس، فقد لعبت اللغة دورا مهما في الإقناع ونقل المعتقدات والأفكار. ولا ننسى الدور الذي لعبه جمال اللغة العربية في التأثير في عرب الجزيرة العربية في بدء الدعوة المحمدية.
0: وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أحبائي، نلتقي في الغد بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل

القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. باب البحرين.
2: يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم، الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة، والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث جهود خفض التصعيد الإقليمي. وأكد جلالة الملك المعظم وجلالة العاهل الأردني خلال الاتصال رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين ودول المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها. قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بزيارة ميدانية إلى مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي بحضور الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وذلك في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في مملكة البحرين. وأكد سعادة الوزير أن مركز الحاضنات الزراعية يمثل أحد المشاريع التنموية الرائدة لمواصلة الاستثمار في العنصر البشري ونقل التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الزراعية. أودعت مملكة البحرين صك انضمامها إلى اتفاق لوكارنو المنشأ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو في جنيف، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز منظومة الملكية الفكرية وملائمة تشريعاتها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وجرت مراسم الإيداع في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو في جنيف بحضور سعادة السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والآنسة مريم عبد

0: عبد العزيز الدوسري الملحق التجاري ببعثة مملكة البحرين الدائمة في جنيف. انطلقت فعاليات معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته 9 والذي تنظمه جمعية الصداقة العمانية البحرينية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. ويشارك في المعرض نحو 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعرض منتجات متنوعة في منصة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وفتح قنوات تسويقية وشراكات جديدة بين الجانبين. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين أن المعرض يعكس متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن النسخ السابقة أسهمت في تحقيق نحو 560 شراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
5: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
4: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
5: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي.
4: الموسوعة الصغيرة.
5: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
4: الموسوعة الصغيرة،
5: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكل الأصدقاء في لقاء موسوعي صغير يطمح تقديم الجديد كل يوم.
1: مرحبين بمساهماتكم معنا على دروب المعرفة، فأهلا بالجميع دوماً.

0: أيها الأصدقاء، القلق النفسي من ألد أعداء الإنسان، وهو شعور يلازمنا ليل نهار كلما صادفتنا مشكلة، وما أكثر مشاكل الحياة ومتاعبها.
1: وهذا شعور طبيعي لا يملك المرء إزاءه إلا أن يترك العنان لتخيلات وتأملات لا تلبث أن تستغرق كل وقته وتفكيره.
0: فالأم تقلق على مستقبل ابنها عندما يرسب في الامتحان، والأب يقلق عندما يجد نفسه بلا عمل، والفتاة تقلق عندما يفوتها قطار الزواج، والأسرة كلها تعيش في قلق نفسي مرير إذا ألم بها أو بأحد أفرادها مكروه.
1: والتغلب على هذا الشعور بالقلق الذي ينتابنا من حين لآخر يحتاج إلى جهد وصبر كبيرين، فالإنسان بطبعه لا يرضى أبدا بما قسم الله له، لأنه يطلب دائما الأفضل ويسعى دائما إلى ما هو أحسن.
0: ولكنه كثيرا ما يضل الطريق إلى هدفه، فالأم التي رسب ابنها في الامتحان تنعى حظها العاثر وترى في هذه المصيبة التي حلت بابنها نهاية الدنيا،
1: والأب الذي فقد وظيفته يعذب نفسه ويقسو عليها ويعود إلى بيته مكتئبا حزينا حاملا هموم الدنيا فوق رأسه،
0: والابنة التي فاتها قطار الزواج تفقد ثقتها في نفسها وتهجر العالم، وهكذا تعيش الأسرة كلها في قلق دائم لا ينتهي إلا بانتهاء الأسباب التي أدت إليه.
1: ولو أن هذه الأم أعطت ابنها فرصة أخرى، ولو أن هذا الأب لم يعد إلى بيته وإنما ذهب يطرق الأبواب بحثا عن وظيفة جديدة، ولو أن هذه الابنة عرفت أن العالم مليء بالرجال وأن دورها وإن تأخر فهو لابد قادم، لو أن هذه الأسرة حاولت أن تستفيد من مصائبها وتحول الفشل إلى نجاح لما حدث لها ما حدث.
0: ولكن هذه هي طبيعة البشر، إننا نهتز لأي نبأ مؤلم ونرتجف أمام أي احتمال بالسوء ونقلق لأقل حدث يلم بنا في حياتنا.
1: ولولا هذا الشعور الذي يستبد بنا ويحتوينا لما كانت عيادات الأطباء النفسانيين ولما امتلأت الأسواق بالأقراص المهدئة للأعصاب.
0: والسؤال، كيف يكون علاج القلق؟ هذا ما سنحاول معرفته في المحطة القادمة.

0: أصدقائنا، كيف نعالج الشعور بالقلق النفسي في عالمنا المضطرب؟
1: لقد ظل هذا الموضوع شغل العلماء الشاغل، ويرى بعضهم أن القلق النفسي نوعان: القلق لأحداث وقعت بالفعل وهو ما أشرنا إليه، ثم الخوف من أحداث تتوقع، وهذا الأخير لا يعد أن يكون مجرد شعور بالقلق نتيجة للخوف من حدوث شيء لا يراه إلا صاحبه.
0: ولنتحدث أولا عن علاج النوع الأول من القلق الذي يترتب على المشاكل التي تصادف المرأة في حياته اليومية. ويرى علماء النفس أن المشكلة في حد ذاتها تبدأ صغيرة بسيطة، ولكن الذي يضخمها ويجعل منها مشكلة عويصة الحل هو التفكير المستمر في طريقة حلها، والقلق الدائم للنتائج التي قد تترتب على دوام بقائها دون حل.
1: ولو أننا نسيناها أو تناسيناها ولو لفترة قصيرة من الوقت، لوجدنا أن حلها أهون بكثير مما كنا نتصور، فليس في الدنيا عقدة تدوم.
0: ومن أجل هذا ينصح العلماء باتباع قواعد عديدة كلما صادفتنا في حياتنا سنستعرضها في محطتنا القادمة.

0: أيها الأصدقاء، يقدم العلماء مجموعة هذه النصائح كلما صادفتنا مشكلة في حياتنا.
1: أولاً، قل لنفسك هذه مشكلة لا شك فيها، ولكني لن أقلق لها فأجعل منها مشكلتين. وهذا العزم يسهل عليك إذا شغلت نفسك في عمل جديد، فليس كالأعمال ملهى، وليس لنمو الهم والغم كالفراغ.
0: ثانياً، لا تهتم بالتفاهات، ولا تنسى أن كثيراً من المشكلات ما هي في واقع الأمر غير التفاهات، فلا تسمح لأمثالها بتعكير صفوك.
1: ثالثا، كن دائما معتدلا في تصرفاتك وفي حكمك على الناس، فتمنع بذلك ما قد يثور بينك وبينهم من خصومات قد تتطور إلى مشكلات.
0: رابعا، حاول أن تتعاون مع هؤلاء الذين يحيطون بك في عملك أو في بيتك، فهناك أشخاص لا مفر من التعاون معهم، كما أن هناك أعمالا لا مفر من أن تقوم بها.
1: خامسا، فكر مليا في أي مشكلة تصادفك ودونها على الورق واتركها ساعة، ثم عد إليها واقرأها من جديد، وذلك قبل أن تصدر حكمك عليها. وهل هي حقا مشكلة أم مجرد مسألة بسيطة صادفتك ولم تلق هوا في نفسك؟
0: سادسا، دع الماضي ولا تعد إليه أبدا، واترك الغد ولا تقلق له، وركز دائما على حاضر يومك.

0: عزيزنا المستمع، القلق الناتج من حدوث شيء غير منظور يصيب بعض الناس، فنجد بينهم من يخاف على وظيفته ويقلق على مستقبله رغم أنه رجل ناجح لا يتوقع له أحد الفشل.
1: وهناك من يخاف من الإصابة بمرض قاتل كالسرطان مثلا رغم أنه يتمتع بصحة طيبة ولا يشكو إلا.
0: وهناك من يخاف من الموت ويتوقعه في كل لحظة من لحظات حياته. وقد استغل الناس خوف الناس وقلقهم، فقامت شركات التأمين على الحياة والتأمين ضد الكوارث والمصائب غير المنظورة، وحققت هذه الشركات وما زالت تحقق أرباحا طائلة.
1: ولا بأس من التأمين على الحياة من أجل ضمان مستقبل أفضل لك ولأولادك، ولكن يجب ألا تكون بوليصة التأمين سببا في إثارة القلق في نفسك، على نفسك وعلى مستقبلك.
0: وهذا الشعور بالقلق تلعب فيه النشأة في البيت دورا كبيرا،
1: وهو يبدأ في سن الطفولة ويكبر مع صاحبه. فإذا عاش الطفل حياة سعيدة في بيت سعيد، نشأ واثقا من نفسه، معتدا بشخصيته، شجاعا لا يعرف القلق إلى نفسه طريقا.
0: أما إذا تخلل حياته الاضطراب والقلق والخوف، كبر وقد تملكت هذه الصفات منه، وأصبح مترددا، خائفا، مضطربا في كل تصرفاته. هكذا يقول الأطباء وهكذا ينصح العلماء، فما رأيكم؟
2: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

غير بالألياف الغذائية اللي يحتاجها الجهاز الهضمي لتفكيك وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم، ويسبب تناوله العديد من المشاكل الصحية اللي نجهلها أو نتجاهلها، أبرزها زيادة نسبة دهون البطن، رفع مستويات السكر في الدم، زيادة الجوع خلال اليوم، والجديد اللي توصلت له أحد الدراسات أنه يحفز على الإصابة بالاكتئاب، الأمر المرتبط بالأطعمة المرتبطة بالكربوهيدرات المعالجة وغيرها من المشاكل الثانية. فاستبدال الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يجنبنا التعرض لجميع هذه المشاكل، ويمد الجسم بالفوائد اللي يحتاجها من النشويات والألياف.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي

0: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
1: يا من إليه جميع الخلق يبتهلون،

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال أحد الحكماء: أصل العلم الرغبة، وثمرته السعادة، وأصل الزهد الرهبة، وثمرته العبادة. فإذا اقترن الزهد بالعلم فقد تمت السعادة وعمت الفضيلة، وإن افترق العلم عن الزهد فيا ويح مفترقين، ما أضر افتراقهما وما أقبح انفرادهما.

0: مجنون، أيسرك أن تصلب لصلاح هذه الأمة؟ قال: لا، ولكن يسرني أن تصلب الأمة لصلاحي. لا ينمو العقل إلا بثلاثة: إدامة التفكير، ومطالعة كتب المفكرين، واليقظة لتجارب الحياة. مصطفى السباعي.
1: ما خط القلم.
0: قال البلاذري: أدخل الركاض وهو ابن 4 سنين على هارون الرشيد. وكان الركاض معروفا بفطنته منذ نعومة أظفاره، فقال له: ما تحب أن أهب لك؟ فأجاب: جميل رأيك يا أمير المؤمنين، فإني أفوز به في الدنيا والآخرة. فأمر الرشيد له بدراهم ودنانير فصبت بين يديه، فقال الرشيد: اختر الأحب إليك. قال الركاض: بل الأحب إلى أمير المؤمنين، وهذا من هذين. وضرب يده إلى الدنانير، فضحك الرشيد وأمر أن يضم إلى أبنائه ويجري عليه عطاءه. قال بعض البلغاء: إن الدنيا لا تصفو لشارب، ولا تفي لصاحب، ولا تخلو من فتنة، ولا تخلي من محنة، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك، فإن نعيمها يتنقل، وأحوالها تتبدل، ولذاتها تفنى، وتبعاتها تبقى. قال بعض البلغاء: الدنيا تقبل إقبال الطالب، وتدبر إدبار الهارب، وتصل وصال الملول، وتفارق فراق العجول، فخيرها يسير، وعيشها قصير، وإقبالها خديعة، وإدبارها فجيعة، ولذاتها فانية، وتبعاتها باقية، فاغتنم غفوة الزمان، وانتهز فرصة الإمكان، وخذ من نفسك لنفسك، وتزود من يومك لغدك. قال بعض أهل الأدب: إذا لم يكن مر السنين مترجما عن الفضل في الإنسان سميته طفلا، وما تنفع الأعوام حين تعد.
2: أقاليم من عمق التاريخ.
0: دلمن، تايلوس، أوال، البحرين. أينما قلبت في صفحات التاريخ تجد لها اسما شاهدا على الحقب التاريخية التي مرت بها والأحداث التي عايشتها عبر الأزمنة والعصور. إنها قصة أمجاد متعاقبة تبدأ أحداثها قبل 7000 عام، وما زالت إلى يومنا هذا تكتب قصتها على صفحات التاريخ لتخبر الأجيال المتعاقبة بما تكتنفه بين جنباتها من قصص. من ثم الإمبراطورية البارثية على عموم ساحل الخليج، بالإضافة إلى عمان، وبقية البحرين تحت سيطرة البارثيين قرابة 6 قرون، إلى أن بدأت حقبة حكم المناذرة، إذ تبوأت البحرين المكانة التجارية والاستراتيجية في تلك الأثناء، فقد كانت مركزا دينيا لا يستهان به. في القرن 5 الميلادي نزح إليها بطريرك القسطنطينية نسطورس بعد مجمع أفسس المسكوني، إذ اختلف مع أقطاب المسيحية في العالم ليتخذ أتباعه من البحرين مقرا لكنيسة المشرق النسطورية

0: وينشر تعاليم المسيحية في الجزيرة العربية. في تلك الآونة كانت البحرين تسمى عند العرب بأوال، نظراً لوجود صنم على شكل رأس ثور يدعى عند أهل البحرين بأوال. وقد تأثر بالعقيدة النسطورية العديد من أهل البحرين، كان منهم المنذر بن ساوى التميمي حاكم البحرين، الذي استقبل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قادماً برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين يدعوهم إلى الإسلام. فأسلم المنذر بن ساوى التميمي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على حكمها، وانتقلت البحرين إلى طور جديد في التاريخ، إنه التاريخ الإسلامي. تعاقبت على البحرين العديد من الحقب التاريخية التي شكلت ملامحها في التاريخ الإسلامي، وكانت فيه جزءاً من أحداث مهمة وفتن كبيرة، وقد كان لها نصيب في فتنة حروب الردة حين بعث إليها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشاً بقيادة الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي لقتال من ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العهد الأموي احتلت طائفة من الخوارج بلاد البحرين حتى استعادها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وفي العصر العباسي احتل القرامطة البغاة إقليم البحرين وجعلوا من هجر عاصمة لهم، إلا أن جزيرة أوال انسلخت من حكمهم بقيادة أبي البهلول بن العوام الذي خطب للخليفة العباسي على المنابر، ودارت بينهم وبين القرامطة لاستعادة أوال معارك بحرية صدت القرامطة عن بغيتهم، حتى تمكن العيونيون من طرد القرامطة عن البحرين في القرن الحادي عشر الميلادي. وبقيت البحرين من عصر إلى عصر تتنقل في أطوار متعددة محافظة على مركزها المهم، حتى جاء الشيخ أحمد الفاتح مؤذنا بعهد أسرة آل خليفة الكرام على أرض البحرين. ومهما خصصنا للبحرين من حلقات، فإننا من الصعب أن نجمل تفاصيلها، كما هو حال الأقاليم العظيمة التي أنجبت العلماء والأبطال، وكانت بطلة العديد من القصص التي غيرت مجرى التاريخ. وعند عمان سلطنة التاريخ يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص،

تحقيق التكامل المجتمعي. أما الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
1: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين، نعم

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: تقع وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا ضمن المراتب الخمسة الأولى في تصنيف أكثر الدول جذباً للسياح، ويرجع هذا الشيء إلى الآثار الثمينة اللي خلفتها الحضارات العريقة اللي قامت فيها، كالآثار اللي تعود إلى الحقبة اليونانية والحقبة الرومانية، بالإضافة إلى شواطئها الممتدة على مساحات شاسعة واللي تمتاز بجمالها ورونقها الساحر، والمطاعم المنتشرة في جميع أزقتها اللي تقدم أشهر وأشهى المأكولات التقليدية، ومن أهمها البيتزا والمعكرونة.

0: إيطاليا. إيطاليا هذا البلد اللي يزوره نحو 44 مليون سائح سنوياً.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: بالنسبة إلى إيطاليا، أنا زرت فيها منطقتين رئيسيتين، يعني اللي هي واحدة اللي هي فينيسيا طبعاً مشهورة معروفة، منطقة معروفة اللي هي البندقية، ومعروفة بالممرات المائية اللي هو القنوات المائية، الأكلات البحرية، الوجوه القناع فينيسيا اللي بتهرب بالمنطقة. طبعاً فينيسيا منطقة حارة نسبياً خصوصاً في الصيف، أنا ما أفضل إذا واحد يحب يزورها يروحها في فصل الصيف، طبعاً بتكون جداً حارة. ورحت ميلان في إيطاليا. بعد
3: إيطاليا من الدول الجميلة، زرت في إيطاليا مدينة فينيس أو منطقة فينيس اللي هي البندقية، استمتعت طبعا بأجواءها المائية بالإضافة للأكلات الجميلة المتواجدة في فينيس. زرت ميلان طبعا حق التسوق والاستمتاع بأجواءها الجميلة جدا. أنا سعيد بزيارتي إلى إيطاليا.
4: من الدول اللي خاطري أزورها هي إيطاليا، لأن بغض النظر عن أنها منشأ أكلتين المفضلتين الباستا والبيتزا، إلا أن فيها شيء يميزها عن باقي الدول وهو برج بيزا المائل، وكون الفكرة حقت البرج أنه كل شوي يميل أكثر من قبل تخليني أتحمس أني أشوفها شخصيا وأحضر شكله، أنه نظريا شلون قاعد يصير الشيء وشلون هو ثابت حتى هو مائل.
5: سافر ويانا.
0: تعد الجمهورية الإيطالية إحدى الدول الأوروبية الواقعة في جنوب القارة في شبه القارة الإيطالية، واللي تمتد إلى أكبر جزيرتين في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهما صقلية وسردينيا، تلتقي حدودها مع كل من فرنسا، النمسا، سلوفينيا، سويسرا. أما عن التقسيم الإداري فتتكون من 20 إقليم، وتتمتع 5 من هذه الأقاليم فقط بحكم ذاتي، وكل إقليم مكون من مقاطعات تشمل المدن والقرى.

0: رحلة عبر الأثير.
1: يعد المناخ العام في إيطاليا متنوع بسبب الاختلاف في الارتفاعات بين المناطق الجغرافية، وتبدأ فترة الطقس البارد بين شهري ديسمبر ويناير، أما الطقس الحار فيبدأ في الفترة الزمنية بين شهري يوليو وأغسطس، ويصل معدل درجات الحرارة السنوية في منطقة بو إلى 13 درجة مئوية، أما في صقلية فيوصل إلى ما يقارب 18 درجة مئوية، وتقدر الحرارة في السهول الساحلية بحوالي 14 درجة مئوية.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعين في إيطاليا من العاصمة روما، واللي تعتبر أكبر مدنها وأكثرها سكاناً، فيصل عدد سكانها إلى 2.7 مليون نسمة. يمتد تاريخ مدينة روما على مدى 2500 سنة، فكانت المدينة عاصمة المملكة الرومانية العظيمة، وتعتبر إحدى أماكن ولادة الحضارة الغربية والجمهورية الرومانية، فخلف هذا التاريخ العديد من معالم السياحة في إيطاليا. بإمكانكم مستمعينا الوصول إلى مدينة روما عن طريق مطار روما الدولي، أو ما يسمى بمطار ليوناردو ديفنشي، أكبر مطارات إيطاليا، ويقع على بعد 35 كيلومتر من قلب روما، واللي يحتوي على أشهر الأماكن التاريخية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: دعونا مستمعينا نتعرف على أهم المعالم السياحية في روما، ونبدأ مع برج بيزا المائل. يصنف هذا البرج بكونه واحد من عجائب الدنيا السبع نظراً لارتفاعه بزاوية مائلة عن الأرض، ويشكل هذا البرج أهم وجهة سياحية في

0: بروما اللي ينبهر بها السياح ويلتقطون بجانبها الصور التذكارية. مدرج الكولوسيوم يعود تاريخ البرج إلى العصر الروماني، حيث تم تشييده بحجمه الضخم الكبير اللي تتوسطه ساحة كبيرة خصصت في ذلك الوقت لاستضافة معارك المصارعين الدامية، ويقع بالقرب من المدرج نافورة تريفي اللي تشتهر في إيطاليا بإلقاء الزائر لها للعمل النقدية في مياهها، فتذكر الأساطير بأن من يلقي عملة معدنية فيها سيعود إلى روما من جديد.
1: رحلة عبر الأثير.
0: البانثيون في روما، تعني هذه الكلمة إنها معبد كل الآلهة، ويعتبر أقدم مبنى بقبة ما زال قائم في مدينة روما. وفي قديم الزمان كان مبنى كمعبد لجميع آلهة روما القديمة، وهو أفضل مبنى محفوظ من ذلك العصر، أي من القرن 19، وكان يستخدم ككنيسة مسيحية. ويعتقد أن هذا المبنى يعود للمعماري تراحان أبودولوس الدمشقي، وقد بني في عهد الإمبراطور الروماني هادريان بمساعدة مهندسيه المعماريين البارعين. نافورة تريفي، تم بناء هذه النافورة تحت قصر عتيق فخم، وقد تم الانتهاء من بناء النافورة في سنة 1762 من تصميم الفنان نيكولا سالفي، ويقف تمثال نبتون الشهير في منتصف النافورة على عربة يجرها حصانين، تحيط بها عذراوات الأسطورة الثلاثة. وستبقى هذه النافورة أكبر نافورة في المدينة بارتفاعها اللي يصل إلى 26 متر واتساع 20 متر، وتعتبر أشهر نافورة في تاريخ الفن والأدب والسياحة والآثار. ساحة نافونا من أشهر ساحات مدينة روما الإيطالية وأكثرها جذباً للسياح، تضم العديد من المعالم السياحية مثل نافورة الأنهار الأربعة ونافورة مور وكنيسة سانت أغنيس وغيرها، كما أنها تضم العديد من المطاعم والمقاهي اللي تعج بالحياة الليلية.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: السلالم الإسبانية، وهي عبارة عن مدرج واسع يربط بين دوار إسبانيا وساحة تري ييني تادي مونتي، وتقع السلالم في ميدان كبير يتوسطه دوار القارب، ويسمى أيضاً دوار القارب القديم اللي يرمز لحادثة غرق روما القديمة لما فاض نهر التايبر وجرفت مياه النهر القارب إلى هنا. ومن مناطق الجذب السياحي في روما المنتدى الروماني، وهو عبارة عن ميدان مستطيل الشكل كان يقع في قلب روما القديمة، وكانت تقام فيه الاحتفالات الشعبية والانتخابات الحكومية، وكان مركز هام للخطابات العامة وإجراء المحاكمات العلنية. يتميز هذا المنتدى بكونه قلب الحياة الاقتصادية والتجارية في روما، ويعتقد أنه كان أشهر ملتقى في التاريخ، وذلك نسبة لما يحتويه من تماثيل عديدة تخلد ذكرى الرجال الرومان القدماء.
1: رحلة عبر الأثير.
0: السياحة في ميلان، تعتبر ميلانو ثاني أكبر مدن إيطاليا بعد العاصمة روما، وتضم هذه المدينة العديد من وجهات السياحة ومنها المثيرة للاهتمام والعديد من المباني التاريخية، فأينما توجهت في مدينة ميلان سترى جوانب جميلة تجعل من زيارتك تجربة ممتعة ومثيرة. ومن أبرز المناطق السياحية في ميلانو ساحة دومو، وهي من أشهر الأماكن السياحية وتعتبر وجهة رئيسية لسياح المدينة بسبب احتضانها لكاتدرائية دومو الشهيرة، أحد أكبر الكاتدرائيات في العالم، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: مسرح لاسكالا ميلان هو أحد أشهر دور الأوبرا في العالم، ويقع في مدينة ميلانو. تم افتتاح هذا المسرح في سنة 1778، ويقع المسرح داخل مبنى فخم، وتقام على منصته حفلات لكبار المطربين العالميين.

0: المشاركين. كاتدرائية ميلانو تعد من أكبر الكنائس في العالم، تقع في وسط مدينة ميلان، وقد تم بناءها في سنة 1386، واستغرق استكمال بناءها 500 سنة تقريباً. وعلى الرغم من طول المدة اللي استغرقتها عملية البناء والتطوير ومشاريع الإصلاح إلى يومنا هذا، فذلك لا يبدو غريباً لمن يرى الدقة والاحترافية والتصميم المذهل المحيط بهذه الكاتدرائية.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: يعد سوق غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني من أقدم المجمعات التجارية في العالم، يعود تاريخه إلى القرن 19، ويعتبر المجمع من أهم الأماكن السياحية في ميلان، فيستقطب الكثير من السياح والسكان المحليين اللي يأتون بغرض التسوق في أفخم المتاجر العالمية. ويمتاز هذا السوق بموقعه المميز اللي يربط بين ساحة دومو مع ساحة ديلا سكالا، ويعتبر ممر التسوق الرائع في ميلانو المغطى بالزجاج والمزين من الداخل، فهيكله مكون من 5 طوابق مثيرة للإعجاب مع الفسيفساء الوطنية والتماثيل. سافر ويانا. أكواريو سيفوكو دي ميلان يعرض هذا الأكواريوم 100 نوع من الأسماك والحيوانات البحرية اللي تتجمع في حوض ماء ضخم داخل مبنى قديم، ويعرض المخلوقات اللي تعيش في بحيرات وأنهار إيطاليا، ويضم المبنى مكتبة للعلوم البحرية، وعند مدخله يوجد تمثال لنبته إله الماء والبحر الروماني. ومن مناطق الجذب السياحي في ميلان قوس السلام أو قوس النصر، وهو عبارة عن بوابة ضخمة لها شكل مقوس تعود إلى القرن 19، تقع في المنطقة المركزية لمدينة ميلانو وتحيط بها عدة شوارع هامة. متحف ليوناردو دافنشي الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وهو أكبر متحف للعلوم والتكنولوجيا في إيطاليا، ويمتلك المتحف أكبر مجموعة في العالم من نماذج آلات مصنوعة من رسومات ليوناردو دافنشي، فتم بناء الجسم الرئيسي للمتحف في أوائل القرن 16. ليوناردو دافنشي ينتمي إلى عصر النهضة، حيث كان رسام، مهندس، عالم نبات، عالم خرائط، جيولوجي، موسيقي، نحات ومعماري، وعالم إيطالي مشهور. ولأنه كان رجل عبقري ذا موهبة عالمية في عصر النهضة، فقد جسد روح عصره كاملاً، مما أدى ذلك إلى اكتشاف كبار نماذج التعبير في مختلف مجالات الفن والمعرفة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن مدينة سياحية أخرى في إيطاليا، وهي مدينة فلورنسا. هذه المدينة الواقعة شمال غرب إيطاليا وتعتبر من أماكن السياحية المهمة في إيطاليا، فيقدر عدد زوار المدينة من السياح بحوالي 5 مليون سائح سنوياً، وهي مدرجة لدى منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي. ومن أبرز المراكز السياحية في فلورنسا قصر بيتي، وهو قصر كبير يعود تاريخه إلى القرن 15، ويقع على الضفة الجنوبية الأكثر هدوءاً من نهر أرنو، وقد كان لفترة طويلة مقر إقامة حكام المدينة حتى سنة 1919. وعندما تم تسليمها إلى الدولة الإيطالية قامت بتحويلها إلى مجمع متاحف، وعلى الرغم من تحولها من الإقامة الملكية إلى مباني عامة مملوكة للدولة، إلا أن القصر ما زال يحتفظ بطابعه الملكي الفخم. حدائق بوبولي في مدينة فلورنسا الإيطالية، وموطن لمجموعة من المنحوتات اللي يعود تاريخها إلى ما بين القرنين 16 و 18، إضافة إلى احتوائها على بعض الآثار الرومانية. تقع هذه الحدائق مستمعين خلف قصر بيتي، وهو المقر الرئيسي لآل مدييشي، حكام فلورنسا بين القرنين 15 و 18. ومرت هذه الحدائق بالعديد من مراحل التوسيع وإعادة الهيكلة، وجرى توسيعها في القرن 17 إلى مداها الحالي. كاتدرائية فلورنسا أو كاتدرائية سانتا ماريا ديل فيوري، وهي إحدى أكبر الكاتدرائيات في العالم، تم إنشائها سنة 1296 على

0: الطراز القوطي التقليدي الجميل والقبة اللي صممها المعماري فيليبو برونلسكي، وهي الكنيسة المركزية في مدينة فلورنسا وأعلنتها منظمة اليونسكو كموقع تراث عالمي. متحف أوفيزي جاليري، وهو قصر على شكل الحرف يو، استغرق 20 سنة لاستكمال جميع أعمال البناء فيه، وكان من المفترض حسب التصميم الأصلي سنة 1850 أن يكون بمثابة مبنى المكاتب الحكومية، وتم تحويله إلى متحف في الوقت اللي كان آخر شخص من عائلة ميديتشي قد توفى سنة 1743، وكانت القطع الفنية الخاصة بالعائلة هائلة، ولحسن الحظ تم تركها لمدينة فلورنسا على شرط صارم أن لا تترك المدينة، ويعتبر أحد أقدم المتاحف الفنية ومن أكثرها شهرة في العالم الغربي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن فلورنسا ننتقل مستمعينا إلى فينيسيا، واللي تشتهر باسم البندقية، وتعتبر هذه المدينة من أجمل أماكن السياحة في إيطاليا، تتميز بشوارعها الضيقة وقنواتها المائية الفريدة، وتضم المدينة العديد من المعالم السياحية الهامة والمميزة، فننصحكم مستمعينا بعمل جولة سيراً على الأقدام في أرجاء هذه المدينة، فهي أفضل وسيلة للتعرف على تلك المعالم بشكل جيد. القنال الكبير في فينيسيا تعتبر قنال مائية اللي تشكل أحد الممرات المائية الرئيسية في مدينة البندقية، وتؤدي نهاية القناة إلى بحيرة البندقية واللي تقع بالقرب من محطة القديسة لوسيا لسكة الحديد، وتأخذ القناة شكل حرف S مقلوبة باللغة الإنجليزية. وإلى معلم آخر من معالم السياحة في مدينة البندقية، جسر ريالتو، وهو القلب الحقيقي في المدينة. تم بناء الهيكل الحالي في غضون 3 سنوات فقط بين 1588 و1591، وكبديل دائم لجسر القارب ولـ3 جسور خشبية اللي امتدت على القناة الكبرى في أوقات مختلفة منذ القرن 12. وتم ربط مقاطعات سان بولو وسان ماركو عبر القناة الكبرى في قلب مدينة فينيسيا، وكان جسر ريالتو دائماً هو المعبر المزدحم في

0: إلى أكثر من 1000 سنة، وهو يتبع لكاتدرائية سان ماركو الشهيرة، ويعتبر من أبرز الأماكن السياحية في فينيسيا، ولا زالت أجراسه الخمسة تعمل حتى يومنا هذا، ولكل جرس من هذه الأجراس صوت رنين مختلف. بإمكانكم مستمعين الصعود إلى أعلى البرج والتمتع بمشاهدة معالم المدينة من الأعلى.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى آخر معلم من معالم السياحة في إيطاليا، قبة بلانيتاريو دي ميلان، من أشهر الأماكن السياحية في فينيسيا، وهي أكبر قبة سماوية في إيطاليا، وتضم مسرح يقدم عروض فلكية تثقيفية تحاكي مشاهد النجوم والكواكب والأجسام السماوية. تستخدم القبة كشاشة عرض ضخمة، تجربة مثيرة ستوسع معارفكم مستمعينا ومدارك الأطفال، فلذلك ننصحكم بخوض هذه التجربة. وبهذا المعلم نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية لهذا اليوم في إيطاليا الساحرة، على أمل اللقاء بكم في رحلة ووجهة جديدة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: طيب.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات

الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: كلنا عارفين فوائد الشمس وأضرارها، خصوصاً في فترة الصيف، وعلشان ناخذ أكبر قدر من الفائدة ينصح بالتعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من وقت الشروق حتى الساعة 8 الصبح، وفي فترة الغروب من بعد العصرية. أما في الفترة اللي تكون فيها الأشعة قوية بين الساعة 10 الصبح وحتى 4 المساء، من الضروري جداً تجنب التعرض لها بشكل مباشر ووضع واقي الشمس.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
2: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من 4 أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع، وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن 19 تحديداً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير والنور أحبتنا الغالين، إخواننا وخواتنا اللي نحبهم جدا في الله. بداية جديدة وظهيرة مشرقة عليكم إن شاء الله بالبركة والسعادة والخير وكل الأمنيات الصادقة اللي توصلكم من قلوبنا المحبة لكم دائما وأبدا. حيا الله مساكم وأجواء المساء الجميلة وهالظهيرة الحلوة. يا رب إن شاء الله دائما دروبكم تكون عامرة بالخير والتوافيق من رب العالمين، وإحنا معاكم في مشوار الظهيرة. نبتدي هذا المشوار اللي دائما يتجدد معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. في البداية أكيد لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم. أيضا يرافقني اليوم في الإخراج أخونا العزيز وزميلنا المبدع عبد الله محسن، حياكم الله. طبعا أحبتنا نرحب فيكم، وكل يوم عندنا موضوع اجتماعي، موضوع إنساني، موضوع من واقع حياتنا ومن صميم علاقاتنا المجتمعية والإنسانية والحياتية. بعد قليل أكيد راح نطرح إن شاء الله موضوعنا لهذا اليوم، ولكن أذكركم كل من يحب يتواصل معنا عبر الاتصال المباشر على الرقم 1-7-4-3-5-2-2. أيضا أحبتنا عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الانستغرام بإمكانكم التعليق سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال انستغرامي الشخصي نسرين معروف. وأرحب بكل التفاعلات الجميلة اللي وصلتني واللي توصلني دائما على كل موضوع نطرحه في مشوار الظهيرة. حياكم الله وخلكم معنا، بعد لحظات ننطلق مع موضوع اليوم.

ساحات للخصومة وكأنها ساحات معارك. يبرز سؤال مهم جدا، هل ما زلنا نعرف كيف نختلف مع بعض باحترام؟ الرأي هل لا يزال فعلا يعني نوقن بأن هذا الرأي له كل الاحترام والتقدير مهما كان يخالف رأيي؟ فالرأي لا يفقد قيمته إذا وجه أو إذا واجه عفوا برأي آخر، والاختلاف لم يكن في يوم من الأيام مشكلة بحد ذاته، بل المشكلة تبتدي لما يتحول الحوار إلى إساءة ويصبح التجريح غالبا مكان الحجة. البعض يشوف أن رفع الصوت أو الانتقاص مثلا من الآخرين هو الطريق الأقوى لإثبات صحة موقفه. الحوار الراقي أحبتنا هل يقاس فقط بمن ينتصر فيه في النهاية، أو بل يعني يقاس بمن يحافظ على احترامه لنفسه ولمن يخالفه؟ اليوم نطرح معاكم هذه الملف المهم ونسأل أيضا تساؤلات أخرى. قوة الرأي لا تقاس بحدة الهجوم على المخالفين، بل بقوة الحجة واحترام الاختلاف. فهل فقدنا اليوم يا ترى ثقافة الحوار يا جماعة الخير؟ الدفاع عن الفكرة حق، أما الاعتداء على صاحبها فلا يعتبر حق. هل أصبح الناس يخلطون بين حرية التعبير وقلة الاحترام؟ الحوار الراقي أكيد يا جماعة الخير قلنا ما يحتاج إلى رفع الصوت وكلمات جارحة، لكن السؤال المهم، ليش البعض يلجأ إلى الإساءة ورفع الصوت لما يعجز عن إقناع الآخرين برأيه أو وجهة نظرة؟ البعض وإحنا دائما في كل موضوع نطرحها نقول البعض، ونحط كلمة البعض بين قوسين وتحتها خطين بالأحمر، يعني كل موضوع أكيد إحنا نتكلم عن شريحة، عن فئة وليس عن الكل، أبدا نبتعد عن صيغة التعميم. البعض يا جماعة دائما عندهم لغة أو مفهوم، خلينا نقول أو ثقافة خذوهم بالصوت، يعني إذا أنا رفعت صوتي ووجهت يعني كلامي إلى الشخص اللي قاعد يتحاور معاي أو اللي خالفني في الرأي بصوت مرتفع وبحدة وبينت له ترى أنا كلامي خط أحمر، مو من حقك أن أنت تعترض، مو من حقك أن أنت تناغض كلامي أو تخالف رأيي، هني راح أكسب هذه الجولة في الحوار. هل البعض يعتقد أن إحنا لما نتحاور أو لما نتكلم إحنا قاعدين في ساحة أو في معركة أو يعني في حرب، يا أنتصر عليك يا تنتصر، يا أغلبك يا تغلبني؟ يمكن هذا الموضوع يا جماعة يعتبر من المواضيع الاجتماعية المهمة جدا والمتجددة في كل زمان وفي كل مكان، لأن الحوار يعني هو سمة من سمات التواصل الإنساني ويعني أساس في العلاقات الإنسانية، ومستحيل الإنسان يعيش بمنأى عن الآخرين، مستحيل إحنا بنقدر نعيش طول عمرنا صامتين ساكتين، ما نتكلم، ما نتبادل الأفكار، ما يعني نختلف في الآراء، ما نقول وجهة نظرنا. فأمر طبيعي إن إحنا يوميا بندخل في حوارات، في نقاشات، بتكون لنا آراء، بتكون لنا وجهات نظر متباينة مع الآخرين. خلوني أبتدي، ما شاء الله عندي رسائل جميلة جدا وصلتني عبر الانستغرام. أخوي أحمد السلمان، طبعا أول من تواصل معي اليوم أمسي عليك بالخير، يقول مساك الله بالخير أختي عبد الله، أنا أشوف أن المشكلة مو في الاختلاف ولكن في طريقة تعاملنا معه. بعض الناس إذا شعر أن حجته ضعيفة يبتدي برفع صوته أو السخرية أو التقليل من الطرف الآخر اللي قاعد يناقشه، وكأن الإهانة بتخلي رأيه صحيح. الحقيقة أن الشخص الواثق من فكرته ما يحتاج إلى هالشيء، لأن الحجة القوية تتحدث عن نفسها بنفسها. يا سلام عليك يا أحمد، الشخص الواثق من كلامه ومن فكرته ما يحتاج أنه يرفع صوته عشان يوصل هذه الفكرة، لأن الفكرة راح تفرض نفسها. الفكرة إذا كانت منطقية وموضوعية وبعيدة مثلا عن التضخيم، بعيدة عن المبالغة، بعيدة عن التجريح، ترى هي بتفرض نفسها بنفسها، لأن الأفكار لما تكون في مكانها الصح وبطريقتها الصح
راح تحترم وراح

أسعد الله مساكم وكل أوقاتكم بالخير والمحبة أحبتنا. يمكن في زمن أصبحت فيه الآراء تنتشر بضغطة زر وفي ثواني، وتتحول فيه النقاشات أحياناً إلى

فعلا يؤخذ فيها. أختي أم أمينة، أمسي عليك بالخير حبيبتي أم أمينة، تقول السلام عليكم أختي عبد الله. موضوعك اليوم على الجرح، لأن أنا أكثر ما يؤلمني في نقاشات مواقع التواصل الاجتماعي أن وايد ناس ما يقرون الكلام من الأساس، ولكن فقط ينتظرون اللحظة اللي فقط أنهم يردون فيها. لذلك أشوف وايد في السوشيال ميديا أن النقاشات تتحول إلى تبادل اتهامات بدلاً من تبادل أفكار، بينما الحوار الحقيقي لازم يكون بدايته أني أنا أستمع صح قبل ما أرد. ممتاز يا أم أمينة حبيبتي، كلامك وايد حلو، لأن أقوى مهارات التواصل الإنساني حسن الاستماع. يعني المشكلة اللي قد يقع فيها الكثيرين يا جماعة الخير، أن مثلاً الحين أنا عندي حوار أو عندي موضوع قاعد أتناقش فيه مع شخص، الشخص الآن مسترسل في وجهة نظره أو في فكرته أو في رأيه. في كثير من الأحيان وتصير وايد، أنا ترى ما قاعد أركز تمام التركيز في الكلام اللي قاعد يقوله، أنا فقط في ذي اللحظة وهو يتكلم قاعد أجهز الرد، قاعد أقول في مخي شنو أنا بقول، شنو برد عليه. لذلك أنا ما قاعد أستمع له صح، فشلون بيطلع مني الرد الصح يا جماعة؟ الاستماع الصحيح والجيد هو أولى يعني الأمور والركائز اللي يعتمد عليها التواصل الإنساني مع الآخرين. شكرا حبيبتي أم أمينة. أخوي خالد إبراهيم يقول أختي نسرين، باختصار أنا دايما أقول مو كل من يخالفني الرأي هو عدوي، بالعكس قد أتعلم منه شيء يمكن أنا ما كنت أعرفه، لكن للأسف هناك من يظن أن الاعتراف بصحة جزء من كلام الطرف الآخر هو نوع من الانهزام، مع أنه دليل على النضج. وأنا من النوع هو يقول خالد طبعا، أنا من النوع الناس اللي بالعكس أحب أتحاور برقي وأعطي الطرف الآخر فرصة أنه هو يقول كلامه، وبعد ذلك أعبر عن وجهة نظر، لأن إحنا قاعدين نتحاور ما نتعارك. كلام جميل خالد، يعطيك ألف عافية، فعلا إحنا ترى مو في ساحة حرب. اختي فاطمة عبد العزيز تقول اختي نسرين، انا لاحظ ان بعض الناس يخلطون بين الجرأة والصراحة، واسمحي لي على الكلمة، قلة الادب طبعا مع كل الاحترام للجميع. تقول البعض مثلا اسلوبهم دايما جارح ودايما يجرحون في الناس، ويبررون هالشيء ان انا انسان صريح. الصراحة ما تعني انك تجرح الاخرين، ولكن انك تعبر عن رايك باحترام. كفو عليك يا فاطمة، حطيتي يعني يدك مثل ما يقولون على جزئية مهمة جدا في موضوعنا اليوم. ال- ال- ال- ال- الصراحة ما تعني ان نكون احنا يعني جرحين. ساعات في ناس فعلا ترى يبررون دايما، انا ترى صريحة، أنا إنسان صريح، أنا اللي في قلبي على لساني، أنا ما أحب أجامل. لا ترى يا جماعة في فارق هني، لازم تكون في نقطة نظام. مو معنات أني أنا صريح يعني مثل ما يقولون بقدر أجرح في الناس أو بنتقص من قدرهم أو بهينهم أو بسخر منهم. للأسف الشديد في خلط واضح عند بعض الناس بين الصراحة وبين يعني التجريح، أو بين الجرأة أن أنا والله أنا إنسان صريح وعندي الجرأة أني أقول رأيي بصراحة، بينما في حقيقة الأمر ترى أنت ما قاعد تتكلم بصراحة، أنت قاعد تجرح، أنت قاعد تستخدم أسلوب قاسي، أنت قاعد توجه اتهامات، أنت قاعد تنتقص من الناس. فأبداً لا نخلط بين يعني المفهومين. شكراً يا فاطمة حبيبتي، لأن وايد مهم الكلام اللي قلتيه. أيضا عندي رسالة من أختي مريم خالد، حياك الله يا مريم، تقول مع عبد الله في النهاية أنا دايما أؤمن أن الأفكار تتغير مع الزمان، والكثير من القناعات اللي إحنا ندافع عنها اليوم ممكن تتبدل بكرة لما نتعلم أكثر أو نكتسب خبرات جديدة، ولكن في شيء يجب ما يتغير أبداً، هو احترام الإنسان للآخرين أثناء الحوار. الكلمة المهذبة ما تضعف الرأي، ولكن تمنح قيمة ومصداقية. أما الإهانة فهي لا تثبت حقاً ولا تبطل، أو لا تثبت حقاً ولا تبطل.

0: تبطل باطلا. جميل، وإنما تكشف فقط عن مستوى صاحبها. يا سلام عليك يا مريم درر، يعطيك ألف عافية، كلام وايد حلو. أخوي حسين الدوسري يقول: أختي نسرين، الحكمة مو أن يكون عندك جواب لكل سؤال، وإنما أن تعرف متى تتكلم وكيف تتكلم ومتى تنسحب من نقاش خسر الاحترام بين الطرفين أو الأطراف اللي في النقاش. الانسحاب من حوار مليء بالإساءة هو مو هزيمة، بل هو حفاظ على قيمتك ورقيك وأخلاقك. أتفق معاك تماماً أخوي حسين. لما يتحول الحوار إلى انتقاص، إلى تجريح، إلى إهانات، هني يكون الانسحاب طيب. أتذكر هذه الجملة كان يقولها، إذا أنا مو غلطانة، الإعلامي الشهير محمد الشهري، الله يذكره بالخير إن شاء الله ويعطيه الصحة والعافية، كان دائما يقولها في المسابقات الرمضانية اللي كانت تنعرض في شهر رمضان. كان دائما يقول الانسحاب طيب. ففعلا في مثل هذه الموقف يا جماعة ترى الانسحاب طيب. لا تواصل حوار أنت قاعد تشوفه أنه تحول إلى ساحة معركة وفيه انتقاص وفيه تجريح وفيه إهانات وفيه كلام سيء أو إساءات متبادلة. خلوني أخذ اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. مساء الورد.
1: هلا والله نسرين، شلونك؟
0: أهلا منى حبيبتي، أهلا وسهلا، حي الله الغالية.
1: الله يحييك حبيبتي، يعطيك الصحة والعافية.
0: وياك حبيبتي منى.
1: موضوعك يعني صراحة في ناس احنا ساعات نقعد نتحاور في موضوع، نفتح ايه موضوع،
0: ايه صح،
1: زين، وكل واحد يقول رأيه، صح؟
0: بالضبط.
1: فتدخلت واحدة يعني في نص السالفة، تدخلت واحدة بصوت عالي، يعني ان تشوفوني ان انا عارفة كل شيء.
0: خذوهم بالصوت، خذوهم بالصوت. اي بالضبط، اي انه خلاص انا اللي اقوله هو الصح، خلاص.
1: اي اي اي زين، احنا نقول لها ترى احنا نتناقش في موضوع، ما له داعي الصوتين.
0: بالضبط،
1: صوت عالي ما له داعي، كل واحد يقول رؤيه واللي صح هو الصح يعني.
0: نعم،
1: يمكن
0: صحيح.
1: انا ما عرفت الموضوع، واحدة عندها موضوع ثاني تقوله، معلومات جديدة، لا هي تاخذش بالصوت وتدش على شعاب ان هي عارفة كيف شيء.
0: بالضبط منى، وللأسف الشديد ان في ناس منى يعتقدون ان يعني رفع الصوت اثناء الحوار دليل قوة، دليل ان حن انا خلاص
1: ان انا عارفة كل شيء،
0: وان انا خلاص بمشي الكل على رايي،
1: الكل بيسمعني.
0: بالضبط، الكل بيسمعني.
1: هاي ابو العريف.
0: ابو العريف. لا، وعلى فكرة منى ترى انا دائما اشوف ان الناس اللي يستخدمون هذه الاسلوب، اسلوب خذوهم بالصوت مثل ما يقولون، هذه دليل على بالعكس على ضعف فيهم هما،
1: لان ما يفهمون ترى كلام لهم الصح.
0: بالضبط. منى اليوم الرساله الدل دربها بعد.
1: اي والله سبحان الله، انت تقرين افكار وتحطين موضوع.
0: حبيبتي منى الله يعطيك الصحه والعافيه،
1: وياك
0: دائما تشرفينا وتنورينا بالتصاميم
1: حبيبتي.
0: الله يسعدك ان شاء الله، مع السلامه. ترى يا جماعه فعلا كلام منى وايد صح. في ناس يعتقدون ان يعني اذا انا خلاص رفعت صوتي فهذه دليل ان انا بفرض رايي وسطوتي على كل الاراء، وان ما حد بيقدر يخالفني. مع ان رفع الصوت ترى اثناء الحوار ومحاوله استخدام هذا الاسلوب ترى دليل على ضعف الشخص، الشخص اللي ما عنده حجه، الشخص اللي ما يقدر انه يوصل يعني رايه بمنطق بموضوعيه يستخدم هذا الاسلوب. شكرا منى حبيبتي. طبعا نتواصل. اختي امل جاسم تقول: السلام عليكم ام عبد الله، انا برايي اذا كان الهدف في اي نقاش هو الانتصار للنفس راح ينتهي بالخلاف مهما كان موضوع النقاش، اما اذا كان الهدف هو الوصول الى الحقيقه او الاستفاده من وجهه نظر مغايره ومختلفه، فحتى الاختلاف بيصير تجربه حلوه وتثريل الناس اللي قاعدين يتناقشون. بالضبط أمل، ترى ساعات الاختلاف يعني جميل إذا لم يتحول إلى خلاف حقيقي. جميل إن احنا نختلف، لأن ترى يا جماعة يعني احنا مو متساويين في في في في كل شيء في حياتنا. احنا لو شفنا يدنا، أصابع يدنا مو سوى، احنا مختلفين في كل شيء، في أشكالنا، في أفكارنا، في رؤانا، في أمور كثيرة. يعني هذا الاختلاف يمكن فطرة طبيعية بين البشر، بس المهم أن الاختلاف ذي ما يتحول بيننا إلى خلاف، لازم الاختلاف.

نخاف احنا نتعامل معاه بطريقة صحية، بطريقة إيجابية، نتعلم شلون نتحكم في هذه الاختلاف بحيث انه ينعكس علينا بشكل صح، يضيف لنا ما ياخذ منا مثل ما نقول، يعني إنسانيتنا وعفويتنا واحترامنا لأنفسنا وللآخرين. أخوي فيصل النعيمي يقول السلام عليكم أستاذة نسرين. من أخطر ما يحدث اليوم أن بعض الناس للأسف يربط قيمة الإنسان برأيه في قضية معينة، إذا اختلف معاه أسقط عنا كل الصفات الزينة، بينما الواقع يقول أن الإنسان ممكن يخطئ في رأي وممكن يصيب في آراء أخرى كثيرة، فلا يجوز أن احنا نختزل الإنسان في موقف واحد. جميل يا فيصل، بارك الله فيك يا أخوي، نقطة وايد محورية، وهذه شيء وايد يصير يا جماعة، ترى يعني يمكن أنتوا تلفتوا حوالينكم في حياتكم في مواقف كثيرة أنتوا مريتوا فيها، أنتوا عندكم ما شاء الله صفحة بيضة مع سين من الناس، علاقتكم وايد حلوة، دائما في احترام، دائما في حوار راقي مثلا، في احترام لوجهات النظر. أي يوم والله أنا هذه السين من الناس اختلفت معاه في رأي، قال شيء أنا ما وافقت عليه، أنا مو مقتنع فيك رأي مثلا، أوكي وتصير. بينما أنا ترى طول عمري، طول هالعشرة أو هالسنين اللي بيني وبينه أو طول مدة معرفتي فيه، كنت دائما وياه على وفاق، مجرد في هالرأي أنا قلت له والله يا فلان أو يا سين من الناس لا ترى ذي الرأي أنا ما اتفق معاك فيه، أحس أن أنا يعني رأيي أو وجهة نظري كيت كيت كيت. تخيلوا أن هذه الإنسان اللي أنت صفحتك بيضة طول هالسنين وياه، لا بيحط النقطة السوداء في الصفحة البيضة وما بيشوف كل هالبياض، بس بيطالع هذه النقطة، بيتم يركز تركيزه على هالنقطة السوداء، أن أنت خالفت في رأي واحد فقط، أو أن أنت اختلفت معه في مثلا وجهة نظر تتعلق بموقف معين. فتخيلوا أنه بيختزل كل هالبياض الحلو اللي كان في علاقتكم بنقطة واحدة سوداء، هذه مشكلة ترى يا جماعة، هاي النوعية من الناس صعبين جدا. يعطيك العافية فيصل. أختي زينب عبد الكريم تقول مع عبد الله، أنا أشوف أن احترام المخالف مو ضعف الشخصية، بل يعني أن الإنسان واثق من نفسه بما يكفي ليترك مساحة للآخر أنه يعبر عن رأيه أيضا بكل بساطة، لأن الاحترام لا يمنح لمن يوافقنا فقط، بل لمن يختلف ويانا. جميل كلامك يا زينب، الاحترام مو بس مع الناس اللي يوافقونا أو اللي على هوانا، الاحترام أيضا مع الناس اللي خلفونا واللي مو على هوانا. جميل. أخوي علي الهاجري من السعودية، مسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ نسرين، مسي عليك بالخير وتحية لك على هذا البرنامج الأكثر من رائع ومواضيعك الجدا راقية، واللي صراحة تشجعين أن احنا دائما نتبادل معاك الآراء بكل احترام. والله وأنا يعني أتشرف فيكم وأحترم كل آراءكم أخوي علي، وتحية لكل الأحباب في السعودية الغالية. علي يقول الحوار الراقي يحتاج إلى شجاعة من نوع مختلف، شجاعة أنك تسمع كلام ما يعجبك ولكن دون أن تفقد أعصابك أو أن ترد على الحجة بالحجة، لا بالسخرية أو توجيه الاتهامات. هذه الشجاعة الفكرية أستاذ نسرين مثل ما يقول علي أصبحت نادرة هالأيام للأسف. شكرا أخوي علي، كلامك قوي جدا، يعني أنا عجبتني كلمة أن الحوار الراقي يحتاج إلى شجاعة من نوع مختلف، أسماها أخوي علي الشجاعة الفكرية، وايد حلو هذه المسمى الشجاعة الفكرية. نعم، أن أنت تسمع كلام ما يعجبك، ونحن نقول مثل بالعامية ما يوز لك هذه الكلام، ويمكن يختلف مع أرائك أنت ومع وجهات نظرك، بس أنت ما تعصب ولا تأخذ الموضوع بالحدية وبالانفعال وبالصوت العالي ولا واسكت ومن حقك وأنا برد عليك وكذا وكذا، لا بالعكس، تأخذ بصدر رحب، بوساعة صدر مثل ما يقولون، وتستقبل هذه الرأي، إنه والله من حق الشخص الآخر إنه يعبر عن رأيه، هذه فكرته، هو حار على فكرة، هو ما تجاوز حدوده في إيصال الفكرة، بمعنى قال الفكرة بكل احترام وبكل ذوق وبكل رقي وبكل منطقية، من حق أن يقول الرأي حتى لو أنت ما عجبك أو أنت

0: ما اقتنعت في رأيه، بس مو من حقك انك انت تهاجمه. هذه شجاعة فكرية احنا بحاجة لها اليوم، مثل ما قال اخونا علي الهاجري من السعودية الحبيبة. اختي منى عبد اللطيف، امسي عليك بالخير يا منى، تقول مساء الخيرات اختي ام عبد الله. انا احس ان منصات التواصل الاجتماعي خلت البعض من الناس ينسون ان خلف الشاشة في ناس ايضا هم لهم مشاعر ولهم كرامة. الكلمات اللي نكتبها يمكن تمر علينا في ثواني، ولكنها ممكن تبقى في ذاكرة الطرف الآخر سنين طويلة. لذلك يجب أن نوزن كلماتنا قبل ما ننشرها. يا سلام عليك يا منى، يعني مسجك لطيف ومتزن وحلو وايد فعلا، بارك الله فيك. يعني ما نعتبر يا جماعة منصات التواصل الاجتماعي إن هي فضاء مفتوح، فضاء الناس ما يشوفون بعضهم فيه. احنا كلنا نختفي خلف الأجهزة الذكية هذه اللي نحملها، فمو شرط ان الناس يعرفوننا. مثلا في ناس ساعات يتواصلون في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا بأسماء مستعارة او اكونتات ما تعبر عن شخصيتهم الحقيقية. مو معناته ان الناس ما تعرفك ان انت تبتدي تجرح وتبتدي تسيء للناس وتبتدي تقول لهم يعني كلام يجرح وكلام يحس في الخاطر. ترى هذول الناس اللي ايضا هم يتواصلون معاك في السوشيال ميديا او في القنوات المنصات الرقمية، وسائل التواصل الاجتماعي، هم ناس أيضا عندهم مشاعر، عندهم كرامة، عندهم أحاسيس. فلا تأخذها أن ترى أنا ما حد يعرفني أنا خلاص بسيء وبجرح وبنتقص من قدر الناس وبسخر منهم. إذا أنت ما كنت ترتضي لنفسك أن حد مثلا يجرح كرامتك أو يمسك بكلمة أو يهينك أو يقطع عليك يعني عبارة ما تعجبك أو ياخذك بالصوت مثل ما يقولون بالصوت العالي وبهذه الأسلوب الجارح، أيضا أنت لا تسمح لنفسك أن أنت تسيء على الآخرين. دائما نقول ناخذها قاعدة يا جماعة الخير، ما لا أرتضيه لنفسي لا أرتضيه أيضا على الآخرين. كل موقف أنت حط نفسك مكان الآخرين، بترضى ذي الشيء على نفسك؟ هل بتتقبل أن الآخرين يتعاملون معاك بهذه الأسلوب، بالصوت العالي، بالتجريح، بالإساءة، بالسخرية، بالاتهامات؟ هل أنت بترضى؟ إذا كانت إجابتك نعم، رغم أني مستحيل أتوقع أن في شخص على وجه الأرض بتكون إجابته نعم أني أنا أرتضي هذا الشيء لنفسي، مستحيل، ما في حد يرضى على نفسه. إذن بما أن الإجابة مستحيلة عليك، أيضا اجعلها مستحيلة على الآخرين، ولا ترتضي هالشيء على الناس أن أنت تجرح وتسيء لهم. شكرا أختي منى. أخي راشد الكعبي يقول في اعتقادي أم عبد الله أكثر الناس تأثيرا هم الناس اللي يستطيعون أن يقنعون الآخرين وهم يحترمون الآخرين ويحترمون نفسهم حتى لو كانوا مختلفين معاهم تماما. أما من يعتمد على التجريح فقد يجبر الناس على الصمت ولكن ما يقدر يغير قناعاتهم. جميل يا راشد، كلامك أيضا جميل فعلا. يمكن البعض لما يواجه هذه الأسلوب بيسكت وبينسحب من هذه المحفل اللي فيه هذه النوع من الحوارات، يعني خلينا نقول السيئة أو الجارحة. لكن لا تعتقد أن أنت لأنك رفعت صوتك هو بتغير قناعاته. إحنا نتواصل معاكم أحبتنا بكل الحب عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة، مع آرائكم الجميلة وتفاعلكم الراقي. دائما خلكم ويانا ومشوار الظهيرة.
1: أخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: التهديد الإقليمي، ويؤكدان رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين ودول المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بمناسبة عقد أول امتحان إلكتروني للقبول في برامج الإقامة الطبية، رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد أن الامتحان يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة التدريب الطبي في مملكة البحرين من خلال تطبيق آليات موحدة وعالية الجودة لاختيار الكفاءات الطبية وفق المعايير المهنية المعتمدة. رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري ووزراء الخارجية السعودي والكويتي يبحثون هاتفياً آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، ويؤكدون ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية للحفاظ على أمن المنطقة. وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج يؤكدان هاتفياً ضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لاستعادة الهدوء وعلى الأسس التي تضمن معالجة جميع أسباب التوتر وحرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر. وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة تحذر من وصول أزمة الإيواء في القطاع إلى مرحلة كارثية غير مسبوقة، مشيرة إلى تدمير نحو 410,000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جعلها غير صالحة للسكن، ما يهدد بتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة. زلزال بقوة 5.6 يضرب مصر فجر اليوم دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن. وأشارت الشبكة القومية لرصد الزلازل أن الزلزال وقع بعد 38 كيلومترا شرق مدينة شرم الشيخ وعلى عمق 10 كيلومترات، فيما أعلن الهلال الأحمر المصري تفعيل خطة الطوارئ داعيا السكان إلى تجنب المباني القديمة أو المتصدعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
3: يا ملكنا كلنا جنود، كل البحر الجيش ولا سلكنا.
2: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز وذكر.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم وجلالة العاهل الأردني يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية وجهود خفض التصعيد.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

تحية حب لكل الأحباب، لكل الأخوان الغاليين اللي شاركونا اليوم في رحلتنا مع مشوار الظهيرة. يقولون أحبتنا الحوار الراقي ما يحتاج إلى صوت مرتفع ولا إلى كلمات جارحة، ليش يا ترى يلجأ البعض إلى الإساءة ورفع الصوت لما يعجز عن إقناع الآخرين براية أو وجهة نظرة؟ قوة الرأي لا تقاس بحدة الهجوم على المخالفين لراينا، ولكن بقوة الحجة واحترام الاختلاف. لكن اليوم هل يا ترى قمنا نشوف يعني أن هناك افتقاد لثقافة الحوار؟ والدفاع عن الفكرة أكيد هو حق،

ولكن الاعتداء على صاحبها فلا يعتبر رأي ولا يعتبر حق. فهل أصبح الكثير من الناس يخلطون بين حرية التعبير وقلة الاحترام في تبادل وجهات النظر؟ طبعا احنا معاكم نتواصل من خلال إذاعة مملكة البحرين على 1-74-35-22، هذه رقمنا المباشر للي يحب يتفاعل بشكل مباشر، وأيضا حبايبنا عبر الانستغرام سواء من خلال إذاعة البحرين الحساب الرسمي راديو بحرين أو من خلال انستغرامي الشخصي. ما شاء الله عندي رسائل عديدة جدا وتفاعل جدا جدا جميل من إخواني وخواتي اللي يتفاعلون. يعني يمكن الشيء اللي أنا أحب أسويه دائما إن قبل يوم من كل حلقة يا جماعة أحب أنشر موضوع الحلقة على الانستغرام على السوشيال ميديا، وما شاء الله تبارك الرحمن لله الحمد أشوف تفاعل إيجابي جدا من الكثير من الإخوان والخوات اللي يحبون يعبرون عن رأيهم من خلال الرسائل، وهذا شيء يثلج الصدر لأن مثل هذه الآراء المتنوعة وتعدد وجهات النظر يخلينا فعلا يعني نتناول هذه المواضيع بطريقة ثرية. يمكن إحنا نبتدي نشوف زوايا كثيرة احنا ما قاعدين نشوفها في الموضوع، هناك أفق أيضا احنا ما قاعدين نلمسها لما نطرح الموضوع مثلا، ولكن بعض الآراء تخلينا نشوف هذه الأفق بشكل أوسع. فشكرا لكل من يتواصل معنا. أختي ابتسام تقول السلام عليكم أختي نسرين، أنا أحيانا أتعمد أني ما أرد على بعض التعليقات المستفزة، مو لأني ما عندي الإجابة أو عدم القدرة على الرد، بل لأني أدرك أن الحوار فقد قيمته من اللحظة اللي تحولت فيها الكلمات إلى إساءات، لأن مو كل نقاش صراحة يستحق أني أستنزف أعصابي علشانه. باختصار والله صدقتي ابتسام، مو كل نقاش يا جماعة يستاهل أن احنا نعطيه وايد حجم عود ونعطيه وايد مساحة من جهدنا من نفسيتنا من طاقتنا ولا حتى من وقتنا. بعض النقاشات الواحد خلاص والله يقول رأيه مثلا بشكل مختصر ويحط نقطة على السطر وينسحب من هذه النقاش، لأن ترى بعض النقاشات ما يسوى على الواحد أنه يستمر فيها لأن تكون وايد متعبة وتستهلك طاقة الإنسان. فمثل ما قالت ابتسام، بعض النقاشات ما تستاهل أن احنا نفقد أعصابنا ترى، أو نستنزف بالأحرى أعصابنا علشانها. شكرا ابتسام حبيبتي. أخوي محمود العلي يقول مع عبد الله، من المؤسف أن بعض النقاشات اليوم، وأنا وايد أشوف هذا الشيء في السوشيال ميديا بشكل خاص، صارت وايد تعتمد على السخرية أكثر من المنطق نفسه. يعني الناس صارت بس تبي تحرج الناس أمام الآخرين، وأصبح هذا الشيء أن احنا ناخذها مثل ما يقولون بالعامية على حسب كلام أخوي محمود، ناخذها بالطنازة وبالتمسخر أهم من الوصول إلى الحقيقة. وهالشيء أو هذا الأسلوب يمنح صاحبه يمكن في من وجهة نظر البعض تصفيق مؤقت، أو أن البعض ممكن يتفاعل معه، ولكن ما يمنحه أي احترام. أتفق معك محمود أخوي، أتفق معك تماما، وشكرا لك على هذه الرأي المؤثر جدا، لأن قمنا نشوف وايد هذا الشيء خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. صاروا البعض يستخدمون أسلوب السخرية مثل ما احنا نسميها بالعامية الطنازة، أن أنا آي بتطنز على رأي فلان أو علان، يعني بتمسخر عليه وبحاول أقط كلمات من باب الأضحاك ومن باب أن الناس يعني بتتفاعل بأسلوب السخرية معاي. للأسف يمكن أنا حصل ترى إعجابات يا جماعة على هذا الأسلوب، يعني إحنا ما ننكر أن ترى ساعات هذا الأسلوب بعض الناس يتفاعلون معاه ترى وينال إعجابات وتصفيق ولايكات وجمهور، لكن للأسف في حقيقة هذا الأسلوب أنه هو يفقد الشخص احترامه. الشخص اللي يستخدم هذا الأسلوب أنه هو دايما يتمسخر على الآخرين ومثل ما نقول يتطنز عليهم وعلى آرائهم، ترى يفقد احترامه من الناس، لأن هذا الأسلوب أساساً هو من الأساس غير قائم على الاحترام. شكراً لك أخوي محمود. أختي ريم الحسن تقول السلام عليكم أختي مع عبد الله، أنا أشوف أن الإنسان اللي وايد يصارخ أثناء النقاش يحاول غالباً أنه يعوض ضعف منطقه بقوة صوته، ولكن صاحب الحجة الواثقة نشوفه دائماً يتكلم بهدوء بدون انفعال، لأنه يدري أن الفكرة الجيدة ما تحتاج إلى انفعال حتى توصل إلى

0: الناس وتقنعهم. باختصار ريم كلامك فعلا صحيح 100%. وقلنا حتى قبل شوي الشخص اللي وايد يستخدم الانفعال والصراخ والصوت العالي دليل انه ما عنده منطق وما عنده حجة، لانه هو بس قاعد يصارخ لانه يبي يجبر الناس انهم يسمعونه او يعني ياخذون برايه، رغم ان هذا الشيء على فكرة ترى عكس تماما الهدف اللي هو يسعى له. لان اذا انت قاعد تصارخ ومنفعل ترى بالعكس الناس ما بتاخذ برايك، بالعكس هي ممكن تعاندك وتناقض رايك. اخذ اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ألو،
0: مرحبا اخوي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله اخوي بحسين.
1: مرحبا استاذتنا الكبيرة استاذتنا نسرين، تحياتي لهذا البرنامج الجميل والراقي، تحياتي لمن كلمني هذا الشخص اللطيف الجميل. مثل ما نعرف احنا إذاعة مملكة البحرين دائما الطاقات الجميلة دائما يحبون المشاركين، فبارك الله فيكم.
0: الله يسلمك خليك، حياك الله، تفضل.
1: يطول عمرك. شوفي استاذة نسرين، يطول عمرك، مثل ما نقول احنا ما نبي نقول دائما انت تقدمين بما يهس او الانسان يحبه، لان تقدمين بما المشاعر موجودة.
0: الله يخليك.
1: تعليقا على كلامك الجميل اللي قلتينه، احنا نلاحظ ساعات مثلا بعض الاصدقاء يقعدون مع بعضهم بعض ويتناقشون ويسولفون ويقولون في نفس الوقت ايش رايكم نسافر نطلع لنا دولة من الدول مثلا كذي، ويحطون ويتحططون وياخذون تذاكر ويطلعون ويروحون ويسافرون، يروحون البلد الفلاني ويستانسون. وطبعا في السفر الانسان يطلع على طبيعته، يعني الطبيعه الموجوده في بلده مثلا، الفريج، القعده، 1-2-3 يروح بيتهم. لكن في السفر تطلع الاشياء الاولي والثاني والثالث والرابع ما يشوفون العادات اللي هم ما يشوفون بعضهم لبعضهم بعض.
0: نعم.
1: فهني نلاقي بعض الخلافات والنقاشات اللي تصير، ويصير الزعل، السفرة اللي كانوا خاطرهم انهم يسافرونها ويستانسون السفرة تخترب، هذه يخرب رحلته، هذه يرجع، هذه برطم، هذه يضايق. وكانت الصداقة يمكن حوالي فوق 20 سنة. النقاشات لازم تكون النقاشات خاصة تكون في الحدود الجميل بين كل الأطراف الموجودين. يعني مثلا نلاحظ مثلا واحد، يعني مع احترامي لكل الشهادات الموجودة في الدنيا والعلام ومن هالسوالف، يعني مثلا نلاحظ واحد ما يقرأ كثير،
0: صحيح.
1: ما يدخل مثلا في بعض أمور الدين كثير، ما يدخل مثلا في بعض الأشياء اللي يهمه في أمور الحياة، عايش مثلا مع احترامي طبعا أنا ما أقصد أن أي شخص، عايش ببساطة. بس لازم انت تكون عندك المام في بعض المواضيع الحياتية اللي احنا قاعدين نعيشها، ونشوف الدنيا شلون قاعدة تتطور، التكنولوجيا ومن السوالف. فواحد يجيب موضوع هذاك يزعل، لا انت ايش فهمك، انت ما تفهم. زين نشريته صداقة بين 20 سنة عشان سفرة جميلة مدة 2 أسبوع، ويصير هذا الزعل ويتم الخصام بين الأطراف الموجودين اللي هم لازم يكونون دوم على النقاش الراقي. بس أرجع لموضوع هم آخر، بخصوص مثلا احنا نلاحظ زوجين عندهم من العيال، من الأطفال، من وكبروا ودرسوا وتعبوا وأخذوا القروض وقدموا بما يسر أطفالهم. زين على نقاش بسيط تزعلون وتطلق والحياة تقول أنا ما أبيها أو هي ما تبي مثلا، وتنسون دي الحياة دي كلها عشان شنو؟ نقاش بسيط، يمكن نقاش على أكل مثلا، يمكن نقاش على موضوع أو نطالع فيلم مثلا. في إحنا لما نلاحظ أو أعود بلما كلمت، أنا أتابع السوشيال ميديا وأقرأ أو أشوف من السوالف دي كلها، في بعض الأشياء اللي إحنا نشوفها بسيطة في الحياة، يمكن في السابق إحنا ما كنا نشوف نسبة الطلاق أو بين الزوج والزوجة من السوالف، لكن الأونة الأخيرة عرفنا مثلا هل كثر في الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية الطلاق كثير كثير وكثير. أنا آخر نقطة بقولها طبعا استاذتنا نسرين دائما تقدم بما يهم الشخص اللي يخلي استاذتنا يخلي الإنسان يتفاعل مع هاي المواضيع الراقية بخصوص الركادة والحياة حليوة، ونستانس ولا نزعل من الحياة، وإذا نبي نستانس أكثر وأكثر نسمع مشوار الظهيرة.
0: الله يخليك، شكرا لك يا أخوي أبو حسين، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله
0: شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك.
0: يعني نفس ما قال يمكن أخونا أبو حسين، مو معناته أن يعني يمكن هو قال شغلة مهمة يا جماعة، أنا بس فعلا لفتت انتباهي. مثلا ساعات

اي شخص احنا مثل ما قال اخوي صلاح، شخص يمكن مثلا يكون انسان بسيط عفوي، يعني اسلوبه كذي بسيط، يعني لما يوصل فكرته يكون بطريقة بسيطة، مثلا ما عنده القدرة وايد انه هو يوصلها مثلا مثل ما نقول بطريقة منمقة او باسلوب المثقفين او ما شابه. طيب مو معنات ان انا هذه الانسان علشان مثلا اسلوبه البسيط والعفوي خلاص ما اعطي المجال انه هو يعبر عن رايه واتنهزر فيه او مثلا استهزئ فيه مثل ما قال اخونا صلاح انه مثلا انت ايش فهمك انت كذا. لا يا جماعة، يمكن هذا الشيء بعد احنا نشوفه نعم في فئة من الناس، ساعات لما اي شخص بسيط عفوي اسلوبه بسيط يحاول انه يتكلم نشوف يضحكون عليه او يقللون مثلا من قدره او يحاولون يسخرون منه ان انت شفهمك في هذه الامور انت كذا انت ما تفهم انت على قدك. ابدا يا جماعة، هذه الامر جدا جدا مرفوض مثل ما قال أخوي بحسين. أخونا العزيز أبو عبد الله نمسي عليك بالخير، ودائما ما شاء الله يعني يمكن يعطينا آراء حلوة حول البرنامج ويتابعنا. يمكن أنا عندي نقطتين أحب بس يعني أوضحهم جدا من كلام أخوي أبو عبد الله بالنسبة طبعا لمقدمة البرنامج الغنائية. أخوي أبو عبد الله، عشان بس نوضح الصورة، يمكن أنا قلتها حتى في الحلقات الأولى من هذه البرنامج، المقدمة الغنائية لهذا البرنامج هي يعني بتنفيذ كامل من الذكاء الاصطناعي. احنا حاولنا نوظف الذكاء الاصطناعي اليوم بما فيه من امكانيات بما وصلنا له من خلال اعداد مقدمة البرنامج، طبعا اللي قام فيها زميلنا واخونا العزيز المخرج المتميز طبعا حمد الشريان، وهو احد المخرجين ما شاء الله المتميزين عندنا في إذاعة البحرين. اجتهد وحاول انه يسوي لنا مقدمة كذي مناسبة لمشوار الظهيرة. يمكن البعض بيلاحظ ان شوي المقدمة اسلوبها او حتى اللهجة يمكن شوي مو هي لهجتنا البحرينية مثل ما يقولون الأصيلة والأصلية. طبعا السبب ان الذكاء الاصطناعي لا يزال في طور التطور يوميا، يعني الذكاء الاصطناعي اليوم قاعد يتطور بشكل يومي، واحنا طبعا من باب مواكبة الذكاء الاصطناعي في عملنا في إذاعة البحرين وفي وزارة الإعلام ولنواكب هذه الثورة الرقمية والتقنية الحاصلة في العالم، وأمر طبيعي ان احنا نواكب مثل هذه الثورة، حاولنا وحاول الزميل حمد الشريان ان يطوع الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مقدمة مناسبة لبرنامج مشوار الظهيرة. ولكن مثل ما قلت يمكن اللهجة ما ضبطت وايد بلهجتنا البحرينية، ولكن احنا قاعدين نحاول يعني مثل ما نقول بما عندنا من امكانيات في الذكاء الاصطناعي ان نطور هذه المقدمة شوي اكثر، ويعني مع الايام اكيد بنحسن منها، ولكن هي تجربة. احنا اللي حبيناه يا جماعة فيها ان هي تجربة، مو يعني مثل ما يقولون مو سيئة، بالعكس جميل ان يعني الزميل حمد الشريان حاول أن يطلع من الذكاء الاصطناعي بهذه المقدمة، وتأكدوا أن احنا مستمرين معاكم، وأكيد يهمنا جدا أن احنا نطور من جودة كل ما نقدمه لكم من محتوى ومن تأثير ومن أفكار عبر أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. شغلة ثانية أخوي أبو عبد الله، بالعكس احنا يعني نحب نسمع لكل الآراء ولكل المقترحات. شغلة ثانية، أي أحد يا جماعة، يمكن هذه مقترح حتى من أخوي أبو عبد الله، أي أحد عنده فكرة موضوع يحب أن احنا نطرحها في البرنامج ترى تأكده، وأن احنا نرحب دائما. أي مقترحات عندكم، أي أفكار لمواضيع تحبون أن احنا نطرحها على طاولة النقاش معاكم، حياكم الله، بالعكس نرحب ونهلي. وأي أحد عنده أي موضوع بإمكانكم التواصل معنا عبر السوشيال ميديا أو عبر الرسائل، عندكم إنستغرام إذاعة البحرين، عندكم إنستغرامي الشخصي نسرين معروف، بإمكانكم التواصلون معي وترسلون أي أفكار وأي مقترحات، وكلكم مثل ما يقولون في العين وعلى الرأس، يعطيكم العافية. شكرا يا أخوي أبو عبد الله. عموما أنا برجع إلى رسائلكم. أخوي أحمد مراد يقول أختي نسرين، كل ما قريت في التاريخ
لقيت أن أعظم العلماء والمفكرين كانوا يختلفون فيما بينهم، ولكنهم كانوا يحترمون بعضهم البعض. ما كان هدفهم تحطيم الأشخاص وإنما اختيار الأفكار. اليوم صرنا أحياناً نهدم الإنسان كله علشان رأي واحد ما يعجبنا.

وهذه تراجع مؤسف للأسف جدا في ثقافة الحوار. مسج جميل أخوي أحمد، وشكرا لك على هذه الاستشهاد، يعطيك ألف ألف عافية. أختي هناء السعد تقول: السلام عليكم أختي نسرين، أنا أعتقد أن المشكلة مو في اختلاف الآراء بل في تضخم الأنا اللي عند البعض. جميل، خلونا نوقف عن مسج هنا. تقول: بعض الأشخاص يشعر أن مجرد مخالفة رأيه هي تقليل من قيمته، فيرد بعصبية وانفعال، وكأن كرامته الشخصية أصبحت على المحك. لو فصلنا بين شخصيتنا وبين أفكارنا

يعطيك ألف عافية على ملامستك لهذه النقطة الجوهرية في حوارنا. مشكلة البعض يا جماعة أن الأنا عندهم الضخمة مرتفعة وايد. أنا مثلا لازم أقول هذه الرأي فقط، أنا لازم الكل يسمع رأيي. طبعا هذه شخصيات المتغطرسة، ويمكن هذه الشخصية النرجسية اللي عندها الأنا عالية، إنه يشوف نفسه دايما فوق الناس وكأنه هو في البرج العاجي العالي اللي يعني لازم الكل يسمع كلامه ولازم الكل ما يخالف رأيه. فهذه المشكلة، البعض يخلط بين هذه الأنا وبين يعني أفكاره وأفكار الآخرين واحترام الناس. جميل جدا هذه المنطقة أختي هنا. أخوي جاسم الأنصاري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي عبد الله مشكورة وايد، طرحك دايما قوي. يقول أنا أحيانا أقرأ تعليق هادئ ومحترم من شخص يختلف معاي تماما، فألقى نفسي أميل إلى احترام رأيه حتى لو ما اقتنعت فيه. في المقابل يقول يتفق معاي شخص آخر ولكن دايما أسلوبه جارح، فأشعر بالنفور من أسلوبه. الأخلاق في النقاش مو تفصيل صغير، بل هي جزء من قوة الرأي نفسه. نعم أخوي جاسم، جميل جدا. الأخلاق أولا وأخيرا في أي نقاش وفي أي موقع، الأخلاق هي الحد الفاصل. شكرا لك يا جاسم. أخوي خالد البلوشي يقول السلام عليكم أختي نسرين، مساك الله بالخير. أكثر ما يزعجني أن البعض يردد عبارة هذه حرية رأي بعد أن يوجه إهانة أو السخرية لشخص. لا حرية رأي تنتهي لما تبتدي بالإساءة إلى كرامة الآخرين. بإمكانك أنك أنت تنتقد أي فكرة مهما كانت، ولكن مو من حقك أنك تحتقر صاحبها أو تنزع عنه احترامه وإنسانيته. جميل جميل أخوي خالد. يعني للأسف البعض دايما يعتقد أن رأيه مهما كان وأسلوبه مهما كان يندرجون من تحت حرية الرأي. أنا حر في رأيي، هذه حريتي الشخصية. لا، مو حريتك الشخصية. حريتك لما توصل إلى أنك تسيء وتنتقص من كرامة الآخرين وتنتقد التنقيد، عفواً الانتقاد الجارح، الانتقاد الهادم مو الانتقاد البناء، أبداً هي مو حرية رأي. شكراً شكراً من القلب أخوي خالد. أختي سارة محمد تقول أم عبد الله هناك فرق وايد كبير بين أني أدافع عن قناعاتي وبين أني أعتبر كل من يخالفني عدو يجب إسكات صوته. إحنا ما نملك الحقيقة المطلقة، وكل واحد منا يشوف الأمور من زاوية مختلفة. لو تعلمنا أن احنا نستمع كما نتحدث لكانت كثير من خلافاتنا اليوم مجرد اختلافات طبيعية ما تستحق كل هذه الاحتقان. جميل جدا يا سارة. أخوي يوسف الكواري يقول من وجهة نظري مع عبد الله أن الإنسان لما يبتدي بالهجوم الشخصي يكون قد أعلن بطريقة غير مباشرة انتهاء الحجج اللي عنده، فلو كانت عنده أدلة قوية ما احتاج أنه يوصف الآخرين بالجهل أو السذاجة أو التقليل من شانهم. لذلك دائما مستوى أخلاق الناس يظهر بوضوح لما يختلفون مع غيرهم وليس عندما يتفقون معاهم. نعم أخوي يوسف، في الاختلاف تظهر أخلاق الإنسان الحقيقية، ويظهر هل هذه الإنسان فعلا إنسان محترم، إنسان واثق من نفسه أو لا. أتفق معاك تماما. إذا نحن معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة، وموضوعنا اليوم فعلا شلون نختلف باحترام ومحبة. خلكم ويانا.

حياكم الله مستمعينا. طبعا يعني ما شاء الله وصلنا إلى ختام رحلتنا اليوم. تفاعلات جميلة جدا وصلتني عبر الانستغرام، ما قصرتوا يا جماعة، كل آراءكم حقيقة محل اعتبار ومحل اعتزاز وتقدير. كل الآراء اللي ما شاء الله توصل دائما تضيف لكل طرح نطرحه عبر طاولتنا في مشوار الظهيرة. في الختام بنقول يا جماعة، يبقى الحوار هو أحد أجمل وسائل التقارب بين البشر إذا بني على الاحترام، وأحد أخطر أسباب الفرقة إذا سيطر عليها التعصب والإهانة. مو مطلوب أن احنا نتفق في كل شيء، لكن من الضروري أن نتعلم شلون نختلف بدون ما نخسر أخلاقنا أو إنسانيتنا. الفكرة يمكن أن تناقش وتفند، أما كرامة الإنسان ما ينبغي أبداً أن هي تكون محل نقاش أو جدال. ربما يكون أرقى انتصار في أي حوار وفي أي نقاش مو أنك تغير رأي الطرف الآخر، بل أنك تغادر الحوار ويكون الكل في هذا الحوار محتفظين باحترامهم للأطراف الآخرين. أحلى تحية توصلكم من محبينكم في مشوار الظهيرة، تحياتي أخذكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأجمل تحية من أخوي المبدع في الإخراج عبد الله محسن. بكرة إن شاء الله نلتقي مع مشوار جديد من مشاوير الظهيرة وموضوع جديد. خلكم معانا دائما في أمان الله، مع السلامة.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعددة

المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا

البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوار.

0: سوالف بيتنا، تأليف ابتسام السيار، بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيبي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص،
2: سوالف بيتنا
1: لا ما تخلص.
3: شوف يا أحمد، بصراحة ترى السالفة فيها إنه.
4: ليش؟
3: بصراحة ما في شيء، يعني ما أدري، أنا حاسس إنه مو معطينك أي شيء ضمان لك.
4: إيه بس الإجراءات كلها مضمونة يا عادل.
3: قول لي شلون مضمونة؟ عندك شيء؟ بيدك شيء؟
4: لا ليه الحين أنا ما سويت أي شيء، بس شوف عقب الدفعة الأولى من أدفعها يعني أكيد بستلم وصل باسم الشركة.
3: لا بس هذا اللي أعطاك الأمان؟
4: زين إيش تبي أكثر من كذي؟
3: من ناحيتي أنا بصراحة أنا ما بشي، بس عتبي صج ترى أنا مو مرتاح.
4: عادل يا أخي تعادل كذي تخليني أوسوس. يبوي بالعكس، يعني عكس كلامك، مميزاتهم حلوة وأقساطهم مريحة، وباكر بإذن الله يبقى أنا بتوكل على الله، بسحب فلوس وبعطيهم المقدم.

0: مو معقولة يا أحمد.
1: وليش مو معقولة؟ حرام يعني يصير عندي عقار، حرام.
0: والله يما حلوة فكرة العقار برا الكويت.
1: احنا حالنا حال غيرنا، نشتري شقة بديرة أوروبية أحسن لنا.
0: انزين أحمد، إذا الحين أنا بغيتها منك أنا وأمي، أخذها منك؟
1: وليش ما تشترين شقة بالله؟ لا يبا ما أعطي أحد، أنا بأجرها.
0: أولاً أنا فلوس ما عندي، توني ماخذة قرض من البنك، وبعدين الصراحة أخاف تطلع الشركة هذه وهمية.
1: طلع هذه؟ شلون تطلع شركة وهمية؟ وإعلاناتها اللي تارسة الديرة شلون بالله؟
2: تأكدت من الإجراءات والأوراق رسمية ومصدقة؟
0: أنا أقول يما إحنا لازم نسأل محامي.
1: ويييي كبرت السالفة وهي صغيرة، يبا تعال ادفع فلوس حق المحامي وتستشيرة وما أدري شنو، واخذ مني ومنك وود أوراق ويبا أوراق. يبا الأمور إن شاء الله طيبة، لا تحاتون.
0: شوف أحمد، أنا الصراحة ماني مقتنعة، أنا يعني أنا للحين مترددة.
2: أقول لحظة سكتي، الحين أهما منادينك علشان تشتري الشقة؟
1: إيه يما، وزيدش من الشعر بيت وقالوا لي إذا جبت لهم زبون غيري بيعطوني خصم خاص على الدفعة الأولى 20%.
0: بعد؟ لا لا لا، المسألة هذه فيها إنه
1: يبقى إذا أنت شاكة بشي لا تشترين.
0: إيه صح، مو ضروري، مو لازم.
2: غدير، ما تطوف شقة بسويسرا، فلوسنا قاعدين نقطها على شغلات ما تستاهل. هذا عقار يا بنية.
0: يما حبيبتي إذا الصج تستاهل ما راح يسوون عليها عرض عشان يبيعونها، إيش فيكم أنتو؟
1: كيفكم؟ بس أنا بعدين لحد يطلبها مني، قاعد أقول لكم أنا خذيتها واستلمت الوصل وخذيت عقدي بيدي، بأجرها على طول، بطلع فايدتي، بطلع فلوسي اللي قطيتها.

0: اهلا اهلا اهلا اهلا، زارتنا البركة.
1: الله يبارك فيك، هذا صديقي راكان حاب ياخذ شقة عندكم مثلي.
0: يه هذه الساعة المباركة،
2: يا ساعتك أبرك، أبي شقة بس يم صديقي أحمد.
0: يه ما طلبت إلا عزك.
2: ممكن سؤال؟
1: تفضل.
2: شنو اللي يضمن لي إن هذه الشقة موجودة؟
0: يه أفا عليك، أولا نعطيك صك بالملكية، وثانيا تفضل. ها شوف هذه الخريطة، شفتها الحين؟ شوف مكان شقتك كاهي أو الفيلا أو البيت، وهذه المساحة، انت بنفسك تختار المكان وتغير فيه تقسيم الغرف مثل ما تبي.
1: لا لا، طالع شوف مني، شوف في مجمع بعد. يا يا يا يا، هالحريم بيستانسون
0: عليك. اوه يكو على
2: كيف تمام، هذا خوش
0: شيء مرتب.
1: زين يعني شوف يا راكان، تدفع وانت مرتاح، لا تحاتي.
0: طبعا تدفع وكل شيء علينا، مثل ما قال لك لا تحاتي شيء.
2: طيب واذا بغيت ازيد شيء؟
0: اللي تامر عليه، احنا نبي رضاكم بس، اهم شيء انكم تباشرونا، كل شيء بحسابه.
1: زين يعني اذا بيزيد شيء وش كثر بيزيد على الحساب؟
0: يعني يزيد على السعر الاجمالي، يعني ككل مو على الدفعة الاولى.
2: مو مشكلة، توكل على الله، سويسرا ما تنرد حق البرد.
1: اي والله صدقت، حق البراد. شلنا بهلا هو باللي هني.
0: نعم نعم.

0: نقي المبلغ.
1: تفضل.
0: وهذه الكمبيالة.
1: يما
2: أمي
1: قلبي يعورني يما، 2000 2000 ياخذهم باردن بردة.
2: شو نسوي بعد يا حبيبتي؟
1: يعني الحين بعرف كم محتاج خذ منه واستفاد.
2: هذه التجارة كلها فلوس، حرام ما فيها بركة.
1: يعني الحين لو في الشهر يسدد حق 3 أشخاص هو ربحان ومو تعبان فيهم 18,000 دينار.
2: خلاص انسيهم يا بعد عمري، المهم انك تشترين السيارة.
1: عاد يما تصدقين أنا قاعد أفكر إني لازم أشوف لي مشروع يكون فيه دخل زين، ولا كذي أنا راح أموت من الجوع.
2: وأنت إيش عندك بعد تسوينه وتبيعينه؟ إيش عندك بعد؟
1: ما أدري يما بفكر. عاد في برامج يما، في برامج، وأنا عاد ممكن آخذ سلفة من أحمد.
2: من ولا
1: ها مو تو دافع خمسة

0: ويا غدير اشتغلي بالعمل الحر ويكون لك مدخول ثاني.
1: أدري يا دلال أدري، مو أنا كل يوم كل يوم أكتب مشروع قاعد أشوف، بس أبي أعرف شنو إمكانياتي.
0: وليش تقولي لها وأنتي متكدرة؟
1: عاد أقول لك الصج، تدرين بخاطري أشتري عقار مثل أخوي.
0: أنتي عندك وبخلتي على نفسك.
1: لا وين وين عندي، أنا الحين لو عندي كان ما حطيت على نفسي قروض وديون.
0: خلاص يبا خلاص، أنتي الحين عندك سيارة تروحين وتردين فيها وتخلصين مشاويرك وشغلك، وإن شاء الله بتضبطين نفسك. إلا بغيت أقول لك سالفة منيرة.
1: إيش فيها؟ لا تقولين إنها حامل.
0: لا وأنتي الصاجة، زوجها تزوج عليها بعد ما قال لها بيدشوا مشروع وطلب منها قرض.
1: وي وخذت له؟
0: إي ومبلغ كبير وعلي عليها، بس عشان صدقته.
1: إنزين وبعدين؟
0: ولا شيء، المبلغ كان مهر وعرس وتجهيز للعروس الجديدة.
1: وي حبيبتي مسكينة،
0: شفتي شلون همها ولا همك؟
1: اي والله اللي يسمع هم غيره
0: يهون عليه همه.
1: الله يكون في عونها.

0: صدق هالشقة هذه رسمت عليها بأحلامي.
1: الله زين بالله، قول لنا وين رحت بأحلامك؟
0: من أتقاعد أقعد بالصيف هناك لابس الروب مالي وقهوتي وعيش حياتي.
1: الله وتروح عن الحر ها؟ إيه براد هناك والمنظر، الله يا ذاك المنظر، تصدق وتكون مرتاح البال. يا سلام.
0: أكيد لا بصمة ولا رئيسي حاسبك.
1: إيه طبعا، وبوقتها بإذن الله عيالك كبار ومتزوجين مفتك من الهم.
0: إيه خوفك بس يكون يسبقونك بالصيف ويحجزونها.
1: عاد بوقت عندهم معاش، هم كيف يشترون لهم شقة، يقعدون بفندق لا يأذوننا، خلوا كل واحد يقعد بشقته براحته. إيه والله
0: إيه والله، واحد من يكبر يدور على الهدوء.
1: وام العيال بعد يا سلام.
0: إيه خلها معام تي شهر وبس.
1: إيه طبعا صح كلامك، تصدق شهر شلنا بعوار راس، تقيد جابلني 14 العطلة كلها. صح شهر وتمشي خلاص، وبوقت عاد تكون مسدد ديونك كلها ومسدد قروضك، مرتاح مرتاح.
0: انا افكر بعد 10 سنين ابيعها.
1: ليش عاد ليش حرام؟ يا
0: راح تجيب سعر حلو واقدر اشتري ايدد منها، على الاقل اشتري شقتين صغار.
1: اي صح كلامك، لا يمكن تقدر تشتري فيلا بعد.
0: العقار حلو ضمان لفلوسك من تعبك وشقاك.
1: اي نعم اي نعم، بس الحين تي شنو؟ قول ان شاء الله الله يسهل وناخذ صك الملكيه ذيك الساعة بنرتاح صجاد.
0: لا تحاتي، السنين تمضي بغمضة عين.
2: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السياب، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
4: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير،
3: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
3: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
3: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
5: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
3: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
5: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
0: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايماً معاكم وين ما كنتوا.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم
1: ما خط القلم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض الأدباء في الظرف والظرافة: الظرف مأخوذ من الظرف الذي هو الوعاء، فكأنه وعاء لكل لطيف. وقال بعضهم: إذا كان اللص ظريفا لم يقطع، أي لم يقم عليه حد السرقة. ومقصدهم من ذلك بأنه بظرافة لسانه قادر على أن يدافع عن نفسه ببلاغته ويحتج بما يسقط الحد. وقال حكيم: الظرف جودة الكلام وبلاغته. وقال آخر: الظريف حسن الوجه واللسان. وقد يقال الظرف في اللباس، وهو تخير المستحسن اللائق بذلك اللابس. وقال بعضهم: الظرف ترك ما لك وأداء ما عليك.
1: ما خط القلم.
0: قال معاوية رضي الله عنه لعبد الرحمن بن الحكم الشاعر الأموي: بلغني أنك قد لهجت بقول الشعر. فقال: قد فعلت. قال: فإياك والتشبيب بالنساء، فتغري الشريفة وترمي العفيفة، وتقر على نفسك بالفضيحة. وإياك والهجاء، فإنك تحنق عليك كريما وتستثير سفيها. وإياك والمديح، فإنه طعمة الوقاح وتفحش السؤال. ولكن افخر بمفاخر قومك، وقل من الشعر ما تزين به نفسك وتؤدب غيرك.
1: ما خط القلم.
0: أصحاب الضمائر المتيقظة يرون واجبهم ولو كان عبر أكثر الطرق إيلاما. جورج إليوت.
2: ما خط القلم.
0: قالت العرب: عليكم بمشاورة الأحداث، فإنهم ينتجون رأيا لم يفله طول القدم ولا استولت عليه رطوبة الهرم. قال أبو العتاهية: لأمر ما تصرفت الليالي، وأمر ما توليت النجوم، سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

الوطن حيث تكون روحك وقلبك ونفسك في الحياة، هو مساحة مفتوحة للحب والأمان، مساحة للحرث والغرس وجني الثمار، مساحة خضراء. هو الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين.
1: الأمين العام لمجلس الشورى يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكل الأصدقاء في لقاء موسوعي صغير يطمح تقديم الجديد كل يوم.
1: مرحبين بمساهماتكم معنا على دروب المعرفة، فأهلا بالجميع دوماً.

0: أيها الأصدقاء، القلق النفسي من ألد أعداء الإنسان، وهو شعور يلازمنا ليل نهار كلما صادفتنا مشكلة، وما أكثر مشاكل الحياة ومتاعبها.
1: وهذا شعور طبيعي لا يملك المرء إزاءه إلا أن يترك العنان لتخيلات وتأملات لا تلبث أن تستغرق كل وقته وتفكيره.
0: فالأم تقلق على مستقبل ابنها عندما يرسب في الامتحان، والأب يقلق عندما يجد نفسه بلا عمل، والفتاة تقلق عندما يفوتها قطار الزواج، والأسرة كلها تعيش في قلق نفسي مرير إذا ألم بها أو بأحد أفرادها مكروه.
1: والتغلب على هذا الشعور بالقلق الذي ينتابنا من حين لآخر يحتاج إلى جهد وصبر كبيرين، فالإنسان بطبعه لا يرضى أبدا بما قسم الله له، لأنه يطلب دائما الأفضل ويسعى دائما إلى ما هو أحسن.
0: ولكنه كثيرا ما يضل الطريق إلى هدفه، فالأم التي رسب ابنها في الامتحان تنعى حظها العاثر.

0: في هذه المصيبة التي حلت بابنها نهاية الدنيا.
1: والأب الذي فقد وظيفته يعذب نفسه ويقسو عليها، ويعود إلى بيته مكتئبا حزينا حاملا هموم الدنيا فوق رأسه.
0: والابنة التي فاتها قطار الزواج تفقد ثقتها في نفسها وتهجر العالم، وهكذا تعيش الأسرة كلها في قلق دائم لا ينتهي إلا بانتهاء الأسباب التي أدت إليه.
1: ولو أن هذه الأم أعطت ابنها فرصة أخرى، ولو أن هذا الأب لم يعد إلى بيته وإنما ذهب يطرق الأبواب بحثا عن وظيفة جديدة، ولو أن هذه الابنة عرفت أن العالم مليء بالرجال وأن دورها وإن تأخر فهو لابد قادم، لو أن هذه الأسرة حاولت أن تستفيد من مصائبها وتحول الفشل إلى نجاح لما حدث لها ما حدث.
0: ولكن هذه هي طبيعة البشر، إننا نهتز لأي نبأ مؤلم ونرتجف أمام أي احتمال بالسوء ونقلق لأقل حدث يلم بنا في حياتنا.
1: ولولا هذا الشعور الذي يستبد بنا ويحتوينا لما كانت عيادات الأطباء النفسانيين ولما امتلأت الأسواق بالأقراص المهدئة للأعصاب.
0: والسؤال كيف يكون علاج القلق؟ هذا ما سنحاول معرفته في المحطة القادمة.

0: أصدقائنا، كيف نعالج الشعور بالقلق النفسي في عالمنا المضطرب؟
1: لقد ظل هذا الموضوع شغل العلماء الشاغل، ويرى بعضهم أن القلق النفسي نوعان: القلق لأحداث وقعت بالفعل وهو ما أشرنا إليه، ثم الخوف من أحداث تتوقع، وهذا الأخير لا يعد أن يكون مجرد شعور بالقلق نتيجة للخوف من حدوث شيء لا يراه إلا صاحبه.
0: ولنتحدث أولاً عن علاج النوع الأول من القلق الذي يترتب على المشاكل التي تصادف المرأة في حياته اليومية. ويرى علماء النفس أن المشكلة في حد ذاتها تبدأ صغيرة بسيطة، ولكن الذي يضخمها ويجعل منها مشكلة عويصة الحل هو التفكير المستمر في طريقة حلها، والقلق الدائم للنتائج التي قد تترتب على دوام بقائها دون حل.
1: ولو أننا نسيناها أو تناسيناها ولو لفترة قصيرة من الوقت لوجدنا أن حلها أهون بكثير مما كنا نتصور، فليس في الدنيا عقدة تدوم.
0: ومن أجل هذا ينصح العلماء باتباع قواعد عديدة كلما صادفتنا في حياتنا سنستعرضها في محطتنا القادمة.

0: أيها الأصدقاء، يقدم العلماء مجموعة هذه النصائح كلما صادفتنا مشكلة في حياتنا.
1: أولاً، قل لنفسك: هذه مشكلة لا شك فيها، ولكني لن أقلق لها فأجعل منها مشكلتين. وهذا العزم يسهل عليك إذا شغلت نفسك في عمل جديد، فليس كالأعمال ملهى، وليس لنمو الهم والغم كالفراغ.
0: ثانياً، لا تهتم بالتفاهات، ولا تنسى أن كثيراً من المشكلات ما هي في واقع الأمر غير التفاهات، فلا تسمح لأمثالها بتعكير صفوك.
1: ثالثاً، كن دائماً معتدلاً في تصرفاتك وفي حكمك على الناس، فتمنع بذلك ما قد يثور بينك وبينهم من خصومات قد تتطور إلى مشكلات.
0: رابعاً، حاول أن تتعاون مع هؤلاء الذين يحيطون بك في عملك أو في بيتك، فهناك أشخاص لا مفر من التعاون معهم، كما أن هناك أعمالاً لا مفر من أن تقوم بها.
1: خامساً، فكر ملياً في أي مشكلة تصادفك ودونها على الورق واتركها ساعة، ثم عد إليها واقرأها من جديد، وذلك قبل أن تصدر حكمك عليها. وهل هي حقاً مشكلة أم مجرد مسألة بسيطة صادفتك ولم تلق هواً في نفسك؟
0: سادساً، دع الماضي ولا تعد إليه أبداً، واترك الغد ولا تقلق له، وركز دائماً على حاضر يومك.

0: عزيزنا المستمع، القلق الناتج من حدوث شيء غير منظور يصيب بعض الناس، فنجد بينهم من يخاف على وظيفته ويقلق على مستقبله رغم أنه رجل ناجح لا يتوقع له أحد الفشل.
1: وهناك من يخاف من الإصابة بمرض قاتل كالسرطان مثلا رغم أنه يتمتع بصحة طيبة ولا يشكو إلا.
0: وهناك من يخاف من الموت ويتوقعه في كل لحظة من لحظات حياته. وقد استغل الناس خوف الناس وقلقهم، فقامت شركات التأمين على الحياة والتأمين ضد الكوارث والمصائب غير المنظورة، وحققت هذه الشركات وما زالت تحقق أرباحا طائلة.
1: ولا بأس من التأمين على الحياة من أجل ضمان مستقبل أفضل لك ولأولادك، ولكن يجب ألا تكون بوليصة التأمين سببا في إثارة القلق في نفسك على نفسك وعلى مستقبلك.
0: وهذا الشعور بالقلق تلعب فيه النشأة في البيت دورا كبيرا،
1: وهو يبدأ في سن الطفولة ويكبر مع صاحبه. فإذا عاش الطفل حياة سعيدة في بيت سعيد، نشأ واثقا من نفسه، معتدا بشخصيته،

0: شجعاً لا يعرف القلق إلى نفسه طريقاً.
1: أما إذا تخلل حياته الاضطراب والقلق والخوف، كبر وقد تملكت هذه الصفات منه وأصبح متردداً خائفاً مضطرباً في كل تصرفاته. هكذا يقول الأطباء وهكذا ينصح العلماء، فما رأيكم؟
0: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً. منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً

56 خبيرا ومتخصصا يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة الشباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

وهبوها درجة الدكتوراه الفخرية، ورشحت لجائزة نوبل، وأشركتها مئات الهيئات في مجالس إدارتها.

0: رغم أن إنجازها العلمي يكاد يكون معدوما، وإنجازها الأدبي لا يرقى إلى مستوى إنجاز أديب مبتدئ، ولكنها نالت ذلك التكريم كله لأنها أعطت للبشرية المثل الحي الصادق لما يمكن أن تحققه الإرادة في مواجهة أبشع صنوف اليأس: الصمم والبكم والعمى. تلك هي المعجزة البشرية، هيلين كيلر، الصماء البكماء العمياء، التي خرجت إلى عالمنا هذا القاسي العنيف الذي لا يرحم في يوم كيومنا هذا، يوم 28 من يوليو سنة 1880 ميلادية. عندما يكون الإنسان أصما وأعمى فكيف يحس بالحياة؟ كيف يعرف أن في الدنيا ما يسمى بالموسيقى؟ كيف يدرك روعة البحر الهادر؟ كيف يحس بجمال السماء الزرقاء؟ ما السماء؟ ما الشمس؟ ما القمر؟ ما الأحجام والمسافات والألوان والأصوات؟ كيف فقدت المسكينة هذه الصلات بعالم الله الواسع؟ عندما كانت طفلة في شهرها 18 مسها المرض.
1: كيف هي الآن يا دكتور؟
2: لقد عادت كما كانت منذ شهر يا ميسيس كيلر. عادت إليها صحتها والحمد لله، وبالغذاء الجيد والهواء النقي ستعود إلى حالتها الطبيعية بعد أيام.
1: شكرا يا سيدي. ترى ماذا كان مرضها؟ مجرد حمى؟
2: مجرد حمى، ولكن الحرارة انحسرت في المعدة والرأس، وكان هذا هو الذي يقلقني، غير أنها تغلبت على ذلك كله لحسن الحظ.
0: ومر أسبوع والطفلة تتقدم بخطى سريعة إلى الشفاء. وذات صباح دخلت الأم إلى غرفة طفلتها فرأت ما أزعجها. رأت أن الطفلة لم تشعر بدخولها ولم تتابع بعينيها حركتها وهي تفتح النافذة، بل لم تستجب إلى ندائها حين حاولت مداعبتها.
1: أرثر، أرثر،
3: ماذا تريدين يا كيتي؟
1: تعال يا أرثر، أسرع أرجوك.
3: ماذا هناك؟ لما أنت مضطربة هكذا؟
1: أرثر اجلس، اجلس وانتبه جيدا إلى ما سوف ترى.
3: ماذا هناك؟ هيلين بخير أليس كذلك؟
1: أرجوك أنصت جيدا. هيلين، هيلين، أي رداء تفضلين اليوم؟ انظري، انظري إلى هذا الرداء الأحمر، إنه يروق لك دائما. ما رأيك؟ أرأيت يا أرثر؟
3: من يدري، لعلها تعابسك. تعال يا هيلين، تعال يا حبيبتي واجلسي على ركبتي. ما رأيك في هذه الساعة؟ إنك دائما تحبين أن تلعبي بها في سلسلتها الذهبية. اسمعي صوتها، هأنذا أضعها على أذنك. كيتي، إنها لا تسمع ما أقول.
1: أرثر، إنني خائفة، إنها أيضا لا، أوه يا إلهي، إنها أيضا لا ترى. لقد غدت طفلتنا صماء عمياء.
0: ترى يا دكتورة هيلين، أظلت بعض صور الدنيا التي رأيتها وسمعت أصواتها خلال 18 شهرا التي عشتها في طفولتك كاملة الحواس؟ ترى أظلت هذه الصورة في رأسك بعد أن فقدت تلك الحواس؟
4: في أول عهدي بالكارثة كنت لازلت أحتفظ برأسي بصورة غامضة مضطربة لأشكال النور والأحجام والشمس والأرض، ولكن الظلام لفني شيئا فشيئا حتى أنساني كل شيء، واستسلمت بعد فترة للظلام الموحش وللسكون الكئيب. لم أعد أذكر ما عداهما.
0: ومع ذلك يقولون إنك كنت تواقة إلى الحركة رغم عزلتك الموحشة.
4: أجل، لعل ذلك لأني كنت أجد

0: دائما الطريقة التي أعبر بها عن نفسي، وأخذت أتصل بالعالم الخارجي باللمس، ولكني أبدا لم أستطع أن أقيم علاقة بأي مخلوق أو بأي شيء عن طريق غير طريق أصابعي.
1: إن هيلين تضع أصابعها فوق شفتي عندما أتكلم معك يا آرثر. أعتقد أنها تكره أن نتخاطب.
2: كلا يا كيت كلا، بل أعتقد أنها تريد أن تعرف ما نقول عن طريق لمس الشفاه بأصابعها. ألا تشعرين بخفة أصابعها على الشفاه وأحيانا على عضلات الرقبة؟
1: هذا صحيح، انظر إنها تهرول بيني وبينك عندما أتكلم.
2: لقد تبينت أنه كلما تكلم واحد منا رد عليه الثاني، فهي تجري بيني وبينك.
1: ولكن لماذا هي حزينة هكذا؟ لماذا تجذب ردائي؟
2: إنها تجذبني أنا الآخر كيت، إنها تريد أن تجمعنا الواحد قرب الثاني لتلمس شفتينا في وقت واحد.
1: انظر إنها تحاول أن تحرك شفتيها هي الأخرى،
2: تريد أن تتكلم.
1: لا شيء يخرج من شفتيها. ماذا نفعل يا أرثر؟ ماذا نفعل؟ أرجوك أهلين كفى بكاء. أرثر يجب أن نفعل شيئا.
0: استمرت الرغبة في أن أعبر عن نفس تشتد وتقسو علي في شدتها، ولم يعد اللمس يكفي للتعبير عما أريد، واعتادتني نوبات من الغضب والصراخ، وأخذت روحي تصيح طالبة الاتصال بالعالم الخارجي. لم تركب مرة يا سيدي سفينة في البحر وسط الضباب المطبق الذي لا ينفذ أشباح المرئيات؟
3: لا شك أنه موقف يثير اليأس،
0: خاصة إذا أسدل الليل ستائره السوداء الكثيفة والسفينة لا تدري أين هي من البحر الواسع. لقد كنت أشبه بهذه السفينة، وصاحت روحي، صاحت في محبسها: يا رب يا رب هبني النور، هبني النور.
3: واستشار أهلها أحد الأطباء الذي لم يشأ أن يبذر في قلوبهم أملا كاذبا.
4: سيدي، لا أمل في شفاء ابنتك، ويؤسفني أن أقرر ذلك، ولكنها الحقيقة. لهذا يجب أن نكرس جهدنا لتدريبها كي تعتاد حياتها التي شاء الله أن تكون من نصيبها. وأقترح أن تعهدوا بها إلى مدرسة للصم والعميان في نيويورك.
1: لن أفترق أبدا عن ابنتي.
4: في هذه الحالة يا سيدتي، أنصح أن تستأجري معلمة متخصصة في هذا الباب. سأعطيك توصية لمدير مدرسة الصم ليرشح لك من تصلح لهذا العمل.
3: ودخلت آن سوليفان حياة الطفلة في يوم مبارك كالنعمة الجزيلة.
5: إنك يا آنسة تعطيني أكثر من حقي. إذا كنت قد نجحت مع هيلين فلم يكن ذلك إلا لأنها ذكية وقوية الإرادة.
0: بل لأنك يا آن أستاذة رائعة. لقد كنت بالنسبة لي رحمة الله هبطت إلى هذه الأرض في صورة إنسان، وإني أعتذر عن كل ما سببته لك من متاعب وأحزان في الفترة الأولى من تعليمي.
5: لا أنكر يا هيلين إنك كنت في أول الأمر طفلة عنيدة متمردة. قال الكثيرون إنني لن أنجح معك بسبب ذلك العناد المصحوب عادة بثورات عاصفة، ولكني كنت واثقة من أنني سأنجح.
3: ومن أين جاءتك هذه الثقة يا آنسة آن سوليفان؟
5: من اعتقادي أن هيلين تريد أن تتعلم، وأن عنادها وثورتها تلك نابعة من تعجلها الاتصال بالعالم الذي فقدته.
3: ترى أيمكن أن نعرف كيف استطعت أن تعلميها حروف اللغة والمفردات والأفعال؟
5: ماذا لو طلبت إليها هذا؟ إن لها أسلوبها الشيق في الحكاية.
0: سأحكي لك الأمر من بدايته يا سيدي.

0: أذكر أن آن سوليفان أخذتني يوما إلى جدول قريب من بيتنا.
1: والآن يا هيلين، ضعي يدك في الماء، اتركي يدك تسبح فيه. والآن سأتهجأ الكلمة في يدك. ماء، ميم، ألف، همزة، ماء، ميم، ألف، همزة. هيلين، لقد أشرق وجهك، لقد أدركت أن اسم هذا الذي تضعين فيه يدك ماء. والآن حاولي أن تتهجي الكلمة في يدي بنفس الطريقة، لكل حرف عدد من الضغطات.

0: هيا افعلي كما فعلت معك، هيا ابدأي.
1: ميم بديع، ألف رائع، همزة ما رائعة أنت يا حبيبتي رائعة.
2: وفي ذلك اليوم تفتحت أمامي أبواب سحرية رائعة حقا، تفتحت أمامي أسرار اللغة. أدركت كلما تعلمت كلمة جديدة أن روحي قد كسرت قيودها وانطلقت حرة. لم يكن في الدنيا في تلك الأيام الأولى لتعليمي من هو أسعد مني. أسرار اللغة تتكشف لي يوما بعد يوم. وكنت أبقى في فراشي مستيقظة في جوف الليل أسترجع ما وعيت، وكل شوق لليوم التالي وللكلمات الجديدة القادمة. كانت تلك أجمل سنوات حياتي، وما أجملها كذلك إلا عبقرية مدرستي وعطفها السابغ وحبها الصامت الصبور. هي التي أحالت الصخور الجامدة الصلدة في طريق تعليمي أودية ممهدة من الحشائش الخضراء العليلة النسيم.
3: دكتورة هيلين، كيف اكتسبت بقية المهارات الأخرى؟
2: في مدرسة متخصصة مع الرعاية المستمرة من صديقتي وأستاذتي آن سوليفان. لم تفارقني لحظة، كانت معي في المدرسة الخاصة التي تعلمت فيها القراءة والكتابة على طريقة برايل، وكانت تقود خطواتي وأنا أتعلم الفرنسية والألمانية واللاتينية.
3: هذا إنجاز إنساني رائع. والجامعة كيف قبلوك يا دكتورة مع كل المعوقات التي شاء الله أن تكون من نصيبك؟
2: القلوب الرحيمة كثيرة جدا في هذه الدنيا يا سيدي، ما علينا إلا أن نطرقها فتستجيب. في الجامعة كنت أضحك مع زميلاتي وأمرح معهن، ولكني حتى في أوقات فرحي ومرحي معهن كنت أشعر بحزن ممد كالشوكة تؤخذ القلب كلما تذكرت أني لست مثلهن. أسمع عن طريق لمس الشفاه، وأكتب عن طريق القلم المدبب، وأتكلم ألفاظا غير مستقيمة أو واضحة. يسمع الناس ويخفون عني ابتساماتهم، وكان أكثر ما يؤلمني أن زميلاتي كن يعاملنني كأني مخلوقة من طراز غريب.
4: هل تغلقين عينيك حين تنامين يا هيلين؟
1: هل تستطيعين معرفة الوقت دون الاستعانة بالساعة؟
5: هل ترين الأحلام يا هيلين؟
2: لعلني لهذا السبب كنت أهرب إلى عالم الفكر الواسع في صحبة صديقتي آن سوليفان. في وحدتي السوداء سنحت لي فرصة القراءة والتأمل. والآن يا أصدقائي دعوني أحدثكم عن نفسي، دعوا عاهاتي جانبا واستمعوا إلى حديث روحي. إنني صماء عمياء، ولكن قلبي متفتح كل التفتح، وإنني لا أعتقد أن ملايين من المبصرين عميت قلوبهم عن مشاكل الحياة والتفكير فيها، عميت قلوبهم عن الجمال الذي يملأ العالم. ولست أرى التفكير في مشاكل الحياة الكبرى مقصورا على طبقة خاصة من الناس، بل إن السيدة التي أغلقت عليها باب بيتها ترتبه وتنظمه وتنظفه وتطهو الطعام لزوجها لتجد أمامها مشكلة من أكبر مشكلات الحياة، ألا وهي تربية ابنها، التحضير لمستقبل الأجيال المقبلة. إنني لم أرزق أولادا، ولكن التفكير في أطفال هذا العالم كله يملأ رأسي ويشغله في كل لحظات أيامي. وإني لا أعتقد أنه لا يمكن للحضارة الإنسانية أن تتقهقر بعد الذي وصلت إليه إذا جعلنا همنا كله إلى هؤلاء الأطفال وطرق تربيتهم. لم يعد الصمت يلفني، ولم يعد الظلام يجسم على صدري ويخنق روحي. كلا، فإني دائما أحاول أن أجعل النور في عين غيري. الشمس التي أسير في نورها والموسيقى في أذن سواي سيمفونيتي والابتسامات على شفاه الأطفال.

0: قمة سعادتي.
1: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزة انه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي يضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء مطعم أو كافيه أو أي مكان ثاني. وعشان تعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمحلات بتلقاها في الهايلايت على الحساب الرسمي لمشروع الليوان على الإنستغرام. مشروع الليوان كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.
0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
3: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

يوم عند البحر. عندما يأتي الصيف يستعد الناس لقضاء أوقات ممتعة عند شاطئ البحر، يستمتعون بالطبيعة والسباحة وبطعم السمك الرائع. وهذا ما كانت تستعد له عائلة أبي طلال.

0: مستعدون لرحلة إلى البحر، وها هم الآن يتجهون إلى الشاطئ الأزرق.
1: أبي، هذا شاطئ أخضر وليس أزرق.
2: ما هذه الأوساخ؟
3: لا يمكننا السباحة هنا.
0: وبعد خيبة الأمل هذه، قررت العائلة الذهاب لاصطياد السمك عند التل الأزرق القريب المطل على البحر.
1: ما أحلى صيد السمك! أمسكتها! ما هذا؟ إنه حذاء قديم!
3: وأنا قد اصطدت سلة!
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم لهم بصمة. لهم بصمة مثل ما سمعتوا في المقدمة بصوت الزميلة العزيزة فاطمة محمد، نغوص في أعماق الضيف ونستخرج منه اللي ما طلع من قبل. خلونا نسمع نبذة عن ضيفنا لهذا الأسبوع.
1: الأستاذ والإعلامي علي دعيج. يعد الأستاذ علي حسن دعيج خليفة بوسعيد من أبرز المتخصصين وذوي الخبرة في مجالات الاتصال المؤسسي والإعلام والعلاقات العامة. يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاما في العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية والصحافة والإعلام الإذاعي والتلفزيوني وبناء العلامة التجارية. يعد الأستاذ علي دعيج من أبرز المساهمين في إعداد وتقديم البرامج في إذاعة وتلفزيون البحرين منذ عام 2004 كبرنامج صباح الخير يا بحرين وبرنامج البحرين كل مساء، كما برع في قراءة المواجيز والفترات الإخبارية وغيرها من تقديم البرامج الدينية والثقافية والمتنوعة. وتشمل مساهمات الأستاذ علي دعيج أيضاً في التغطية الإعلامية الوطنية للانتخابات النيابية والبلدية، بالإضافة إلى تقديم ورش تدريبية لطلبة الجامعات والمنظمات التطوعية. يتمتع الأستاذ علي دعيج بنبرة صوتية أخاذة، فهو مؤد صوتي محترف في التعليق الصوتي باللغة العربية، حيث شارك بصوته في مجموعة واسعة من المشاريع منها إعلانات الطيران للركاب والأفلام الوثائقية وتطبيقات الواقع الافتراضي المؤسسية والحملات الترويجية للمنتجات والخدمات، كما يعد أيضا مقدم فعاليات بارعا باللغة العربية يقدم وبانتظام المناسبات الرسمية والداخلية. وهو اليوم يستضاف بين أركان إذاعة البحرين في برنامج لهم بصمة.
0: عودة جديدة لكم مستمعينا الأحبة، وبعد ما سمعتوا هذه النبذة خلوني أرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ علي دعيج. أهلا وسهلا فيك معمار.
2: يا مرحبا ويا مسهلا فيك أخوي أبو فيصل. أنت الأستاذ
0: طول عمرك.
2: أنت صاحب المقام والخبرة ونتعلم منك حتى هذا الوقت. شكرا على هذه الدعوة وشكرا على الاستضافة، وشكرا للزميل حسن السعاتي على يعني قراءة المقدمة، وشكرا لمن أعد التقرير. جدا سعيد بتواجدي معاكم، إن شاء الله تكون هذه الحلقة فيها الفائدة وفيها المنفعة للمستقبل.

0: سامعين والمتابعين
1: بإذن الله تعالى. أبو عمار وينك؟
0: وينك؟ والله موجودين. يمكن وين يعني وين؟
1: وينك عن الإعلام؟
0: وين عن الإعلام؟ سؤال جدا جميل. أول شيء قبل ما أتكلم لازم يعرفون المستمعين أنا ما أعرف ولا شيء عن الأسئلة، زين، وبالعكس نعم. أحب ذي التحدي الموجود في أسلوب أبو فيصل في التقديم، فأنا جاي عمياني، زين، جاي عمياني برغبتي عشان ما يقولون بعد ما خبر وما قال، أنا جاي عمياني برغبتي. وحلو، أحب يكون فيها تشويق، يكون فيها المفاجأة شوي في تقديم الإجابة. والله يمكن انشغلت 18 سنة اللي راحوا يمكن بالعمل الرسمي، كنت في أحد المؤسسات المصرفية وغادرتها من 8-9 أشهر اللي راحت. والعمل في القطاع المصرفي أو القطاع الخاص يأخذ وقتك كامل،
1: نعم، يأخذ حياتك الاجتماعية،
0: يأخذ حياتك كلها. على الرغم أن أنا كنت يعني متواصل إلى فترة ما، لي يمكن عام 2016 كمتعاون في قراءة المواجيز والفترات الإخبارية وأحيانا في تقديم بعض البرامج الدينية يعني في إذاعة القرآن الكريم، ولكن هذه المشاركات بسيطة. فيمكن على الساحة الإعلامية أكون مختفي، أو اللي تابعني يقول أوه وين ذي، كنا نسمعه وكنا كذا. فالعمل الرسمي في تلك الفترة هو اللي أخذني عن مجال الإعلام، ولكن
1: الآن تعود كضيف في برنامج لهم بصمة، وأنتم الناس اللي كونت لك بصمة رغم الفترة القصيرة اللي كنت متواجد فيها. أولا شكرا على تلبيتك الدعوة
0: حبيبي، وهذا واجب، وجدا أنا سعيد وجدا فخور، لأن عارف الأشخاص اللي يستضافون في هذا البرنامج مو أي شخص. هذا البرنامج حائز على العديد من الجوائز، وانت ما شاء الله عليك يعني ابو فيصل، ما امدحك قدامك، انت شخص مميز،
1: الله يطول عمرك،
0: وافتخر ان اكون ضيفك اليوم،
1: وانا افتخر ان انت موجود
0: حبيبي.
1: انت قلت ان انا يا عمياني ما اعرف الاسئله،
0: نعم،
1: وانا بقول لك ان انا اشوف ما عندي اوراق،
0: ما تحتاج
1: يعني، هي المساله دردشه وسوالف، وانت عرف على علي دعي اكثر، انا براجعك ورا،
0: نعم،
1: برجعك للطفولة،
0: نعم،
1: للفريج،
0: نعم.
1: وين ربع علي جاي؟ في أي فريج؟
0: نعم، احنا الله يسلمك من المحرق، يسمونها في شمال المحرق بالقرب من البسيتين منطقة الدفنة، إسكان الدفنة،
1: نعم.
0: يعني هو معروفين أهل الدفنة وأهل المحرق يعرفونهم. ربيت في هذه المنطقة، ترعرعت فيها بحكم طبعا الأهل موجودين. الوالد الأساس من البديع، معروفين أبو سعيد في البديع، إنزين، والوالدة من أصول سعودية من الدمام من الدوسري، وينعم حالك، وصار القدر إن إحنا نكون محرقين يعني. طبعًا الوالد كان مع يدتي الله يرحمها أمي فاطمة في المحرق في ستيشن قديم، وبعد ذلك انتقلوا إلى الدفنة اللي هي المنطقة اللي أنا ولدت وترعرعت فيها ليه يمكن 2021 طلعنا من الدفنة، حاليا في قلالة يعني. بس لحين أنا أقول أنا محرقي.
1: ذكرتني بمسابقة بابا فايز، إذا واحد قال لي أنا من قلالي قلت له وين راح خالي؟ راح
0: قلالي.
1: قلالي
0: أي، لا ما شاء الله عليك، كان برنامج مميز.
1: علي دعي الهادئ اللي نشوفه في مرات الإذاعة والتلفزيون، وهو في ذيك الفترة في الطفولة في فريج الدفنة كان شقي؟
0: لا والله ما كنت أمانة.
1: إيه؟
0: كنت هادئ يعني،
1: ما غربلتم يعني؟
0: لا والله والدة. يعني الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية تقول لي أنت ما غربلتني ولا دخلتني في مراكز شرطة ولا حد اشتكى عليك، ها، ولا حد غربلك،
1: الحمد لله.
0: يعني بالعكس، يوم كنت في الابتدائي شوي كانوا يعني أحصل مضايقات اللي حين يسمونه تنمر وما شنو في المصطلحات الحديثة، لكن لا، كنت شخص مسالم يعني، لكن يعني أوصل إلى مرحلة،
1: نعم،
0: أوصل وفور يعني أخذ حقي، كنت في هذه المرحلة يعني.
1: بعمر أنا أحرص في انتقاء الضيوف إنه يكون قيادي،
0: نعم،
1: وأنت أحد القياديين في المؤسسة المصرفية، كنت على يعني مدير علاقات،
0: نعم،
1: عامة، هذا مجال تخصصك في في،
0: نعم،
1: في الجامعة،
0: نعم.
1: الفريج هل رسم شخصية ساهم في رسم شخصية علي دعي القيادي.

0: شوف أنا يمكن أرجع الموضوع إلى يمكن أنا أؤمن في الأبراج في تكوين الشخصية ولا نعم. أؤمن في الأبراج في القدر
1: في والغيبية. ما يحدث وما يحدث.
0: أي. أنا البرج الجوزاء. برج الجوزاء في تناقضات كثيرة. يعني في مرحلة الطفولة أنا كنت مثل ما ذكرت هادئ وكذا. لي تأثيري، أحب التواصل، أحب أن أكون مع الجماعة. يمكن أنا كنت أقودهم وما أذكر أو غير عن غير قصد، بس يمكن أكون صاحب مبادرات، امشوا خلنا نسوي كذي، امشوا خلنا
1: وهذه قيادة
0: حين طبعًا. إنزين في ذاك الوقت ما كنا نعرف يعني إن هذه قيادة،
1: ما نعرف المصطلحات.
0: هذه حد شاي، هذه حب السوالف، هذه حبي روحي، هذا اجتماعي.
1: نعم.
0: كان يمكن في تلك المرحلة في كانت هناك بوادر يعني، بس كانت بوادر سلمية يعني ما ننط على أحد وننطق أحد وكذا. بالعكس أحيانا يعني يمكن في بعض المواقف توصل إلا يجب أن أنا أخذ فيها يعني موقف وكذا، بس لا كنت بعد مسالم. لأن ليش بو فيصل؟ أنا الوالد توفى وأنا 10 سنوات والأخوان كبار يعني طلعوا من البيت، فتميت أنا والوالدة الله يحفظها وأختين إحنا الموجودين مع الوالدة. كنت دائما عندي هذا الهاجس إنه ما بغرب أمي أدخلها مراكز وأسوي مشاكل فكنت أتحمل أحيانا بعض الأمور،
1: بعض التنمرات
0: وعلى أساس إنه ما أوصل إلى مرحلة إنه أكو أمه قالت كذا والله غربلها ودخلها وكذا يعني. فممكن مواقف بسيطة جدا اللي أحط طق الباب واشتكي وكذا يعني.
1: بحديثك عن الوالد وإحنا نتحدث عن المبادرات وعن رسم الشخصية.
0: نعم.
1: القيادية، الوالد شلون كان معاكم؟ كان ديمقراطي؟ كان حازم مثل أبهات الأول؟ بس خلنا سمعك شيء.
0: نعم.
2: يبه وينك يا بعد هالناس، يبه أرجع تراني حيل لك مشتاق، يبه وينك أشوفه طول غيابك ومن وداك ما جابك، يبه وينك ولهت النظرة من عينك، يبه أرجع ورب الكون أنا والهان، يبه وينك يبه أرجع، تبي عيني لجل ترجع، تبي الثنتين لجل ترجع، تبي قلبي تبي روحي أنا كلي فدل راسك، بس تكفى يا يبه أرجع. يبه تذكر ليالي الصيف يوم الكل في بيتك ضيف وكرم قلبك مع هالناس، من رحت راحت سعادتنا، تعالوا كملها جمعتنا، تعالوا شوف الكل عليك يسأل وينك يا الزعيم وينك، من غبت والكل يجتمع عندنا في الدار، وينهم قبل لا تاخذك لقدار، وينهم قبل لا تروح ما ترجع، وينهم يومك تمناها جمعتهم، بعد ما رحت اجتمعوا الكل نادم على ما فات، يبا سامحني بترخص قبل ينشف حبر الأقلام، كلامي بعده ما خلص، ولكن موعد الأحلام حان ولازم أوفيله بعد ما ضاعت الحيلة، أشوفك والوعد باكر إذا فكر يجي باكر، وبرجع أسألك وينك بس لازم تجاوبني، ترى عندي أمل للحين ولكني أعرفك وين، يبه وينك.
1: بعمر بعد هالعمر وما شاء الله عيلت وعيالك عمر 17 سنة وعندك حمدان وعايش الله يحفظهم لك ويبلغك فيهم، ما زلت تقول يبه وينك؟
0: بالفعل يعني مثل ما ذكرت في البداية إن أنا فقدت الوالد، يعني أنا تيتمت وأنا صغير 10 سنوات. شعور الفقد كان جدا مزعج، يعني بالأخص لما في المدرسة تسمع أبوي وداني، أبوي شرالي، أبوي عطاني، أو لما تسأل أنت سؤال حتى أحيانا سؤال فطري من المدرسين أو المدرسات، وين يشتغل أبوك؟ طبعا كانت يعني الأيتام يحسون هذا الشعور، كانت غصة شوي تنحد طعنك لما يقول لك وين يشتغل أبوك، فأنت تقول أنا تقول لهم أبوي ما يشتغل ولا أبوي يوم كان عايش يشتغل ولا يعني. فكان شعور جدا أمانة في هذه المرحلة مؤلم،

0: هذه المرحلة يمكن كان فيها تأثير أن الوالد أنا الله يرحمه أبوي ما تذكر يعني أنا عشت معه وكانت بيني وبينه ذكريات كبيرة أنه كان ريال كبير في ذاك الوقت وهو توفى الله يرحمه يعني بأزمة قلبية صادته. وأذكر في هذا اليوم هو كان يعني توفى في بيت جدتي كان نايم في ذاك الوقت وصحيت أن أنا بروح المدرسة ويمعى في البيت ولو إيش صاير أبوك توفى. أنا مو مستوعب قلت له زين بروح المدرسة نقول لك أبوك توفى أنت تقول بروح المدرسة طفل مو مستوعب زين بكمل حياتي أنا. فشعور فقد الأب شعور جدا كبير والإخوان اللي فاقدين الأبو أو فاقدين الأم يشعرون بالأخص في المراحل الصغيرة لأن في المراحل الصغيرة أبو فيصل أنت تتكون شخصيتك وقد يكون أن أنا مسالم في هذه المرحلة بسبب أنه يمكن ما عندي ظهر أو أبوي متوفي أو كذا فاخترت أنا كتكوين شخصي أن أنا أكون مسالم يعني يمكن في ذاك الوقت فكرت أن كل واحد عنده أبو بي بدافع عنه أنت ما عندك حد حتى لو كان أخواني موجودين يعطيهم الصحة العافية واللي الله خذ أمانته وتوفى وراح الله يرحمه يغفر له بس بعد الأبو غير. لكن ما قصرت الوالدة يعني قامت بالدورين وكبرت وشافت نجاحنا وشافت تألقنا وشافت عيالنا. فالوالدة صار عندها مسؤولية جدا كبيرة معاه طبعا أخواتي الكبار وأخواني.
1: أحيانا يستهزأ بتربية المرأة يقولون هذا تربية مرأة. أنا تربية مرة على فكرة.
0: أيوة والنعم.
1: قل لي عن الوالدة صدر الحنون اللي تلجأ له. بس أنا سامعك شيء.

0: عشقتك ان شاء الله ما يغيب النور.
1: ان شاء الله ما يغيب النور عن كل امهاتنا ان شاء الله يعطيهم الصحه والعافيه. الوالده ايش اقول لك يعني عن الوالده؟ الوالده يمكن ذكرت انا شوي في بدايه اللقاء ان من اصول سعوديه.
0: نعم.
1: ويات البحرين اهلها وابوها واخوانها بعيد عنها. فيدتي امي فاطمه الله يرحمها ربت ما الاول تزوجون هم صغار يعني.
0: نعم.
1: اميات البحرين هي عمرها 11 سنه فكملت تربيتها يدتي امي فاطمه ام ابوي حتى يعني بعدين تزوجت. الوالده خذت المسؤوليه وايد من وقت يعني من وفاه الوالد وحتى ما تزوجنا احنا كلنا يعني. امرأة بسيطة أمية التعليم لكن ما شاء الله عليها يعني فاهمة ما تعرف تقرأ ما تعرف تكتب لكن عندها روح درس تعرف أن التعليم زين تعرف أن الصلاة زين يعني يمكن أنا الحمد لله رب العالمين قوة علاقتي مع ربي و تواجدي للصلاة في المسجد كان الوالدة لها الفضل. أنا موجود عندها يعني إخواني كلهم متزوجين وطالعين روح المسجد جيت المسجد صليت ما صليت كان جدا في ذاك الوقت وذاك السن تشد ويمكن تهاوش يمكن أحيانا أنها بعد تضرب بسبب هذا الموضوع وأحيانا تتساءل تقول يعني واحدة مو متعلمش شلون ليش أنا بالذات الاثنين الكبار إخواني ما كانت تسوي فيهم نفس الشيء. بعدين يوم كبرت حسيت يعني تركيز الوالدة على أن أنا أداوم على الصلاة تركيزها على

0: أنا أكون أمشي مع صحبة صالحة، تركيزها أن أنا أهتم بدراستي، لأن تبي تشوف نموذج يشرفها، تبي تشوف قصة نجاح بعدين هي تتشرف فيها وتستانس عليها.
1: الله يحفظها.
0: الله يحفظها ويحفظ لكم أمهاتكم جميعا.
1: إن شاء الله تسمعنا الحين.
0: والله لا ما تسمع، أمي شوي الحين مع كبر السن صارت في ظروف صحية شوي صعبة.
1: ما عليها صعبة إن شاء الله.
0: والله مع أن عندها ريديو، ترى عندها ريديو. بس أنا الخطأ مني، يمكن ما خبرت، بس عادي بعدين يمكن أخليها تسمع اللقاء على ساعة تشوفها. فالأم خذت جدا مكانة في نشأتي، في تربيتي، في في في صناعتي إن صح التعبير. وعلى الرغم من بساطتها وعلى الرغم من بساطة الحياة، لا سيايير ولا جاه ولا كذا، وحياة جدا بسيطة، ولكن سبحان الله يعني اللي الله يكتب فيه الخير واللي الله يكتب فيه البركة تشوف الأمور تتيسر له.
1: نعم.
0: وأتمنى أنا من ذيل اللي الله كتب لهم البركة والخير.
1: أنا بعيد جملة تربية مرة.
0: نعم.
1: أنا وايد أكررها في كثير من اللقاءات.
0: أسمع. نعم.
1: أبيها تكون عند البعض فخر وليس استنقاص، لأن هذا فخر.
0: نعم.
1: هذه المرأة ترى ربت أجيال.
0: نعم.
1: وربت ناس قاعدين يخدمون البلد، وفيهم وزراء وفيهم ناس في مناصب عليا.
0: نعم.
1: لذلك تربية المرأة أفضل تربية.
0: بالفعل، وأكد عليك. شوف، إذا احنا من خارج نطاق علي دعيج وحياة وجود الأم والأبو في التربية، هذه فيها توازن، ولكن الأم تغرس في الأطفال، في الأبناء، ما لا يستطيع أن يغرسه الأبو. وانت حاليا أبو وانا أبو ونعرف. الأم موضوع مختلف.
1: نقول الأم تجمع،
0: الأم مثل ما نقول الحين بالإنجليزي المالتي تاسكر، تدرسك وفي نفس الوقت تطبخ وفي نفس الوقت حط بالها انت شنو لبست. احنا ريايل ما عندنا.
1: لا ما نقدر.
0: وعلى موضوع ان احنا تربية نساء وتربية ام وتربية اكل المرة طلعت ريال قدام.
1: نعم.
0: قاعد
1: فخر
0: وافتخر
1: فخر.
0: وياما وزراء ومسؤولين احنا نعرفهم في الدولة موجودين في المملكة، وتربية نسوان واعلاميين وغير وغير. يا اخي احنا ما اخترنا احنا نكون تربية نسوان، اذا احنا نفخر نحن نكون تربية نسوان. ظروف، هذه الظروف. والحمد لله أنا كنت في مع يعني مرة وربتني مرة، وصرت أفضل من غيري اللي كان عندهم أم وأبو موجودين.
1: نعم. صحيح.
0: يمكن أفضل منهم شخصيا، تكوينيا، نفسيا، علميا، في كافة المجالات. فهذا الأمر ما يعيب. بالعكس أشوفه نظرة حاليا قصيرة، إن الواحد يشوف إنه أوكي تربية أم وهذه تربية مرة وتربية ما أعرف إيش.
1: بعمر، في امرأة أخرى أيضا في حياتك غير الوالدة الله يحفظها طول عمرها، أم عمار. ومثل ما قلنا في البداية أن العمل في المؤسسات المصرفية يأخذ وقتك.
0: إيه.
1: والحياة الاجتماعية تكاد تكون ممحية يعني.
0: نعم.
1: فهي قامت بالبيت أم عمار أيضا.
0: نعم. أم عمار لها طبعا يعطيها الصحة والعافية، تسمعنا حاليا أنا متأكد. حتى سألت قبل ماي، ما حد حاجات، ما حد كلمت، ما حد قال لك كذي.
1: حاولنا.
0: قالت لا والله ما حد كلمني. قلت يعني يا هي تمثل يا فايز السادة حصلنا ناس ثانين. أم عمار، شوف طبيعتها كشخصية تختلف عن شخصيتي. هي جدا هادئة وجدا تمتص، وما قصرت في السنوات 18 اللي كنت أشتغل فيها أنا في المؤسسة المصرفية هذه. كانت جدا تقدر، يعني أنا أرجع البيت من 5 و6 و7 و8 ومخك أنت أصلا وأنت موجود في البيت مخك مب معاك في الليل، وتمر في مواقف صعبة، ويوم الأيام بتحس أن أنت خلاص باي باي ما يبونك، واليوم الثاني فلعب في النفسية يعني اللي يشتغلون في المؤسسات المصرفية جدا يعني يعرفون هذا الشعور. فأخذت دور جدا كبير. أنا جدا فخور اليوم، ويمكن أنت تعرف والقريبين مني يعرفون، أن أنا عندي ولد حافظ القرآن الكريم.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: لولا رب العالمين ثم حرص أم عمار كان حالها مثل حال أي أمية ولده، وقال لها أنا ما بي أروح ما بي كذا، وبس تركته

0: مهدته يعني. فحتى قلت لها حفظ عمار للقرآن الكريم هذه جائزة لك، انت كنتي تركزين عليه وكنتي انت اللي يعني تشجعينه زين. فبالفعل هذه الاوقات انت تقعد معهم في الويكند، تقعد معهم في احيانا في العطلات اللي لما اخذ اجازه مثلا العطله الطويله في الصيف، هنا ابتدي اعرف بعض الامور في عيالي ما كنت انا عارفها قبل يعني. فبالفعل الزوجه لها جدا دور،
1: نوجه لها كلمه،
0: نوجه لها كلمه، نقول لها معمار انت العزيزه وانت الغاليه وانت جناح البيت الثاني اللي بدونه ما نقدر نطير وبدونه ما نقدر حتى ننزل اذا طرنا. فيعطيك الصحه والعافيه وسامحينا على القصور.
1: تعرف تسوي مجبوس همور؟
0: لا ما تعرف.
1: نروح حق الاعلام.
0: اي نعم.
1: ومن الزملاء اللي ايضا ساندوك ودعموك وشجعوك الزميل العزيز نسرين معروف.
0: اي والنعم فيها مع عبد الله. مع عبد الله والنعم فيها يعني مشاركتي مع ام عبد الله، وانا كنت في البدايات ام عبد الله ما شاء الله كانت في ذاك الوقت وما زالت ذات صولات وجولات. فلما انا كنت اعد لها البحرين كل مساء، ولما كنت اقدم صباح الخير يا بحرين يا الله، كنت اقعد بس اتامل في هذا الانسان اللي يمي، شلون تتكلم وشلون تلقائيه وشلون ارتجاليه ما شاء الله، وشلون ثقافه وشلون حب لفريق العمل وشلون ايجابيه وشلون هذا الانسان في حالها لا قيل ولا قال ولا يعني. الله يحفظها ويطولها في عيالي، يطول في عمر عيالي.
1: شركة الحسد اشتغلت.
0: لا انت ما شاء الله
1: اغير.
0: لا لا خلاص انتوا خلاص ثنائي.
1: خلني انا قول الو.
0: الو
2: مساء الخير. مرحبا اخوي علي.
0: حسيت.
2: اخوي بعمار، اول شيء طبعا انا قبل اعلق على كلامك الطيب اقول مساكم الله بالخير اخوي الغالي طبعا ابو فيصل.
1: اهلا وسهلا عبد الله.
2: واخونا العزيز جدا اللي نحترمه ونكله كل التقدير والود الاخوي اخوي بعمار. صراحة أنا سعيدة جدا اليوم أن يعني أشارككم في هذه الحلقة. نعم. الجميلة والمميزة من برنامج لهم بصمة، هذه البرنامج اللي فعلا استطاع فيه فايز السادة أن يعني يمكن يتحفنا ببصمات مضيئة وجميلة على مختلف الشخصيات البحرينية المتميزة، وأنت أحد هذه الشخصيات المميزة أخوي أبو عمار، والأخوان اللي يستحقون أن احنا فعلا نتكلم عنهم بكل خير يا أبو عمار.
0: طيب أصلك يا عبد الله ومن تواضعك.
2: عسى ربي يسلمك. ما عليك زود. أنا اللي جدا شاكرة وممتنة لكل كلمة طيبة ذكرتها في حقي، يعني كنت يمكن قاعدة أستمع لحواركم الجميل. شكرا. نعم. يا أبو عمار ما عليك زود، أنت من الأشخاص والأخوة اللي صراحة يعني جمعنا فيهم القدر وجمعنا فيهم الحراك الإعلامي، وكان لنا الشرف أن احنا نشتغل معاك على مر السنوات في إذاعة البحرين.
0: أنا
2: صراحة
0: أنا اللي شرف يا أم عبد الله، وتعلمت منك الكثير ومن الزملاء، وصراحة أنا أعتبر نفسي من المحظوظين أبو فيصل أم عبد الله، لأن الفترة اللي عملت فيها في الإعلام الإذاعي بالأخص يعني كانت فترة جدا مثمرة، وأنا جدا سعيد أن أنا عملت وخالطت مع المخضرمين في الإعلام، وأنت واحدة منهم يا عبد الله.
2: الله يسلمك يا علي، شهادة اعتز فيها وما عليك زود. يعني أبو فيصل إحنا لما نتكلم يعني عن التميز في أي مجال، أوكي، لما نقول إن هناك أشخاص نعم متميزين في عملهم ويتركون يعني بصمة مميزة في نوعية العمل اللي يقومون فيه، يمكن إحنا ما شاء الله بنتكلم عن وايد أشخاص، ولكن إحنا لما نتكلم عن التميز في العمل وأيضا الأثر الحقيقي اللي يترك. نعم. هذا الشخص في النفوس، يعني من خلال أخلاقه، من خلال تعامله، من خلال رقيه، يمكن هذا هو الشيء اللي يترك أثر أكبر في النفس.
0: نعم.
2: يعني خاصة لما أنت تشتغل مثلا مع مجموعة من الزملاء وكلهم طبعا ما عليهم زود، يعني صراحة فيهم الخير والبركة، ولكن طبعا أنا أستذكر يعني يمكن أمور جدا جميلة في شخصية أخونا علي دعيب وعمار، أكثر ما كنت أنا يمكن أقدره ولا أزال طبعا

0: يعني أقدر هذا الشيء في أخوي علي. مدى احترام هذا الإنسان في تعامله مع الجميع. الهدوء اللي تميز فيه بعمار، وعمار شخصيته وايد هادية يعني ما شاء الله عليه، بطريقة أنه يعني هذا الهدوء يخليك فعلا تزيد من احترامك له. إنسان جدا متعاون يؤدي عمله، يمكن هذا الشيء إحنا لمسناه وأنت لمسته أيضا بفيصل، وكلنا لمسناه أثناء تعاملنا مع أبو عمار. يؤدي عمله بروح جميلة جدا، روح أخوية بعيدا عن أي تعقيد، عن أي تصنع، عن أي تكلف. يمكن أنا يعني ما عهدت أبو عمار في يوم من الأيام أنه هو شخص مثلا من الناس اللي مثل ما يقولون يصنع المشكلات مثلا في العمل، أو حتى يبحث عن الأضواء بطريقة يعني خلينا نقول يعني مو بحلوة. بالعكس دائما هو كان حاضر بإخلاصه باجتهاده، كان يميز نفسه بطريقته بأسلوبه الهادئ بروحه الطيبة. فأتوقع أنه ما شاء الله هو حظى يعني طيلة فترة عمله في الإذاعة بمحبة واحترام كل من تعامل معه.
1: يا عبد الله
0: الله يخليك يا أبو عمار. بالعكس أعتقد أنه هذه هي البصمة الحقيقية لأي إنسان، يعني أبو فيصل أبو عمار. أنه لما نتكلم نحن عن خلينا نقول الحراك الإعلامي اللي إحنا نشتغل فيه، إحنا نتعامل يوميا مع جمهور، نتعامل مع مستمعين، نتعامل مع يعني قاعدة جماهيرية مثل ما يقولون، ولكن الأثر الحقيقي اللي إحنا نسعى أن إحنا نتركه في نفوس الناس وفي المجتمع مو فقط بإنجازاتنا في مجال تقديم مثلا البرامج وما شابه، إنما الأثر اللي إحنا قاعدين نتركه
2: صحيح
0: في قلوب الناس. ويمكن فعلا هذه الأثر اللي تركها أخونا علي دعيج في قلوب كل من الناس اللي تعاملوا معاه، سواء زملاء أو حتى أتوقع ما شاء الله الجمهور كان يتابعه في فترة من الفترات. يعني علي تعاملنا معاه في الكثير من البرامج. أنا أتذكر معاه يمكن يعني ذكريات حلوة مثلا في برنامج صباح الخير يا بحرين، كان يعني أحد المميزين اللي أنا تشرفت بتقديم هذه البرنامج معاهم.
1: بالعكس أنا اللي تشرفت.
0: أنت قلت علي شغلة حلوة وذكرتنا فيها، يعني برنامج البحرين كل مساء اللي كان يعتبر أحد أهم أجمل البرامج
1: صراحة. يعطني فترة البرنامج هذه تبنيته.
0: صحيح أتذكر هذا الشيء، وأتذكر أنه يعني في كل محطة أنت مريت فيها في مسيرتك المهنية الإعلامية أبو عمار، أنت تركت بصمة باحترامك بتميزك.
1: والله أتمنى أن تركت هذه البصمة، يعني أنت
2: فعلا تركت،
1: أخجلتم تواضعي.
0: هذه السمعة الطيبة اللي عرفناك فيها ما شاء الله هي يعني لا تزال حاضرة وتتظل دائما إن شاء الله في قلوب كل الناس اللي عرفوك. فأتمنى لك كل التوفيق يا أبو عمار، أنت فعلا نموذج جميل وأصيل للإنسان البحريني والإعلامي المميز. الله يبارك فيك إن شاء الله في ذريتك، ودائما تحقق كل ما تتمناه إن شاء الله يا رب.
1: ما قصرت.
2: شكرا يا عبد الله، شكرا على المداخلة.
1: يعني أنا جدا سعيد بهذه المداخلة أستاذة نسرين.
0: العفو يا أبو عمار، تستاهل أكثر.
1: يعني لك مقامك ولك خبرتك، وحقيقة يعني ما أعرف شو أقول على الكلام اللي قلتي. أتمنى أن أنا أكون يعني مثل ما قلتي أنت، ولي بصمة بينكم وبين الزملاء.
2: لو لم تكن لك بصمة لما كنت في برنامج لهم بصمة.
1: الله يسلمك، الله يعافيك.
0: صحيح، يعطيكم العافية أبو فيصل.
2: شكرا لك من القلب أم عبد الله على هذه المداخلة.
0: إن شاء الله دائما.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا
1: لك. شكرا لك. بارك الله فيك.
0: مع السلامة.
2: أم عبد الله دائما أستأنس برأيها في الضيوف اللي بيكون في لهم بصمة.
1: نعم.
2: فهي لما طرح اسمك يعني وايد تحمست.
1: والله من طيب لك
2: ومدتني بكثير من المعلومات أيضا.
1: أي ما تقصر، ما تقصر أم عبد الله. أنا شوف أحيانا يعني ربعي إذا سمعوا اللقاء الهادئ انا مع ربعي مو بهادئ ترى يعني.
2: لا انت في مرات اللي داعي مالك صوت. انت هادئ جدا.
1: شوف انا لان عندي قناعه لما اكون موجود في مكان، اكون موجود في بيئه تعامل، اول شيء في البدايه انا تشوفني في مرحله المراقبه، اراقب من حولي، يعني اشوف الوضع ايش قاعد يصير، لين ما اختار انا التصرف والوجهه اللي تخليني اكون مثل ما يقولون بالانجليزي في السيف سايد يعني. وكنت في ذاك الوقت يعني متعاون، أي أدي شغلتي وأمشي أخي، ومالي في علاقة قيل وقال وفلان قال وفلان كذا وعندي ثقة في نفسي، الأمر اللي خليني يعني ما أذبح روحي وأتذابح مثلا. طلعت على الهواء مع زميل والله مع زميلة أن أنا

0: أتقاتل معاها من ياخذ المايك قبل، يعني لأن مستوى الثقافة اللي انت فيه، وخاصة ان انا شخص يعني اعتبر نفسي هاوي واعتبر نفسي دارس ومتعلم
1: دارس، انت عندك بكالوريوس اعلام وعلاقات عامة وايضا ماجستير ايضا
0: علام. علام. يعني شفنا الوضع، شفنا الزملاء وشفنا الاساتذة، ويعني نعم. يعني اي اشطح على اي اساس واوصل الى اي اساس.
1: انا نسيت اسالك عن الاخوان والخوات.
0: نعم،
1: عندك من الاخوان؟
0: عندي من الاخوان طبعا العود رحمة الله عليه، دعي
1: الله يرحمه ويغفر له،
0: توفى من سنتين، وصلاح زين، هذا من طبعا الشباب، وبعدين انا اي، ومن الكبار اختي العوده بدريه ام احمد، طبعا انا اعتز ان اذكر اساميهم يعني ما يعيب
1: ابدا هذا. انا هذا ما يعيب، لان الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على المنبر ذكر اسماء بناته وزوجاته، ولم يذكرهم ما وصلوا الينا.
0: طبعا اختي بدريه ام احمد الله يعطيها الصحه والعافيه، هي اكبرنا من الشباب والبنات، بعدين اختي عايده ام حمد، وعقب طبعا اخوي دعي الله يرحمه، بعدين اخوي صلاح الله يعطي طوله العمر، ابو محمد، بعدين اختي امينه ام لطيفه الله يعطيها الصحه والعافيه، وانا، وبعدين اختي شيماء ام سلمان. احنا طبعا ما شاء الله سبعة.
1: اخر العنقود
0: اي شيماء سبعه، سابع اخر واحده.
1: قول الو.
0: الو،
2: يا هلا اخوي.
0: والله انا اقول
2: عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله. انا قاعد اقول ما قالوا لي نبي رقم تليفون احد،
2: والله
0: ما
2: قالوا لي، انا سعيت له الصراحه.
1: انا سعيت له.
2: السلام عليكم اول شيء.
1: عليكم السلام يا مرحبا اخي، الله يطول عمرك طيب يسلمك.
2: والله يا اخوي، يعني انا اليوم فخوره، وايد فخوره ان انا قاعده اسمع صوت اخوي، وانا سنين سمعته يعني، بس اليوم شيء ثاني الصراحة، يعني جزاكم الله خير وما قصرته، يعني ما أعرف شنو الشعور ذي اللي أنا حين يعني صايدني، اللي يعني طلعت أنا والله، يعني كنت في الجيم، طلعت في الجيم قلت أنا إلا أتواصل أبقى أوصل الرسالة حق أخوي.
0: أم لطيفة تحافظ على روحها ما شاء الله، ورياضية يعني.
2: أحب أتشاكس وياي، عارفني هو أنا أحب
0: أتنقل. أصغر واحدة في البيت هي، أصغر واحدة.
1: آخر العنقود سكر معقول؟
0: يعني لا مو آخر العنقود، يا أكبر مني.
2: علي في البداية قال شيء، يعني علي فعلا ما مرة سمعنا حد يشكي منه ولله الحمد، لا في صغرة ولا في كبرة، يعني فخورين في أبو عمار، إحنا فخورين دائما، عمود بيتنا ولا هانا والباقي، لكن علي بالنسبة لي أنا هو السند، هو يعني الأخو، هو الصديق، هو الحبيب، يعني الله لا يخلينا منه يا رب. آمين. العالمين يعني. آمين. إنسان يعني يحتوي بمعنى الكلمة، يمكن أي كلمة أنا أقولها قليلة في حقه، قليلة جدا جدا في حقه، يعني إن شاء الله يا ربي لا تخلى دنيتنا منه ولا. آمين. من حسه ولا من وجوده،
0: ولا لطيفة ولا وجودكم،
2: اللهم آمين،
0: ولا وجود عيالكم،
2: الله. اللهم آمين. اللهم آمين يا حبيبي.
0: أم لطيفة من المشاغبين معاي، يعني من الخوات المشاغبين، فاروق أطوحنا على طول زين، حتى تقول حق الوالدة، تقول حق الوالدة أنت ليش جبتي وأنت كذا وأنت لها حركاته. بس أنا أتوقع جميلة أبو مطع لها دور في الموضوع.
2: لا والله،
1: لا هي سعد، هي سعد
2: ما شاء الله. أنا البحرين مطع عارفة، لكن قلت إن شاء الله بإذن الله بيوصلوني.
0: تحية حق جميلة أبو مطيع بعد، أخته عزيزة.
2: تبارك الله. بعد يعني فايز أستاذ إنسان يعني معروف، ما له داعي، بس من قلت الاسم تبارك الله كل من يعرف لا إله إلا الله.
1: شكرا لك أختي العزيزة، ويمرنا على مدام الاتصال، يعطيك العافية.
2: الله يوفقك إن شاء الله.
1: شكرا لك.
2: شكرا، مع السلامة.
1: شو بتقول لها؟ شوف النساء كريمين في مشاعرهم، فأبدت مشاعرها، لكن احنا لا شوي وايد متحفظين وبخيلين.
0: شوف احنا انا ذكرت لك ان احنا سبع اخوان، اخر ثلاثة احنا اللي اخر ثلاثة تمينا مع الوالدة امينة وانا واختي شيماء، احنا يعني ثلاثة احنا عقدتها مختلفة، يعني كلوز مثل ما يقولون بالانجليزي، اكثر مترابطين، اكثر متواصلين، اكثر. احنا شفنا الوضع اللي قاعد يصير حوالينا بحلوه بمره، وقفاتنا مع بعض جدا كبيره.
1: عيل براجعك للقصيده. نعم. اللي هي يبا وينك.
0: نعم.
1: لما قال الشاعر بعد ما رحت اجتمعوا، حسيت فيه هذه
0: يمكن من من من لها جانب مثل ما ذكرت، لكن طبيعه التربية اللي احنا كنا

0: متربين عليه. الوالد الله يرحمه ويغفر له بحار ونجار وكان في البحر، والوالدة كانت ماخذ المسؤولية أكثر مع جدتي الله يرحمها.
1: الله يرحمها غفر.
0: بعدين إحنا من العائلات اللي الأخو والعود والأخت العودة لهم كلمتهم في البيت يعني.
1: نعم.
0: لأنه ويساعدون ويصرفون ويعطون يعني، إحنا ربونا أخواننا الكبار وأخواتنا الكبار ولا أخجل من هذا الموضوع يعني.
1: صحيح.
0: زين، وبالعكس أفتخر وأشكرهم حتى هذا الوقت يعني. هذا الإنسان اللي موجود قدامك يوم خلصت الثانوية جاتني أختي أم أحمد بدرية، أنا كنت راقد الصبح، قومتني من رقادي قالت لي قوم إيش صاير، قوم أنت راقد وكل بعثات يقدمون لها، قوم خلا وديك. جاتني البيت بالإدريس مالها مال الممرضة، هي متقاعدة رئيسة ممرضات في المستشفى السلمانية كانت.
1: نعم.
0: والله أن قدام الريايل دخلت بالإدريس مالها مال الممرضات، ورحنا المدرسة ونقدم حق البعثات، والحمد لله يعني حصلنا بعثة
1: الحمد لله.
0: فلا بالعكس، وأختي أم حمد بعد ما تهون تساعد، لأن من عقب وفاة الوالد أختي أم حمد وأختي أم أحمد الثنتين شالوا البيت مع أمي، لأن إحنا ما كنا نشتغل وكذا.
1: نعم.
0: فإحنا عشنا في عائلة مترابطة. نعم. متكافلة يعني.
1: بو عمار، أنت تحب العائلة، أنا يبيك صوب الإعلام أنت تروح للعائلة وهذا أمر طبيعي
0: شيء
1: يعني.
0: طبيعي.
1: لكن المقدمة كانت بصوت الزميل حسن السعاتي.
0: أي والنعم فيه.
1: أي. عادة تكون فاطمة محمد.
0: شفت سمعتها على الهواء.
1: لكن في هذا اليوم أنا تعمدت إنه يكون السعاتي، لأن أحس إنك يعني السعاتي قريب منك، ويمكن نفس عاداتك يعني السعاتي هادئ.
0: أيه.
1: وفي حالة يعني مثل
0: وبرامج دينية اثنينان.
1: نعم.
0: وأيها المؤمنون وذي.
1: وعلي مساك الله بالخير.
0: ما شاء الله.
2: مساك الله النور السرور، ويا حي الله أستاذنا أبو شيخ فيصل، يمسيك الخير. الله ينسي بالخير والنور والسرور أستاذنا أبو عمار.
0: أنت أستاذنا يا أبو علي.
2: الله يسلمك.
0: دائما يقول لي أستاذ، يقول لي أستاذ أبو عمار، قال لا تقول أستاذ، أنت الأستاذ دائما أقول له يعني.
2: لا لا أبدا أبدا، هذه يعني إنزال الناس ونازلهم، أنت تستاهل كل خير أستاذ الله يسلمك. والحقيقة أنا سعيد جدا بهذه المشاركة، وشاكر جزيل الشكر لبرنامج لهم بصمة، هذه اللفتة الجميلة اللي أنت فعلا تستحقها، لأن أنت فعلا صاحب بصمة.
0: ما تقصر حبيبي، أنا بالعكس أتعلم منك. حسن سعاتي من الزملاء يعني اللي شو أقول لك يعني، شاقو وشات حتش يعني، حبيب محترم هادئ صديق في حاله لا يقول ذات،
1: خلي يقول هذا
0: يعني
1: هو
0: يعني، وغير
1: ليش تاخذ المايك عنه
0: وغير لا هو انا غلب هذه حس المذيع. وطبعا غير هذه الأمومة الثقه بالنفس اللي اقول لك عنها، اللي
1: نعم
0: ما احتاج ان انا اطلع روحي واخذ المايك وذي الحركات. وحسن ما شاء الله عليه يعني متألق وصوت
1: نعم. جميل حسن فيه كل شيء،
0: لغة مميزة.
1: بس خلنا بس اليوم لهم بصمة لك أنت، خليه هو يتكلم. قول يا أبو علي.
2: والله للأمانة يعني أنا ليش أقول عن أبو عمار يعني يبقى قليل يعني. أول شيء أشكرك على الكلام الجميل يا أبو عمار، وإن شاء الله نكون على قدرة حقيقة.
1: تستاهل والله يا أبو علي.
2: والذكريات اللي جمعتنا تحت سقف هذا المكان يعني حقيقة يعني شيء لا ينسى يعني. هي يعني لقاءات جميلة، هي شخصيات يعني كنا احنا نلتقي فيها، هي مواضيع ايضا جمعتنا يعني. أبو عمار يعني من الزملاء اللي لا تستفيد فقط منه يعني من ناحية الخبرة طبعا في التعليق الصوتي وغير ذلك، لا حتى في الحياة يعني في دروس الحياة يعني تجده يعني شخص يعني عاصر وعايش. فعسى الله يعطيك الصحة والعافية أبو عمار، وإن شاء الله منها للأعلى دائما
1: يا رب إن شاء الله.
0: شكرا يا أبو علي على المداخلة.
2: دكتور إن شاء الله أبو عمار،
0: الله يسمع
1: يا رب إن شاء الله. الله يوفقك. مشكور يا أبو علي على هذه المداخلة، شكرا لك يا حبيبي. الله يعطيك العافية. شكرا لك. حسن السعاتي إنسان جميل جدا،
0: حبيب وهادئ ومذيع متمكن ما شاء الله يعني، خامة وحضور وثقافة
1: يعني من صح التعبير أبو علي جوكر. نعم. في كل نوعية البرامج تخليه، في حتى في

0: المسلسلات الإذاعية أيضا لحضور جميل.
1: نعم نعم. وأنا حسن يمكن مؤخرا ألتقي في مشاريع خارجية، يعني مثلا مثل ما ذكر هو موضوع الفويس أوفر، الأداء الصوتي، ساعات نلتقي في استديوهات، نلتقي في أوردرات، وهو يعني طالبينه بروحه، أنا طالبينه بروحه، تلاقينا مثلا نطقها سوالف ساعة قبل ما نسجل. طبعا برضا صاحب الاستديو صاحب نعم. المشروع من الناس اللي شوف تحب تسولف معه.
0: أبو عمار
1: نعم،
0: في زميلة عزيزة لما عرفت أن أنت موجود أصرت أن تكون معنا. استاذ الله بالخير شيخ شعلان.
1: ما شاء الله.
2: مساك الله بالنور أخوي العزيز أبو فيصل،
0: وطبعا
2: تحية لكل مستمعي هذا البرنامج الرائد الجميل، وأعتقد أن الأثير وكل من يستمع لإذاعة البحرين، وإحنا أيضا شخصيا يعني كمنتسبين لإذاعة البحرين ومنتسبين للإعلام البحريني محظوظين بهذه الحلقة المميزة مع شخصية مميزة ولها تاريخها ولها ثقلها الإعلامي والإذاعي مثل الأستاذ علي دعي.
1: ما عليك زود يا أم يوسف، ما عليك زود أختي، قولي لأن فايز ما يبينا تكلم، لأن قلت أنا بعد بطلع في قلبي.
2: طبعا يعني شهادتي في علي مجروحة لأسباب كثيرة. أولا علي زميل دراسة،
1: نعم،
2: وأيضا يعني هو زميل في مشوار العمل الإعلامي بكل ما فيه من إيجابيات، من طموحات، من إحباطات، من هموم، من تطلعات، من كل شيء، كل يعني على قولتهم الخلطة كلها موجودة عند علي دعي. علي مميز من وجهة نظري الشخصية، وأنا أتكلم الآن عن قامة إعلامية بحرينية. علي يتميز بعدة صفات، أهمها أن هذا الصوت هو مثقف إعلاميا على مستويين، على المستوى الأكاديمي وأيضا على المستوى الخبرة والتجربة والممارسة الحقيقية للإعلام. ما يميز علي دعي أن ما شاء الله تبارك الله هو لديه الموهبة، لديه الصوت، وهذا أمر يعني إلهي لا شأن لنا فيه، أن رب العالمين حباه بهذا الصوت الجميل، القدرة على يعني أنه هو الصوت. أنا أسميه دائما في الإذاعة الصوت الذي يأسر، الصوت الآسر، الصوت الذي يستطيع أن يخطف إذن المستمع من أول الثواني.
0: إن شاء الله عليك تعبير.
2: بالإضافة إلى ذلك، ما يزيد من هذا الصوت قدرة وجمال وقوة وحلا هو استعداده الأكاديمي.
0: نعم.
2: الذي أضفى على هذه التجربة قدر كبير من العمق، ووجهها بالتوجيه الصحيح، واستطاع أنه يختصر الكثير من الخطوات لمن يدخل مجال الإعلام هكذا ليتعلم بالتجربة بالخطأ والصواب. لا، علي دارس، فاهم، لديه القواعد العلمية والتي تم صقلها بشكل صحيح في ممارسة صحيحة للإعلام. حجر الزاوية في علي دعي من وجهة نظري المتواضعة
1: اسمع
2: هو شخص
1: اسمع الكلام،
2: علي دعي،
1: اسمع الاسلوب واسمع الكلام، يا والله والله جدا استمتع انا. قولي يا شيخه، قولي.
2: يعني علي لربما يكون هناك العديد من الاعلاميين المتمتعين بالتاهيل او بالاستعداد الاكاديمي ايضا الذي يرفض هذا الجهد او خلينا نقول التجربه بالممارسه، ولكن علي لربما لديه ما يميزه في شخصه، في قناعته، في نضجه الشخصي، وما وصلت إليه شخصية علي دعي من قناعات، من قيم، من بناء. يعني ما يميزه حقيقة هو بناءه القيم الأخلاقي الذي اختاره واختصه لنفسه. هو موجود في بيئة صحيح، مثل ما نوجد كلنا في بيئاتنا، احنا ليس لدينا يد في البيئة التي نولد فيها، ولكن لنا يد فيما نختار أن نكون عليه في المستقبل. علي اختار أن يكون إنسان جاد، إنسان مثقف، إنسان يحترم في المقام الأول، أولا يحترم دينه، شخصيته الإسلامية، يحترم عروبته كإنسان عربي، يعني يفتخر بهذا الأرث العريق للعرب من عادات وتقاليد ولغة، وأيضا يفخر بشخصيته وهويته البحرينية الأصيلة.

0: لن
1: هو
0: يتنازل عن هذا طوال مشواره.
1: علي أسمر بس وجهه قلب أحمر.
2: شلون؟
0: لا هو علي. فاختار لنفسه هذا الخط. ترى... وأنا أحييه عليه حقيقة واستمر لا. عليه. لربما يعني إذا يصح لي أقول بعمر ولا ما أقول؟
1: تفضلي.
2: يحق لك.
0: يعني هذه القرارات التي نأخذها في الحياة لابد وأن ندفع ثمنها أحيانا.
1: نعم
2: نعم.
0: ولكن أعتقد أن الإعلامي والإنسان المسلم العربي البحريني الأصيل دفع ثمن قراراته.

0: نموذج مشرف للإعلامي المسؤول المرتبط كما قلت بجذوره الإسلامية والعربية والبحرينية. وهذه هو علي دعي.
1: ما شاء الله عليك شكرا لك يعطيك يعني العافية زميل العزيز الأخت العزيزة يوسف شيخ الشعلان. شكرا على هذه المداخلة الجميلة.
2: تسمح لي يعني أقف وقفة يعني أنا بطل ثاني أمانة, وهذه الإنسانة لها معزة خاصة يعني زميلة الدراسة, ونحمل اثنينان مثل الشجون ومثل الآلام في بداياتنا الإعلامية. كنا نقف ونتحدث في ممرات الوزارة بشكل عام, وكل واحد يقول همومة, وكل واحد يقول التحديات اللي واجهته, وكل واحد يقول إلا أن هذه الأمور لم تمنع أن تتألق هي وتشق طريقها شيخة. يعني ما شاء الله
1: سمعت المداخلة؟
2: اي
1: تنوم عن إنسان مثقفة جدا جدا جدا, جدا.
2: واسمح لي يعني ويسمحوا لي المستمعين ومتابعين, ما زالت شيخة تستحق مكانة أفضل مما وصلت إليه.
1: إن شاء الله بتحصلها.
2: وإن شاء الله تحصلها. إن شاء الله. أنا دائما أسميها أوبرا وينفري الإذاعة. يعني الثقافة والارتجال وال.
1: نعم.
2: يعني شاء أقول شاء خلي يا شيخة شكرا. نعم. شكرا على المداخلة أخت عزيزة.
1: في اتصال أخير.
2: اتصال أخير إن شاء الله يكون اتصال خير, وكلهم الأحباب والأخوان والأخوات.
1: أبو جمال مساك الله بالخير.
2: ما شاء الله.
1: رئيس إذاعة البرنامج العام الزميل العزيز عبد الناصر النعاد. أبو جمال مساك الله بالخير.
3: مسي عليكم بالخير. مع أن أنا زعلان في هالوقت لأنه ما بقى إلا دقيقتين بالضبط حطيت في الوقت اللي نقول اللي كل حرج حق البرنامج.
1: لا ثلاث دقائق عندك أربع دقائق بعد.
3: ويعطيكم الصحة والعافية.
1: يلا يعافيك
2: حبيبي أبو جمال.
3: يعني أنا علي دعي تجربتي وياه مو تجربة بسيطة. أبو عمار مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور يا أبو جمال الحبيب.
3: الله يحفظك أبو عمار. يعني الأشياء اللي أنا أذكرها دائما يعني مبدأ من كان في شباب الجامعة لين وصل للإذاعة لين اشتغل من التحرير لين وصل كمذيع. يعني رجل مجتهد.
1: سكر المكيف عندك ولا في صوت هواء عندك أبو جمال؟
3: إن شاء الله
1: الآن ممتاز. تفضل.
3: أنا أقول لك أبو عمار كرجل مجتهد جدا, رجل مجتهد ويعني يعني طموح في نفس الوقت. يعني وصل للطموح لأنه يكون مذيع ويوصل من يعني بدأ من التحرير لين وصل للمذيع. فأنا بختصر الوقت بسرعة لأنه ما في وقت عندكم ما أدري. بس علشان أنا أول تجربة معاه كإخراج في الهواء وكبرنامج كان أول برنامج على إذاعة القرآن الكريم 106.1 مباشر اسمه قضايا الإنسان في آيات القرآن.
2: نعم.
3: وكان عدى الله يرحمه
2: صدنا
3: أحمد حسين.
2: نعم.
3: زين وكان هو يقدمه وكان المخرج ماله فصار علاقتنا مع بعض قوية في ذي البرنامج. وهو طبعا يعني ما شاء الله عليه يعني راعي بديهة, وهذا المذيع المطلوب انه يكون سريع البديهة في اي حوار, وخاصه البرامج الحواريه تحتاج سرعه بديهة في هذا الشيء.
2: ما عليك زود يا ابو جمال.
3: وانا ما بزيد عليكم ويعطيكم العافيه.
1: شكرا
3: لك ان اعطيتني فرصه ان اتداخل معاكم معنا في اخر الوقت.
1: بالعكس الشكر لك يا ابو جمال ان انت قبلت الدعوه ان نتداخل في هذه الحلقه. شكرا جزيلا لك الزميل عبد الناصر النحار رئيس اذاعه البرنامج العام.
2: ابو جمال اخ عزيز وإنسان نظيف
1: جدا,
2: من الناس النظيفين, واللي ما يعرف أبو جمال يعني ظلمه.
1: صحيح.
2: يعرفه ويشتغل معاه يعرف إيش كثر هذا الإنسان حريص, وإيش كثر هذا الإنسان نظيف, وإيش كثر هذا الإنسان طبعا نظيف القلب يعني إحنا نتكلم, وإيش كثر إنه هو حريص إنه يقدم جودة وإنسان. نعم. فاهم يعني هو مخرج ويفهم في شغل المذيع ويفهم في شغل المحرر ويفهم في شغل مثلا مهندس الصوت. وقد ينزعج البعض منه لكن الواثق من نفسه لا ينزعج.
1: شوف الحلقة هذه لك, لكن إذا تسمح لي أنا بس أقول كلمة في حق عبد الناصر النعار.
2: نعم تفضل عزيز.
1: عبد الناصر ماديش عند المكتب ننفعل على بعض لأمر ما. أطلع أرجع كأنه ما صار شيء أبدا أبدا. قلبه نظيف لأبعد درجة. هذه للي ما يعرفه يعني.
2: نعم. وهذا ما يميز أبو جمال. وأخ عزيز وألتقي مع خارج العمل الإذاعي

0: في تعزية في زواج في كذا نفسه هو عبد الناصر النعمان. نعم. نفس القيم ونفس الأخلاق ونفس المحبة، وانزعل عليك قالها في وجهك وزعل، وانفرح لك يعني كل شيء بين عليه من البداية.
1: شكرا لتلبيتك الدعوة
0: حبيبي يا أبو فيصل، وشكرا ما شاء الله الوقت مضى
1: سريعا
0: ومر سريع. شكرا على اختياري أن أنا أكون من الضيوف الموجودين في مسيرة لهم بصمة، هذا البرنامج المميز. أتمنى أن احنا قدمنا المتعة والفائدة للمستمعين والمتابعين.
1: أختم مرة واحدة
0: مستمعين، طبعا وصلنا معاكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة اللي تشرفت أن أنا أكون فيها ضيف مع الأستاذ الإعلامي المخضرم فايز السادة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأيضا لكم تحية من مخرج هذا اللقاء زميل أحمد عبدو، يعطيكم العافية ونشوفكم على خير.
2: لهم بصمة، لهم بصمة.
3: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
4: جادلة الملك المعظم والعاهل الأردني يؤكدان خلال اتصال هاتفي رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين ودول المنطقة. بحضور رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمشروع أمواج أفينيو في محافظة المحرق. خلال جولته الميدانية، وزير العمل وزير الشؤون القانونية يشيد بالمستوى العالي لالتزام المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة لتعزيز بيئة عمل آمنة. في خطوة رائدة على مستوى البحث الأثري، هيئة البحرين للثقافة والأثار تطلق مبادرة تعاوناً مشتركة للكشف عن التراث المغمور بالمياه في مملكة البحرين.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث جهود خفض التصعيد الإقليمية. وأكد جلالة الملك المعظم وجلالة العهد الأردني خلال الاتصال رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين ودول المنطقة وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية أن مملكة البحرين تواصل تعزيز كفاءة واستدامة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يتسق مع رؤى وتطلعات ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال زيارة معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين إلى مقر عقد امتحان القبول للمتقدمين إلى برامج الإقامة الطبية للاطلاع على سير الامتحان الذي تنظمه مملكة البحرين بالتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية والذي أقيم في جامعة البحرين عبر منصة إلكترونية. وخلال زيارة كان معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن عقد امتحان القبول للمتقدمين إلى برامج الإقامة الطبية يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة التدريب الطبي في مملكة البحرين من خلال تطبيق آليات موحدة وعالية الجودة

0: لاختيار الكفاءات الطبية، بما يسهم في دعم برامج الإقامة وإعداد كوادر مؤهلة وفق المعايير المهنية المعتمدة. من جانبها، أكدت سعادة وزيرة الصحة أن عقد الامتحان يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية وتمكينها من تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير، مؤكدة أهمية مواصلة تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية المتخصصة بما يدعم منظومة التدريب الطبي ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة وتعزيز جودة الخدمات الصحية واستدامة القطاع الصحي في مملكة البحرين. أعلنت شركة نسيج وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمشروع أمواج أفينيو الكائن عند مدخل جزر أمواج بمحافظة المحرق، وذلك بحضور سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والمهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمرانية، والسيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج وعدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة، أكد سعادة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المشروع يجسد تنمي القطاع العقاري في مملكة البحرين والتنوع والزيادة في المعروض من المشاريع والمنتجات العقارية، كما يعكس متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية، مشيرا إلى أن التعاون مع شركات التطوير العقاري يأتي على رأس أولويات الجهاز من خلال الاستجابة لمتطلباتها بما يسهم في تطوير الخدمات وتسريع دورة الأعمال وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية في مشروع أمواج أفينيو يمثل محطة استراتيجية تعكس انتقال الخطط العمرانية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، بما يجسد التزام هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتنفيذ مشاريع نوعية ومستدامة وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة. بدوره، أعرب السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج عن اعتزازه بوضع حجر الأساس للمشروع، مؤكدا أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة فعلية لتنفيذ أحد أبرز مشاريع الشركة متعددة الاستخدامات.
1: نحن سعيدين نتواجد اليوم في هذا المشروع الواعد، وبالنسبة لنا يعني نشوف على الواقع واحد من مشاريع التطوير العقاري اللي مر في كل مراحل من التخطيط إلى اعتماد المخطط إلى صدور الوثائق إلى صدور شهادات المسح، وهذه كلها أعمال ورقية في المكتب، لكن سعيدين نشوف ذي على الواقع. وإحنا بالنسبة لنا في جهاز المساحة والتسجيل العقاري دائما يعني نرصد التداولات ومؤشرات التداول العقاري، واليوم نشوف الواقع هذا يعني يعطينا دافع إلى أن نحن إن شاء الله نعمل مع المطورين والقطاع الخاص لتسهيل معاملاتنا وإجراءاتنا وتبسيطها، بحيث نتيح لهم المجال إلى سرعة التواجد في الميدان. هذه
2: طبعا هذا المشروع أتى وفق القرار رقم 788 لسنة 2024 متعلق بتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم. طبعا حرصت هيئة التخطيط والتطوير العمراني منذ البداية بالتنسيق مع أخواننا في شركة نسيج يعني استكمال جميع الإجراءات التخطيطية اللازمة، بما فيها أيضا التنسيق مع جميع الجهات الخدمية في مملكة البحرين. ولله الحمد يعني هذا كان واجب حكومي دليل على قطعي على شراكتنا القوية مع القطاع الخاص. طبعا لا شك أن هذا المشروع يقع على تقريبا مساحة 130 ألف متر مربع، ويعني راح يوفر بإذن الله تعالى قسائم سكنية بعدد 280 قسيمة سكنية شاملة جميع أعمال البنية التحتية من طرق وشبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وأيضا شبكات الكهرباء والماء. وأيضا بكل أمانة أخواننا في نسيج حرصوا أيضا أن تكون هناك أيضا شبكة للاتصالات موجودة في هذا المشروع.
3: طبعا اللي يميز المشروع أمواج أفينيو أنه راح إن شاء الله يكون عبارة

0: عبارة عن قسائم سكنية وكذلك تجارية مع بناء بنية تحتية متكاملة. طبعا اليوم احنا وضعنا حجر أساس المشروع وراح نبتدي في إنشاء البنية التحتية المتكاملة، وإن شاء الله على الربع الثاني من السنة الجاية 2027 راح يكون اكتمال المشروع. طبعا يميز هاي المشروع الموقع الاستراتيجي اللي موجود عند مدخل جزيرة أمواج، واللي يربط تقاطع كذلك مدخل قلالي والخدمات اللي موجودة حوالين هذا المشروع.
1: مشروع أمواج أفنيو يعتبر شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونفتخر بهالشراكة مع القطاع الحكومي وجميع التسهيلات اللي قدموها عشان يطلع المشروع أو يبدأ وضعه الأساس اليوم. إن شاء الله بمزيد من التعاون مع الأيام الجاية والشهور الجاية نكمل المشروع مع بعض ونحتفل في نهاية المشروع.
2: قام سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية بجولة ميدانية شملت عددا من المواقع الإنشائية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026. وخلال الجولة طلع سعادة الوزير على الإجراءات المتبعة من قبل المنشآت في مواقع العمل، والتقى عددا من مشرفي السلامة المهنية بالمواقع، مؤكدا في هذا الإطار أهمية مواصلة تعزيز بيئة العمل بما يسهم في الحد من الإصابات المهنية والإجهاد الحراري لا سيما خلال فترة الصيف. وفي هذا السياق أشاد سعادته بالمستوى العالي من التزام المنشآت بتطبيق القرار بما يعكس وعي أصحاب العمل بمسؤولياتهم في توفير بيئة عمل أمنة وصحية، وحرصهم على حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري بما يتوافق مع اشتراطات السلامة والصحة المهنية. ويؤكد اهتمام مملكة البحرين بتعزيز بيئة عمل أمنة ومحفزة على الإنتاجية. هذا ويواصل فريق التفتيش بوزارة العمل تنفيذ جولاته الميدانية اليومية على مواقع العمل المشمولة بالقرار خلال ساعات الحظر لتحقق من التزام المنشآت بأحكامه. في خطوة رائدة على مستوى البحث الأثري، أطلقت هيئة البحرين للثقافة والأثار مبادرة تعاون مشترك مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومعهد بحوث الممتلكات الثقافية بجامعة طوكيو في اليابان بهدف الكشف عن التراث المغمور بالمياه في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار أن التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية يسهم في تعزيز فرص الكشف عن الموروثات التاريخية في المملكة ويفتح آفاقا جديدة للبحث والتوثيق.
3: من أعماق البحر تنطلق رحلة جديدة لاستكشاف صفحات من تاريخ مملكة البحرين العريق في مسعى يوظف أحدث التقنيات للكشف عن كنوز أثرية مغمورة بالمياه لتروي تفاصيل حضارة ارتبطت بالبحر منذ فجر التاريخ. وترجمة لهذه الجهود، أطلقت هيئة البحرين للثقافة والآثار مبادرة بتعاون مشترك مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومعهد بحوث الممتلكات الثقافية بجامعة طوكيو في اليابان للكشف عن التراث الثقافي المغمور بالمياه في خطوة رائدة على مستوى البحث الأثري. ويأتي هذا التعاون لتعزيز جهود توثيق الموروث التاريخي وتطوير البحث الأثري من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة بالدراسات الميدانية، إلى جانب الاستفادة من تقنيات المسح البحري والمسوحات الجيوفيزيائية وأنظمة السونار، بما يدعم أعمال الكشف عن المواقع الأثرية المغمورة. وتهدف المبادرة إلى توظيف التقنيات الحديثة لاستكشاف القطع الأثرية وحطام السفن تحت مياه البحر، بما يعزز فهم التاريخ الإنساني لمملكة البحرين ويبرز ارتباطها التاريخي بالبحر بوصفه أحد أهم مكونات هويتها الثقافية. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، يعرف التراث الثقافي المغمور بالمياه على أنه جميع الآثار ذات الطابع الثقافي أو التاريخي التي ظلت مغمورة تحت الماء مدة لا تقل عن 100 سنة هو مجال واسع يعكس

0: أهمية الحفاظ على الموروثات الغارقة التي تروي قصص الحضارات القديمة.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور سلمان المحاري، مدير عام الأثار في هيئة البحرين للثقافة والأثار. نرحب بك دكتور سلمان. بداية، ما أبرز أهداف المبادرة المشتركة المعنية بالكشف عن التراث المغمور بالمياه في مملكة البحرين؟
2: مساكم الله بالخير. طبعا بداية، لا يخفى عليكم العمق التاريخي والحضاري لمملكة البحرين وعلاقتها بالبحر. فمن أبرز مقومات قيام الحضارات القديمة على أرض مملكة البحرين كانت هي التجارة البحرية منذ دلم قبل ما يقارب 4000 سنة، وكذلك في فترة تايلوس وفي الفترات الإسلامية كان للبحرين علاقات تجارية بحرية مع كل الحضارات المجاورة، وصلت إلى بلاد الرافدين ومقان ووادي السند وحتى حوض البحر المتوسط وأيضا بلاد الصين. هذه المقومات اللي أبرزت التجارة البحرية لمملكة البحرين. فطالما هناك نشاط بحري تاريخي، لابد أن يترك لنا بقايا أثرية مغمورة تحت الماء. هذه كانت عبارة عن حطام، نتوقع أن تكون هي عبارة عن حطام سفن، بضائع تجارية، موانئ قديمة، حتى القنوات البحرية الأثرية التي كانت تساعد القوارب والسفن إلى أن تصل إلى موانئ البحرين قد انطمست منذ عقود سابقة، ونحن نسعى لأن نبحث عنها.
1: نعم.
2: عندما علمنا بما يمتلكه جهاز المساحة والتسجيل العقاري من إمكانيات حديثة، وبالذات بالنسبة إلى سفينة الأبحاث 2050، قررنا التعاون مع جهاز المساحة لاستغلال هاي التقنيات الحديثة في الكشف عن هذه الآثار الغارقة في مياهنا الإقليمية. فجاءت هي المبادرة لتعزز هي الشراكة المؤسساتية في البحرين، وكذلك التعاون الأكاديمي والدولي، وبالتحديد مع جامعة تيكيو في اليابان.
1: نعم. طيب، هل توضح لنا أهمية هذه المبادرة في الحفاظ على تراث المملكة المغمور في المياه الإقليمية؟
2: هاي المبادرة هي رائدة لأول مرة نحن نقوم بها بهذا الشكل الواسع وبهذا الشكل العلمي. سبق لنا في هيئة البحرين للثقافة والآثار أن أجرينا بعض المسوحات الأثرية المحدودة في مياهنا الإقليمية، ولكن هذه المرة مع وجود هذه التقنيات الكبيرة والحديثة نسعى لأن نبحث عن هذه الآثار، عن هذه البقايا الأثرية، في محاولة لننشئ قاعدة بيانات علمية دقيقة وموثقة بإمكانها أن توثق المعلومات البحرية الأثرية وفق أعلى المعايير العالمية، خاصة في ما يتعلق بالآثار المغمورة في المياه. ونحن في مملكة البحرين، البحرين قد صادقت على اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وكان ذلك في عام 2024. فهذا الشيء ممكن أن يساعدنا على أن نجري المزيد من الدراسات، المزيد من البحوث المشتركة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، مما يحفظ لنا هويتنا الوطنية فيما يتعلق بالتراث البحري.
1: نعم. الدكتور سلمان المحاري، مدير عام الأثار في هيئة البحرين للثقافة والأثار، شكرا لك. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب تسجيل وحدات التبريد والتكييف الكبيرة. وفي هذا السياق أكدت الأستاذة أمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن الخدمة تعزز الرقابة على تداول واستخدام مواد التبريد الخاضعة للرقابة عبر توفير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تضمن تتبعها ودعم برامج التفتيش والالتزام بالاشتراطات البيئية. وأضافت أن هذا التحديث يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدماته الرقمية ورفع كفاءته، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز فعالية منظومة العمل. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة لمى المحروس، مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة في المجلس الأعلى للبيئة. نرحب بك أستاذة لمى. بداية، ما هي الفئات والمنشآت المستهدفة تحديدا؟

0: بهذه الخدمة، وما أهمية إدراج الوحدات التي تتجاوز 15 طن تبريديا في قاعدة بيانات مركزية؟
1: بداية نشكركم على مواصلة تسليط الضوء على تطور الخدمات التي يقدمها المجلس والتحول الرقمي لتلك الخدمات. وبالنسبة للخدمة المعلن عنها اليوم، فهي تخص جميع المنشآت التي تمتلك أو تشغل وحدات تبريد أو تكييف كبيرة تزيد قدرتها في التبريد على 15 طن. مثال على ذلك المجمعات التجارية والمصانع والمستشفيات والفنادق والمباني الحكومية وغيرها من المنشآت الكبرى. يؤدي التحول الرقمي إلى تسجيل هذه الوحدات في قاعدة بيانات وطنية موحدة تمنح المجلس صورة شاملة عن هذا القطاع من حيث متابعة استهلاك المواد المستخدمة في تلك الوحدات وكفاءتها والطاقة المستهلكة فيها، بالتالي يعزز من الرقابة البيئية لقطاع التبريد ورفع كفاءتها، كما يدعم ذلك من التزام مملكة البحرين لبروتوكول مونتريال المتعلق بحماية طبقة الأوزون ويضمن الإدارة السليمة لهذه الغازات
0: نعم
1: بما يحمي البيئة ويحد من الانبعاثات.
0: نعم طيب، نجحتم في خفض مدة إنجاز الخدمة بنسبة 75% من 20 يوم عمل إلى 5 أيام فقط. كيف تحققت هذه القفزة في سرعة الإنجاز، وما الذي يعني هذا التقليص بالنسبة لأصحاب المنشآت والمستثمرين؟
1: تحققت هذه القفزة في الواقع من خلال إعادة هندسة الخدمة بالكامل وتحويلها إلى خدمة رقمية متكاملة عبر منصة السحاب. فأصبحت اليوم جميع خطوات التقديم والمراجعة والاعتماد تتم إلكترونياً ضمن نظام موحد، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء المراسلات التقليدية وأيضاً الوثائق الورقية. ومن جهة أصحاب المنشآت المعنية بالخدمة، فهذا التحول يعني إنجاز الخدمة في وقت أقصر وتقليل الجهد الإداري، وبالتالي سهولة متابعة الطلب إلكترونياً، كما يساهم ذلك في تسريع تشغيل المشاريع وتحسين تجربة المستثمر بشكل عام، مع المحافظة على الإلزام بكافة المعايير والاشتراطات البيئية.
0: نعم، السيدة لمى المحروس مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة، شكرا لك. وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة طلب صورة طبق الأصل من محرر موثق ضمن خدمات قطاع التوثيق، وذلك بإتاحتها إلكترونيا عبر موقع خدمة التوثيق الإلكترونية، بما يمكن المستفيدين من تقديم الطلب واستلام النسخة إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وللأخبار العربية والدولية، حيث بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصالين هاتفيين مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد وزير الخارجية الكويتي علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على أمن المنطقة. بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي الجهود الهادفة إلى إنهاء التصعيد في المنطقة. وأكد الوزيران خلال الاتصال ضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لاستعادة الهدوء وعلى الأسس التي تضمن معالجة جميع أسباب التوتر وحرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وتحقق الأمن والاستقرار الدائمين. كما ناقش التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث شدد على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل لحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان.

0: الزاني وذلك في قصر الشعب بدمشق. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق لا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي. حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة من وصول أزمة الإيواء في القطاع إلى مرحلة كارثية غير مسبوقة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير نحو 410 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جعلها غير صالحة للسكن، إلى جانب منع إدخال المستلزمات الأساسية وتقليص المساحات المتاحة ما يهدد بتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة. وأعلنت الوزارة في بيانها أن أكثر من 350 ألف أسرة فلسطينية باتت بحاجة ماسة ومباشرة لمأوى مؤقت، موضحة أن قرابة 150 ألف أسرة تقيم في خيام مهترئة، داعية إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ أكثر من مليون نازح. ضرب زلزال شدته 5.16 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم عددا من المناطق في مصر دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية. وأشارت شبكة القومية لرصد الزلازل إلى أن الزلزال وقع على بعد 33 كيلومترا شرق مدينة شرم الشيخ وعلى عمق 10 كيلومترات. بدوره أوضح الهلال الأحمر المصري أنه قام بتفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعر سكانها بالزلزال، مضيفا أنه لم يتلقى حتى الآن أي تقارير عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، داعيا إلى تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المصرية تقييم الموقف. تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ نهجها الإنساني بإكمال عملية الفارس الشهم 3000 يوم من العمل الإنساني المتواصل في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. وتعكس العملية التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية من خلال منظومة متكاملة شملت الإغاثة العاجلة ورعاية الصحية والمبادرات التنموية في تأكيد على استدامة عطائها الإنسانية.
1: في محطة بارزة تجسد استدامة النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكملت عملية الفارس الشهم 3000 يوم من العمل الإنساني مواصلة رسالتها في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة. ومنذ انطلاقها في 5 نوفمبر 2023، جسدت عملية الفارس الشهم 3 نموذجا إماراتيا رائدا في الاستجابة الإنسانية من خلال منظومة متكاملة جمعت بين الإغاثة العاجلة والرعاية الصحية والدعم اللوجستي وبرامج التعافي وإعادة التأهيل، بما أسهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. ومنذ بدء تنفيذ العملية قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي بإجمالي أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، جرى إيصالها عبر أكثر من 770 طائرة و25 سفينة وأكثر من 13 ألف شاحنة ضمن منظومة إغاثية متواصلة ضمنت وصول المساعدات إلى مستحقيها. ويجسد إكمال عملية الفارس الشهم 3000 يوم من العطاء الإنساني المتواصل التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم الفلسطينيين، بما يعكس رؤيتها في ترسيخ العمل الإنساني وتعزيز أثره المستدام.
0: نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.

0: الدائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين.

الثالث قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

قلبي زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
4: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. قد نصادف عزيزي المستمع تعبير تولد عن حدث، فلا بد لنا الوقوف عند هذا الحدث وشرح التعبير وأسبابه، وأيضا قد نجد مفردة من المفردات لها مدلول معين، وطبعا كما عودناكم يجب أن نقف حيث يستوجب علينا الوقوف. والحين نصفح صفحات المعجم ونشوف الصفحة الأولى شو مكتوب فيها. مكتوب فيها مفردات منتقاة من اللهجة. كما تعودنا أن نستقص المفردات حسب الحروف الأبجدية، ووصلنا إلى حرف الراء، والمفردة الأولى من حرف الراء مفردة ردم. تقول العامة ردم الحفرة بمعنى سدها أو طمرها بالتراب. وأيضا عندنا ردم الكوري، هذه يذكرون المنطقة ذي جيل الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، أيضا هي في عقب ما تجاوز منطقة السهلة وقبل وصولنا إلى مدينة عيسى، كانت المنطقة ذي عبارة عن مستنقع مائي. قام أحد أهالي قرية الكورة الكرام وردم هذا المستنقع وعمل جسر الناس تطوف عليه في البداية، وأصبحت المعروفة

المنطقة معروفة بهذا الاسم بردم الكوري، حتى طبعا جاءت الدولة وأقامت الشوارع المسفلتة وتغيرت المنطقة كلها، ونسينا مفردة ردم الكوري، ولا شك اللي مثل ما قلت لحق عليها أو على هذه المنطقة لا يزال يذكر الاسم. المفردة الثانية رز، رز رز العلم، رز الراية، يعني ثبتها، وهي من الفصيح، هذا عامية ولكن أصلها فصيح. العرب تقول أيضا فران فلان رز الراية، بمعنى ثبتها وركزها بالأرض. وتغني الأم لن أقبل الأب، والأم قاعدة تلعب الطفل، تقول لكاية البابا كاية رزولة الراية. وتحت هذه المفردة أيضا عندنا مفردة رزيل. رزيل في الواقع الدون من الناس ومن سفلة الناس، ويطلق على الذي يأتي بتصرفات ولا تتناسب مع مدرج عليه المجتمع البحريني من طيبه وكرمه إلى آخره. فصيحها رذيل، هني إبدال. يعني اللغة العربية تقول لهذا الشخص إنه رذيل، ونحن أبدلنا الذال إلى الحرف الزي فصارت رذيل. وعندنا أيضا مفردة رس، رس الشيء يعني أصله ومنبته. واحنا نقول حق الواحد الشخص الذي يشاغبنا بالكلام نقول له اسكت سكت حسك وانطفى رسك، اي قلعت جذور عائلتك. الرس هني اصل الشيء ومنبته. طبعا الرس هذه من اللغه الام، اللغه الفصحى، وتعني ابتداء الشيء. اي شيء أول ما ابتدي يسمونه الرس، حتى الحمى، حتى السخونة. عندما واحد يشعر بالسخونة الخفيفة وهي عيتها في الطريق يقول أشعر برس الحمى ورسيسها. والمفردة الأخيرة عندنا رست، رست تعني الطريق المسفلت من الفارسية، وتعني عندهم المستقيم، رسته يعني مستقيم. احنا أخذناها وأطلقناها على الطريق. وعندنا رصد، الرصد للجماعة اللي يحبون الموسيقى، دائما نسمع مثلا في الراديو ونقول تستمعون إلى تقاسيم على آلة العود لفلان.

عقد نادي البحرين مع المدافع إبراهيم خوجة للزوري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وسيخوض الزوري تجربته الجديدة مع كتيبة الغزال تحت قيادة المدرب عادل النعيمي، وليواصل بذلك مسيرته الكروية المحلية بعد أن سبق له تمثيل أندية الحالة، الحدة الملكية ومدينة عيسى. وتأتي هذه الصفقة ضمن جهود إدارة النادي لتعزيز الخط الخلفي والاستعداد القوي للمنافسات القادمة في الدورية الدرجة الأولى.

بناء على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، انطلقت فعالياته البرنامج الرياضي الصيفي صيفنا عندكم، والذي تنظمه الهيئة العامة ضمن مبادرة مجتمع الذهبي وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمحافظات. ويقام البرنامج خلال الفترة من الأول ولغاية 18 من أغسطس في 9 مراكز بالأندية الرياضية موزعة على مختلف محافظات مملكة البحرين خلال فترتين صباحية ومسائية، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الرياضة المجتمعية وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة واستثمار أوقات الفراغ لدى الأطفال والناشئة.

واصل الرفاع تمسكه بصدارة الدوري العام للبولينج بعدما حقق فوزا مستحقا على مدينة عيسى ب8-0 ضمن منافسات الجولة 12 من الدور الثاني، والتي شهدت استمرار الإثارة والمنافسة بين الفرق مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة. وأكد الرفاع مجددا حضوره القوي هذا الموسم بعدما فرض لاعبو سيطرتهم على مجريات اللقاء وحصدوا العلامة الكاملة ليواصل الفريق انفراده بصدارة جدول الترتيب ويعزز حظوظه في مواصلة المشوار بثبات نحو المنافسة على لقب البطولة. وفي مواجهة أخرى واصل أم الحصن مطاردته للمتصدر بعدما تقلب على الحالة ب6-2 في مباراة اتسمت بالندية خلال أشواطها الأولى قبل أن ينجح أم الحصن في حسم الأفضلية لصالحه وليضيف فوزا جديدا إلى رصيده ويحافظ على موقعه في المركز الثاني. وحقق البحرين انتصارا مهما أيضا على السند ب8-0 مقدما واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، كما تمكن الاتفاق من الظفر بالنقاط الكاملة بعد فوزه على البسيتين. وأسفرت نتائج الجولة 12 عن استمرار الرفاع في صدارة الترتيب برصيد 84 نقطة، يليهم الحصن ب78 ثم البحرين ب76، وجاء الحال رابعا ب38 نقطة. رفعت المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة للذكور والإناث وتيرة الاستعدادات لخوض غمار بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 12 وحتى 19 من أغسطس. وستشارك البحرين في مسابقات الفرق والفردي والزوجي للفئات تحت 11، 13، 15 و17 عاما، بالإضافة إلى منتخب العموم الذي حقق الميدالية الذهبية في البطولة السابقة والتي أقيمت عام 2024. وتؤدي المنتخبات الوطنية تدريبات على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الأجهزة الفنية والمدرب عمر رضي والمدرب صالح حسن والمدرب سلوبيدان تاسكو والمدرب إيغور ميهالوفيتش. شاركت الفارسة الشيخة أو فارسة الشيخة المعودة ممثلة عن مملكة البحرين وفريق إليت في منافسات بطولة لونج جلوبال فيتشر تشامبيون والتي أقيمت في هولندا لتكون المشاركة البحرينية الوحيدة في البطولة، والتي شهدت مشاركة نخبة من الفرسان الناشئين من مختلف دول العالم، وتعد أحدى أبرز البطولات الدولية المخصصة لإعداد أبطال المستقبل في رياضة قفز الحواجز. وخاضت شيخ المعاودة منافسات فئة الأطفال وهي من أهم الفئات التأسيسية في رياضة قفز الحواجز، ونجحت في إنهاء 3 جولات متتالية من دون أي أخطاء، واختتمت مشاركتها بحلولها ضمن أفضل 10 فرسان في فئتها في نتيجة تجسد التطور الفني الذي حققت. وجاءت هذه المشاركة بإشراف المدربين هيثم البستقي وحصه المشاري، واللذين أشرفا على إعداد شيخ المعاودة من خلال برنامج تدريبي متكامل ركز على تطوير الجانب الفني والبدني وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في البطولات الدولية. وتجسد هذه المشاركة رؤية فريق إليت الرامية إلى ترسيخ حضوره في الساحة الدولية من خلال تمثيل مملكة البحرين في أبرز بطولات قفز الحواجز العالمية، وإتاحة الفرصة لفرسانه لخوض منافسات رفيعة المستوى أمام نخبة من الفرسان من مختلف دول العالم.

ونبقى في أجواء الأخبار المحلية، حيث تعاقد نادي الخالدية مع مدرب يحمل إحدى الجنسيات الأوروبية، وسيلتحق مباشرة بوفد الفريق في معسكر تركيا، والذي سيبدأ غدا الثلاثاء. سيتعرف على الفريق بشكل أكبر وأقرب هناك، وسيقوده في التدريبات اليومية والمباريات الودية، بعد التواصل مع المدرب المساعد خالد تاج، والذي قاد الفريق في فترة الإعداد المحلية، علما بأن هذا التعاقد جاء بعد سلسلة من المفاوضات والبحث للتوصل للمدرب المناسب لقيادة الفريق الأصفر. تلقى المدافع الدولي الأردني عبد الله نصيب ديارة عرضا من إحدى أندية دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للعب في صفوفه خلال منافسات الموسم، رغم اقترابه من ارتداء شعار نادي الحسين الأردني قادما من نادي الزوراء العراقي بعد أن مثل الأخير خلال الموسم الماضي. من جهة أخرى، بات عالي على وشك إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب حمزة العطار لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للمنافسات القادمة. وكان العطار قد مثل الحالة خلال الموسم الماضي، حيث قدم مستويات جيدة جعلته محط اهتمام إدارة العالي، ومن المتوقع أن يعلن النادي رسميا عن تفاصيل الصفقة. عزز نادي البداية صفوف فريقه الأول عبر التعاقد مع لاعب الوسط الشاب أحمد عناد، وذلك لتمثيل الفريق خلال منافسات الموسم. وكان اللاعب عناد الشقيق الأصغر للاعب الخالدية صالح عناد قد بدأ مسيرته الكروية من بوابة الفئات العمرية بنادي الرفاع، حيث صقل مهاراته وحصل على التأسيس الفنية المناسب قبل أن يخوض أولى تجاربه على مستوى الكبار مع الفريق الكروي الأول بنادي التضامن في الموسم الماضي. خسر المحرق مباراته الودية الأولى في معسكره الخارجي بتركيا أمام الفجيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف ضمن استعداداته للموسم الجديد، وستكون المباراة الودية الثانية للفريق الأحمر يوم 6 أغسطس الجاري أمام نادي زد المصري. وتقدم الفريق الإماراتي أولا عند الدقيقة 15 بعدما استغل كرة عرضية أودعها في مرمى الحارس أشرف وحيد، وأدرك المحرق التعادل في الشوط الثاني، وقبل أن يسجل الفجيرة هدف الفوز عند الدقيقة 65. ذكر جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم في تصريح له أن بطولة خليج 27 قائمة في موعدها بجدة في المملكة العربية السعودية، وقال ولا نية لتأجيلها، حيث أن العمل متواصل مع الجانب السعودي للتحضير لهذه البطولة، وأن الافتتاح سيكون في 23 سبتمبر بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي. أشاد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة لمعسكر قدها التدريبي للناشئين بالتوجيهات الكريمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإطلاق معسكر قدها التدريبي للناشئين، والذي سيقام خلال الفترة من 8 أغسطس ولغاية 3 سبتمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض، مؤكدا أن هذه المبادرة تجسد الرؤية الطموحة لسموه في الاستثمار بالشباب وتنمية قدراتهم وإعداد جيل يمتلك روح المسؤولية والانضباط والولاء للوطن. كما أشاد بالجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في الإشراف على تنفيذ هذه المبادرة، وحرص سموه على توفير جميع مقومات النجاح للمعسكر بما يضمن تحقيق أهدافه الوطنية والتربوية، ويقدم تجربة متميزة تثري مهارات النشأة وتعزز من جاهزيتهم للمستقبل. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن هناك 4 مرشحين من بينهم البحريني سعادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لخلافة السويسري جيانيا فانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في الانتخابات التي ستقام في الرباط بالمغرب.

شهر مارس القادم وتحديدا في 18 منه، وذلك بعد الضغوطات التي تعرض لها السويسري مؤخرا بشأن الخطط الاستثمارية ومعارضة أغلب الاتحادات القارية له. وذكرت الهيئة البريطانية أن من المرشحين لخلافة إيان بنتينو هم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفيكتور مونتاجلياني رئيس اتحاد الكونكاكاف، والقطري ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وماتياس غرافستورم رئيس فريق العاملين التابع لإيان بنتينو. ولدى كل من يرغب في الترشح موعد حتى 18 من فبراير القادم لتقديم أوراقه للترشح. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عالي تدريباته ضمن المرحلة الإعدادية للموسم الجديد، ومن المنتظر أن يشد الفريق رحاله يوم 7 أغسطس متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك لخوض معسكره التدريبي الخارجي، حيث سيتخذ من فندق أزدان بلاس مقرا لإقامته في العاصمة القطرية الدوحة. ويتضمن هذا المعسكر خوض حصص تدريبية صباحية ومسائية يتخللها 4 مباريات ودية تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين وزيادة الانسجام بين عناصر الفريق تحت قيادة الجهاز الفني. وتبرز من بين هذه المواجهات الودية مباراتان مرتقبتان أمام كل من الإتحيل وأم صلال، حيث يسعى الكادر الفني لنادي عالي من خلالهما إلى اختبار جاهزية الفريق أمام مستويات تنافسية عالية والوقوف على ملامح التشكيلة الأساسية قبل انطلاقة المنافسات الرسمية. وسيدشن عالي الموسم الجديد بخوضه أولى المواجهات أمام المنامة ضمن مباريات الجولة الأولى بالنسخة 70 لمسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. وكان عالي قد احتل المركز 5 في الترتيب النهائي لفرق مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات. إلى هنا أعزائنا المستمعين، نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة، والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يتجدد معكم ونوثق من خلاله تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي المجيد. وحقيقة ليس هناك أفضل من توثيق هذه السيرة وتوثيق مراحل تطور إذاعة البحرين إلا من خلال الكوادر التي عملت وكانت جزءا ركنا من أركان هذا الصرح الإعلامي. أرحب بكم جميعا مستمعين الكرام، وأرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ الفنان حسين أسيري. حياك الله أستاذ حسين.
10: يا هلا، الله يحييك.
7: يا هلا، مرحبا،
10: الله يسلمك.
7: شرفت حقيقة بتواجدك في هذا اللقاء، واللي إن شاء الله نحاول من خلاله أن احنا نغطي جانب من جوانب إذاعة البحرين في المجال اللي يعني أنت معني فيه. ولكن كما هو المعتاد مع كل شخصية من شخصيات هذه اللقاءات التوثيقية، نبدأ معها من أيام النشأة وأيام الطفولة، ثم نعرج إلى مراحل دخولها المعترك الإعلامي. فيعني أين كانت نشأة الأستاذ حسين أسيري، وبما تميزت تلك الأيام؟
10: الله يسلمك. أنا طبعا أنا من المنامة ومن مواليد المحرق.
7: نعم.
10: وعشت طفولتي في الرفاع.
7: يا سلام.
10: في ثلاثة مناطق يعني الحمد لله.
7: ما شاء الله.
10: طبعا احنا انا دائما اقول يعني دور وزارة التربية في الاهتمام بمجال الموسيقي في المدارس دور مهم جدا لانشاء جيل موسيقي فاهم واعي.
7: نعم.
10: كنت ادرس في مدرسة صلاح الدين الايوبي، وكان في هناك ايضا قسم للموسيقى وقسم جيد حقيقة يعني. فحبيت الموسيقى من خلال المدرسة. لما كنت أشوف مثلا في الطابور الصباحي كان في هناك فرق موسيقية تعزف، فبالتالي يعني إذا أنت عندك حب وشوق للموسيقى أكيد راح تتأثر باللي قاعد تشوفه وتتمنى أنك أنت تكون معاهم. فكنت دائما أطلب من مدرسة الموسيقى أن أنا أكون معاكم في قسم الموسيقى، بس ما كنت أعزف طبعا. فالوالد

0: الوالد عرف بحبي للموسيقى، والوالد يعني أيضا هو يحب الفن ويحب الموسيقى، فشرى لي آلة أورج. تميت أتمرن في البيت بروحي لما عزفت، تعلمت عزف السلام الوطني وكذي. فرحت حق المدرسة قلت له إن أنا أبي أكون من ضمن الفرقة الموسيقية في المدرسة. يوم سمعت العزف حبت عزفي، خلاص حطتني عازف في الفرقة. فتعلمت الموسيقى في المدرسة مع الطلبة وأنا صغير، إلى أن تطورت شوية عطتني آلة الأكورديون، إلى أن وصلت إلى صف الرابع ابتدائي خلاص عطتني آلة الأورج العود طبعا الأساسي. هنا عندنا اللي يوصل إنه يعزف أورج هذا يعتبر هاي أعلى رتبة يعني في المدرسة، لأنه عارض إن كله خبرك أكورديون وكسلفون وكذي يعني.
1: هل تذكر اسم المدرسة اللي كانت؟
0: إيه نعم اسمها أستاذة وفاء. نعم. الله يذكرها بالخير طبعا، يعني ما عندي أي تواصل معها الحين، يعني مجرد ما طلعت من المدرسة تدري يعني إحنا ياهال بديك الأيام ما نأخذ أرقام المدرسين عشان تواصل معهم. وبعدين رحت مدرسة الإمام مالك بن أنس، كان طبعا تميت في المدرسة ذي سنتين، خامس ابتدائي وسادس ابتدائي. صف الخامس كان مدرس الموسيقى الأستاذ خليفة جاسم بحريني، طبعا هو عازف ناي. طبعا بعدين مستقبلا الأستاذ خليفة جاسم ذي صار زميل لي في الفرقة،
1: ما شاء الله.
0: كان أسسنا فرقة كذي، فرقة البحرين الموسيقى كان معنا فترة، وأسسنا فرقة كنا نعزف مع الفنانة أحلام، فهو كان عازف ناي في الفرقة يعني. جميل. صرنا زملاء بعدين.
1: جميل.
0: الخامس ابتدائي، صارت ابتدائي كان عندي أيضا أستاذ مصري اسمه حسن عبد السلام، أيضا رجل له دور كبير جدا جدا جدا، لأن هذه كان اللي هو حولني للمرحلة الثانية في حياتي، يعني اللي هو ابتدأ يخليني أعزف مقطوعات لمحمد عبد الوهاب وعبد الحليم. طبعا أنا في هالسن يعني كان عمري 12 سنة، خلاني أنا أتعلق أيضا بهاي النوع من الموسيقى، من أغاني عبد الحليم. فبإمكاني حفظني أغاني عبد الحليم، حببني في عبد الحليم، خلاني أروح أشتري أشرطات عبد الحليم. أول شريط شريته حق عبد الحليم، يعني يمكن اللي يعرفون أغانيه، أغنية موعود، وهي تعتبر من الأغاني الطويلة الصعبة اللي صعب ان احد يكون عمره 12 سنه يعني يستوعب هذا العمل. بس كوني انا كنت احب اعزف هالاغاني دي في الطابور الصباحي، فكنت اخذ الكاسيت واسمعها بشكل يومي يعني. هذه في المرحله الاعداديه. ايضا استفدت وايد من المدرسه، سجلنا، كنا نطلع مثلا في العيد الوطني نطلع نسجل فقرات غنائيه وطنيه مثلا، والفيديوهات موجوده للحين، انا عندي بعض التسجيلات ساعات انزلهم في حسابي. في المرحله الاعداديه كان استاذنا الاستاذ احمد زليخ، ايضا انا يعني على تواصل معه. وايضا الاستاذ فؤاد البنكي لازلت ايضا على تواصل مع الاثنين، ولكن انا في المرحله الاعداديه شوي ابتعدت عن الموسيقى، تدري هاي فتره المراهقه ذي، فتولعت بشيء اسمه كره القدم، فحبيت العب واروح المباريات واشجع واللبس، كنت طبعا انا كنت اعشق ولازلت طبعا نادي المنامه، والبس لبس نادي المنامه واروح مباريات نادي المنامه، وشوي ابتعدت عن الموسيقى يعني في المرحله الاعداديه. في الثانوية رجعت مرة ثانية، كان أستاذي الأستاذ طبعا هذه المرحلة الثالثة واللي يعتبر المرحلة الأهم في حياتي، الأستاذ محمود عزت الله يذكره بالخير، وهو دكتور الحين، وأيضا لازلت على تواصل معه وألتقي معه في القاهرة. هذه اللي حولني، اللي علمني الموسيقى الاحترافية خلاص، اللي دخلني في المقامات الموسيقية، وعلمني العزف على آلة القانون. هو اللي علمني العزف على آلة القانون، هو يوم شاف ميولي طربية وعبد الوهاب وعبد الحليم وكارم ومحمد فوزي إلى آخره، قال هذا اللي لازم يعزف آلة القانون. حتى قال لي أنا أختار الشخص اللي يعلم آلة القانون بناء على ميولة الموسيقية.
1: فأنت كنت تشتغل على الأورج وعلى البيانو
0: والعود. أنا العود أيضا بسبب حبي وتولعي بفريد الأطرش شريت عود وبروحي تعلمت في البيت صراحة.
1: طيب
0: لما رحت المدرسة كنت أعزف عود يعني.
1: وش اللي تتميز فيه الآلة القانون عن الآلات اللي أنت اشتغلت عليها قبل؟
0: طبعا يعني شكل الآلة، صوت الآلة، حجم الآلة، طريقة العزف على هاي الآلة. يعني آلة القانون مثلا فيها 78 وتر، إنما تتكلم عن العود يعني حد أقصى 12 وتر، فبالتالي الدوزان بيكون صعب على آلة القانون اللي هو يعني تضبيط الأوتار. صيانة الآلة، هني أي واحد يعزف عود إذا عودة اخترب يمكن يروح أي محل آلات موسيقية يسوون لعودة، بس القانون إذا اخترب ما في حد يصالح لك، لازم أنت تتعلم صيانة الآلة.
1: ليه اليوم
0: إيه طبعا ما عندنا أحد يعني متخصص في صناعة في تصليح آلة القانون. وبعض المشاكل الكبيرة اللي تصير عندنا في آلة القانون نضطر إن إحنا نأخذ القانون معنا لمصر أو لتركيا للشركات هناك إنهم يصلحون لنا الآلة. فهذه يعني فمعاناة وصعوبة العزف على هذه الآلة وصعوبة اقتنائها أيضا، لأن مثلا إن أنت إذا بتشتري آلة القانون لازم تشتريها أما من صانع معتمد أو

0: مثلا عازف قانون معتمد. الحين وايد ناس اللي يبون يعزفون آلة القانون يجون مثلا يكلموني او يكلمون اخوي محمد اذا عندكم آلة قانون مثلا، يبون شيء يعني آلة صحيحة، مو آلة تدريبات وآلة مثل ما نقول آلة اطفال، يبون آلة محترفة. يعني انا القانون اللي عندي حاليا شريته، اللي شريته يعني في البدايات من امهر العازفين المصريين، عازف اسمه ربيع، طبعا توفى هو مو موجود يعني، فلذلك لانه توفى كل القوانين اللي سواها يعني يعتبرون قوانين اللي هو التوب، يعني اللي عنده القانون لا يبيعه، ترى إذا يبيعه يبلى سعر عالي جدا. يعني شريته بمبلغ اليوم أنا إذا ببيعه يمكن 10 أضعاف المبلغ اللي أنا شريته. قانون من أفضل القوانين.
1: وتختلف القوانين من صنعة إلى صنعة، يعني مثلا صنعة الأستاذ ربيع الله يرحمه مثلا تختلف وتقدر تفرق بينهم؟
0: يعني هو اللي يعزف آلة القانون يقدر يفرق، يعرف انه هذه صناعة فلان وان هاي الصناعة الأصلية مو صناعة تقليدية، لو يعني حد مقلد هذه الآلة.
1: لا.
0: في عبد الرحمن الششنقي، في جابي، في أسامي كبيرة يعني. وايضا اليوم لان دخلنا في السوق التركي، موسيقى التركية ايضا هناك قوانين تركية، بس يعني الآلة التركية شوي مختلفة عن الآلة العربية بشكلها، بعض التفاصيل يمكن انا اذا قلتها المستمع ما راح يفهم، انا دائما احاول اني ابسط اللي اقوله علشان الكل يفهم يعني. يعني أنا أحب الآلة المصرية. طبعا أنا الحين ما أعزف مثل قبل، أنا عندي أخوي الفنان محمد أسيري هو اللي يعزف، وهو يعزف على الآلتين. القانون التركي شوي أصغر حجما، فهذا اللي يعني العازف يقدر يأخذه معه في السفرات، يقدر يأخذه مثلا في الرحلات، الشغلات اللي هو اللي ما يبيشين معه عفش. فالقانون العربي شوي أكبر، هذه دائما احنا نخليه في الاستوديوهات، صوته أحلى، الرخيم شوي كذي أحلى حق الاستوديوهات. فبس والله هاي المرحلة الثانوية. طبعا عقب ما تخرجت من الثانوية في البداية كنت حاب ان انا اروح ادرس في مصر موسيقى. طبعا انا تأخرت في الثانوية شوية، لان مع الاسف احنا كان في عندنا نظام المقررات، ونظام المقررات مو نظام سنوي، انك انت السنة اذا مثلا سقط في مادة بتعيد السنة كلها. في المقررات انت اذا سقط في المادة بتعيد المادة فقط. فهذا الشيء اللي خلاني انا طبعا شوي اهمل في الدراسة، فالثانوية بدل ما أخذها في 3 سنوات تمت فيها 5 سنوات. وبعدين حصلت، كلمني طبعا الأستاذ علي عبد الله خليفة الله يذكره بالخير، والدكتور عبد الله يتيم، هذول كانوا طبعا هم مسؤولين في إدارة الثقافة، وكانوا عارفين بحبي للموسيقى. طبعا هذا الكلام عقب ما أسسنا فرقة البحرين للموسيقى، أنا كنت من مؤسسينها سنة 97، هاي طبعا قبل ما أدرس موسيقى. ويعني أتذكر شغلة، يعني هم يوم أسسوا الفرقة قالوا إحنا نبي العازفين في الفرقة كلهم أكاديميين، كلهم خريجين موسيقى يعني. فقالوا لهم حسين أسيري، لا حسين أسيري مو خريج، إحنا نبي دارسين. فيا أبو عازف الله يذكره بالخير، ما بذكر اسمه، هو كان خريج. لما يابو شافوا إنه ما يقدرون يتواصلون معه، يعني صعب ولا يعزف،
1: ما في كيمياء
0: يعني لأن شنو، مو كل خريج عازف ماهر، مو كل خريج مغني شاطر، مو كل خريج ملحن شاطر، لأن الفن عبارة عن موهبة تصقلها بالدراسة. فوايد ناس راحوا ودرسوا وهم ما عندهم موهبة، فبالتالي ما استفادوا شيء من الدراسة. هني اقتنعوا إن لا، خلي يكون حسين معنا في فكلموني مرة ثانية، رجعت عازف قانون في الفرقة من 97. أول حفلة الشهر سويناها سنة 98 طبعا. فبحكم علاقتي مع الفنانين، مع الأستاذ علي عبد الله خليفة، الأستاذ أحمد الجميري، أحمد الجميري طبعا هذه إذا بتكلم عنه احتاج حلقة خاصة. الأستاذ أحمد الجميري، الأستاذ عصام الجودر، هذول كلهم طبعا قالوا لي بدل ما تدرس في القاهرة، لأن في القاهرة عشان أدرس لازم أدفع رسوم سنوية وأحتاج طبعا تذكرة أني أروح وآيي والسكن وإلى آخره، في الموضوع كان متعب. قالوا لي الكويت أفضل من القاهرة، من حيث أن الكويت المعهد مجاني، بل والمعهد يدفع لك شهريا منحة دراسية، يعني تدرس ويدفعون لك، يعني مو تدرس وتدفع، تدرس ويدفعون لك. ومختارين من أفضل وخيرة الموسيقيين والدكاترة المصريين،
1: وأجرب أيضا
0: وأجرب، وتروح بسيارتك بعد، ما يحتاج تروح بسيارة يعني.
1: صح.
0: وتحس في ديرتك يعني، أنت في الكويت، أنت وين الكويت والبحرين يعني، ماكو غربة ولا شيء، أنت في بلدك في الأخير يعني. فالكويت بيكون أفضل. في البداية كنت رافض الفكرة، كنت لا أنا حب القاهرة، لأني كنت متأثر بالموسيقى المصرية يعني.
1: صحيح.
0: طبعا صديقي العزيز الفنان خالد مندي، هو كان في الكويت، كان يسبقني يعني. فخالد أقنعني، قال لي تعال الكويت، الكويت كذا وكذا وكذا، وأنا بكون معك. طبعا هو كان في آخر سنة دراسية، يعني وأنا كنت في أول سنة. قال لي تعال الكويت، الكويت هناك تستمتع في بالأجواء، وفي موسيقيين، وفي يعني وجريب منك، ونروح بالسيارة وأنا معك، وما راح تندم يعني. فهو اقنعني ان انا اروح ادرس في الكويت، وبالفعل يعني خالد مندي ما قصر معي اول ما رحت الكويت يعني،

0: كان معاي من المطار، هو اللي استقبلني وهو اللي وفر لي السكن وكل الطلبة اللي كانوا هناك للأمانة كنت أعرفهم من قبل ما أروح.
1: تذكر أساميهم؟
0: إيه طبعا، عندنا مثلا الأستاذ حامد سيف وعازف شلو حاليا معنا في الفرقة، فؤاد عبد الوهاب، يونس الغايب، عبد الكريم عطية اللي الحين هو أخذ الماجستير، يعني هذول بس اللي كانوا موجودين.
1: التحقكم كان بالمعهد العالي للفنون الموسيقية
0: ولا؟ المعهد العالي للفنون الموسيقية.
1: نعم.
0: أي. ففترة دراستك في الكويت طبعا أنا هني تركت العزف في الفرقة، لأن تدري يعني ما أقدر ألتزم بالفرقة، فيابو عازف قانون بدالي في الفرقة. بس في الإجازات لما كنت أنزل البحرين كنت يعني أنزل مع الفرقة، وأحيانا كنت أسافر معاهم إذا في هناك سفرات خارجية، فعزفت على آلة القانون. بعدين طبعا لأن يوم يابو عازف قانون في الفرقة، فلما كنت أنزل في الإجازات وفي هناك عازف كنت أطلع فردي سولو مثلا مقطوعة موسيقية كذي لآلة القانون مع الفرقة الموسيقية، فهذا شيء أضاف لي أكثر أن أنت تطلع مميز تطلع تعزف. طبعا أنا كنت أحب الغناء، يعني أنا الحين كنت تكلمت عن العزف بس أنا كنت أيضا أغني. إحنا كنا ساكنين في الرفاع وكان وبيت يدتي في البكوارة. طبعا البكوارة لما اللي أتكلم عنها مو البكوارة الحين اللي تروح زحمة ما تحصل لمواقف وعالم، لا بكوارة قبل أنت في يعني حرفيا أنت في صحراء، هاي شارع البكوارة دي صحراء ما في لا ليتات ولا شيء. فكنا ناخذ نروح في في في في أي براحة هناك ناخذ الكوارتين وذي القواطي ونطبل ونغني. كنت أنا عارف إن خالد الشيخ ساكن هناك طبعًا، فكنا نغني أغاني كل ما كنت بقرب شيء يمكن يمر ويسمعنا وإحنا صغار يعني.
1: يمكن يكون بقربكم ويسمع.
0: بقربنا ويسمعنا. طبعًا أنا بعدين يعني لما كبرت بحكم علاقتي أيضًا مع فنان خالد الشيخ كنت أروح للبيت أقول له كنت أتمنى وأنا صغير إني أغني برا بيتك مو الحين وأنا داخل بيتك. فبعدين طبعًا اهتمامي بالغناء في الثانوية أيضًا كنت أغني. كنت أشارك في مسابقات المدرسية وكذي، بس حسيت أن أيضا يعني ما أقدر أستمر مع عائلة القانون لأن أنا حبي للغناء أكثر من من من من حبي للعزف.
1: طيب في في في هاي المرحلة بالذات أكيد وصلتك الكثير من الإشادات والكثير من المديح وإلى آخره والإطراءات يعني، لكن شخص واحد أو شخصية من الشخصيات ما قدرت تنسى مديحها أو إطراءها ويعني لك أو تعني لك الكثير؟
0: لا والله وايد للأمانة، يعني أنا إذا بتكلم عن عن عن عن الأستاذ أحمد الجميري والكلام الطيب اللي كان يقوله عندي، طبعًا هو أحمد الجميري الآن يعني هو أكثر من أخ وصديق، ولكن أنا أتكلم عن البدايات مدح لي للأمانة الكل كان يمدح، يعني ما في أحد انتقدني في هالفترة، خصوصًا لما كانوا يشوفوني أعزف على آلة القانون وإني ماسك لون موسيقي ما في منه في البحرين، فدائمًا كانوا يقولون ما نبي نخسره. هاي الكلام كان يقوله لي أحمد الجميري حرفيا، يعني يقول حتى يعني إذا في أي مشكلة إدارية وشذي أقول لهم سوونا اللي يبينا أنا ما نبي نخسره. الفنان إبراهيم حبيب طبعا أول ما التقيت معه المديح اللي يعني مدحني وكتب عني أيضا في عمودة في طبعا الفنان إبراهيم حبيب أيضا هو أخ وصديق مقرب لي جدا يعني ونتزاور باستمرار، هو والفنان الله يرحمه محمد علي عبد الله ايضا التقيت معه، ايضا هاي كلها التقيت معهم سنه 96 يعني كان اول لقاء بيني وبينهم من خلال جمعيه البحرين للموسيقى. محمد علي عبد الله الله يرحمه يعني الكلام الطيب اللي قاله لي لما سمعني في العزف وسمعني اغني، اسامي كبيره يعني فنانين منهم وايد راحوا، وطبعا الفنان محمد حسن الله يرحمه، الفنان محمود حسين عازف الكمان الله يرحمه ايضا هو كان قائد فرقه التخت الشرقي. أسامي كثيرة يعني ناس صراحة ما أبي أقول أحد معين وأظلم بالثاني.
1: الآن انتقلت إلى مرحلة الغناء.
0: الغناء هذه طبعا أنا درست في الموسيقى يعني أساس أن أوضح أنا ما درست آلة القانون، أنا درست الغناء كنت تخصص غناء، بس إحنا هناك عندنا أي واحد يدرس غناء أو تأليف كان في ثلاثة أقسام آلات تأليف أصوات، أنا كنت في أصوات، لازم عندك آلة موسيقية أساسية وآلة موسيقية إضافية. فأنا آلتي الأساسية كانت آلة القانون وآلة الإضافية هي آلة البيانو. فعقب ما طبعا عقب ما تخرجت من الكويت رجعت البحرين، الفنان أحمد الجميري قال لي على أساس أن أنا أرجع عازف قانون، قلت له يا أبو خالد أنا ما أبي أرجع عازف قانون، ما أشوف نفسي في آلة القانون ما أقدر أواصل، يعني أنا أحب الغناء أكثر، أحس على الغناء أنا يعني عايش حياتي أكثر وكموسيقي يعني أحس إيه بالضبط إيه. فقال لي زين انت ممكن تكون عازف ومغني، قلت ما يصير ابو خالد عازف ومغني يعني شلون، يعني حزت ما بغني اقوم اترك الاله واروح اغني وعقب ارجع على على المسرح اعزف مره ثانيه مو حلوه يعني.
1: ممكن حق اللي يعزف العود مثلا ممكن،
0: وحتى حق عازف العود اوكي العود ممكن يعزف، لا هو على فكره ممكن

0: قانون وغني، أنا محمد أخوي يعزف قانون ويغني. بس الفكرة إذا أنا خذيت قرار إن أنا أكون مغني، ما ينفع أعزف وراء أي مغني ثاني مثلا، يعني حتى لو واحد من الكورال، احنا عندنا وايد كورال في الفرقة يعني، صاروا نجوم يعني. الفنانة هند مثلا كانت كورال معنا.
1: نعم.
0: زين، هيفاء حسين كانت كورال وقبل ما تمثل.
1: نعم.
0: ما ينفع اليوم هند تطلع كورال مع أي مغنية ثانية وهي مطربة سولو. فأنا كمغني سولست ما ينفع أعزف قانون وراء وراء وراء أي أحد يعني. أعزف لنفسي ممكن، إنما ما أطلع أعزف وراء أحد.
1: نعم.
0: طبعا اقتنع بالفكرة، قلت له بس أنا ممكن أسوي شيء ثاني في الفرقة، هو إني أنا أرجع مدرب كورال. أنا خريج موسيقى أصوات، يعني عندي خبرة في الفويس والتمارين الصوتية ودي، ليش ما أمسك تدريب الكورال؟ وقتها كان الأستاذ خليفة زيمان الله يذكره بالخير توه مستلم فرقة البحرين الموسيقى، لأن إحنا طبعا اعتمدنا في البداية على عناصر خارجية مصرية محترفة، ولكن على أساس أن هذول يكونوا في البدايات، مع الوقت خلاص من يصير عندنا البديل يمشي هذا الأجنبي اللي كان في الفرقة أو المصري اللي يعني ما ننكر دورهم وفضلهم في تأسيس فرقة البحرين الموسيقى.
1: صحيح.
0: ويأتي البحريني اللي هو يعني صاحب كفاءة، فالأستاذ خليفة زيمان استلم فرقة بحال الموسيقى. ولما قلت لحي خليفة زيمان عن موضوع إنه أنا بستلم الكورال، استانس وايد، قال أنت كذي ريحتني من هم كبير في الفرقة، يعني خلني أنا أركز على الموسيقيين، لأن خليفة زيمان موسيقي يعني من الدرجة الأولى الممتازة جدا.
1: نعم.
0: إذن ما شاء الله عليه، ويحب التوزيعات الموسيقية، وهو اللي أضاف شيء اسمه التوزيع الموسيقي في فرقة البحرين. إحنا قبل ما كنا نطلع بتوزيع موسيقي يعني، هي ونوتة واحدة الفرقة كلها وكنا نعزفها يعني. خليفة زيمان جاب لنا، قام يوزع الأغاني وتوزيع جميل جدا.
1: بس عشان نوصل الفكرة للمستمع وعساس أنه يفهم شلون تم يعني إضافة التوزيع الموسيقي، شو الفرق بين المقطوعة قبل التوزيع الموسيقي وبعده؟
0: شوفوا، في بعض الأغاني ما ينفع إحنا نوزعها موسيقيا، مثل أغاني أم كلثوم عبد الحليم وكذي، إلا توزيع بسيط يعني. التوزيع مثلا إن تدري قبل، إذا بنعزف لنفرض مثلا أغنية الصوت بحريني لنفرض حق محمد بن فارس، فبالتالي الموسيقيين كلهم قاعدين يقولون الموسيقى، العود والقانون والكمان يعزفون نفس اللحن مع بعض.
1: أوكي.
0: والمغني أيضا يغني أغنيته نفس اللحن الفرقة الموسيقية جالسة تعزف، يعني الموسيقيين والمغني يقولون لحن واحد. التوزيع الموسيقي، التوزيع بأن الكمانجات يتقسمون إلى قسمين، صف أول وصف ثاني، فالصف الأول يقولون لحن غير عن اللحن الثاني. فلما تسمع اللحن الأول مع اللحن الثاني تسمع شيء مميز. واحنا هاي احنا الخليجيين ايقاعاتنا كذي، تلقى الطبل شيء والبنقس شيء والطاره شيء والش اسمه وكل آلة شيء، في الاخير تسمع النتيجه هذه يعني.
1: نعم.
0: فبالتالي خليفه زمان اضاف التوزيع هذا، تشلهات يقولون شيء، التخت الشرقي شيء، احيانا حتى في الكورال الموسيقي مثلا الكورال ان الشباب يقولون لحن والبنات يقولون لحن، فاضاف التوزيع الموسيقي، وهذه كان نقله يعني جميله في فرقه البحرين. جميل. وتقدم لفرقة البحرين يعني إلى حد الآن. طبعا الحين الفرقة، طبعا الفنان زياد زيمان هو اللي ماسك الفرقة، ماشي على نفس نهج الوالد بأسلوب شبابي شوي أكثر، فيعني الحمد لله الفرقة تطورت من هالناحية. فخليفة زيمان استانس من أنا بمسك الكورال. فتميت مدرب الكورال حوالي من 2002، يعني حتى فترة دراستي في الكويت كنت ماسك تدريب الكورال إلى 2017 حسيت أن أنا خلاص أيضا ما أقدر أن أنا أواصل كمدرب كورال في الفرقة، بحكم أني خلاص صار في عندي أيضا انشغالات خارجية وحفلات والتزامات ثانية، فالتزامي بالفرقة كان أمر صعب بالنسبة لي يعني. فمسك التدريب طبعا أحد أعضاء الكورال هو الفنان حسين الحمد، فتفرغت لأعمالي الثانية اللي هو تسجيلاتي وحفلاتي وإلى اليوم يعني.
1: نرجو لك التوفيق.
0: الله يطول
1: عمرك أستاذ حسين. شنو قصة دخولك إذاعة البحرين؟
0: دخولي ذات البحرين الله يسلمك، طبعا انت تدري انا كخريج موسيقى امامي خيارين، اي خريج موسيقى امامي خيارين اذا تخرج. احنا اولا ما عندنا اكاديمية موسيقية، وهذا الشيء اللي اثر على على على دراستي بعدين، وهذه راح اتكلم عنه طبعا بعدين.
1: نعم.
0: اللي هو الماجستير والدكتوراه. خريج الموسيقى اذا بيشتغل بعد ما يتخرج امامي خيارين، يا اما في وزارة التربية أو وزارة الداخلية. فأنا يوم تخرجت أنا تميت سنة عاطل على فكرة، لأني كنت رافض لا أدخل التربية ولا الداخلية. التربية تدري بالنسبة لي أنا كفنان وأطلع وحفلات وهذا، اليهال واللي هاي يسوي لك فوضى، واللي داش الموسيقى بس، واللي ما تقدر مثلا تعاقبه، لا تقدر تطقه ولا تقدر تنزله من علامات اللي نبي لك ولي الأمر، أنت منزل علامات ولدي في الموسيقى ومأثر على دراسته في

0: والموسيقى مادة غير مهمة، وأولياء الأمور اللي يشوفون الموسيقى مادة هي ما يبونها، يعني ما يبون عيالهم يدرسون، وفوضى الطابور الصباحي
1: يبيلها بال بروح
0: يبيلها يعني. بال إيه. فأنا مالي في التربية يعني. أنا نعم ممكن أدرب ناس موسيقيين جايين يبون يتعلمون موسيقى، ناس محترفين أو ناس، إنما أحد تعال العلم من البداية دوريمي و... يعني حتى عيالي مالي خلق أعلمهم صراحة. فالتربية هاي مشكلة التربية داخلية طبعا، تدري التزام وطابور صباحي والشغلات العسكرية هذه. أيضا أنا كفنان ما أحس نفسي أصلح أني أكون عسكري.
1: أصلا انتقلت من الآلة للغناء عشان تنطلق
0: بالضبط. إيه فالمجالين يعني. وبعدين حتى كغناء يعني، يعني وهي يعني أغلب ربعي الفنانين اللي يشتغلون في الداخلية وهم مغنين يعني، إذا بيطلعون أي حفلة لازم تصريح ولازم، فالفهية العسكرية كذي يعني.
1: صحيح
0: وفي
1: صحيح.
0: كل مكان في العالم يعني، مو بس في البحرين عندنا.
1: وهي فن من الفنون يعني.
0: بالضبط إيه، معنا الفرقة العسكرية جميلة جدا يعني. واليوم صديقي طبعا خالد مندي هو اللي مستلم مثلا فرقة الجيش يعني. أنا يوم تخرجت كان أذكر الأستاذ ناصر السريع أيضا صديقي، واليوم مثلا خالد مندي أيضا يعني غير الفرقة إلى شيء يعني. فيديوهاته أشوف يعني، اليوم الشباب ربعي قاعدين يشوفون فيديوهات فرقة الجيش ما شاء الله يعني، مستمتعين قوة الدفاع يعني، مستمتعين بالموسيقى اللي قاعد يقدمها الفنان خالد مندي. والفرقة الداخلية كان أيضا الأستاذ مبارك نجم يعني، فرقة جميلة
1: له حضور في
0: بالضبط إيه. بس أنا ماني شايف نفسي يعني لا في العسكرية ولا في التربية، أنا شايف نفسي في وزارة الإعلام. ولكن عندي مشكلة، هل وزارة الإعلام يقبلون شهادة موسيقى ولا لازم أنا شهادة إعلام عندي على أساس أشتغل في وزارة الإعلام؟ وإذا أشتغل في وزارة الإعلام شو بشتغل كموسيقي؟ بحكم علاقتي مع الأستاذ حمد المناعي، وحمد المناعي هذا أيضا رجل أقدر أقول هو يعني له دور كبير جدا جدا جدا جدا في حياتي الفنية. لأن أنا يوم تركت العزف على آلة القانون وركزت على الغناء، هني الفترة أنا تعرضت فيها إلى انتقادات شديدة جدا من الموسيقيين، وما حد كان يتقبلني كمغني يعني. الكل ينظر لي أنت ليش تركت العزف ورحت الغناء؟ خلاص إذا كذي إحنا حافظنا عليك كعازف وكنا نبيك عازف، خلاص إذا كذي إحنا مو معترفين فيك كمغني بما معناه يعني كذي. فبالتالي الأستاذ حمد المناعي هو أول شخص لا وقف معاي ودعمني وشجعني على الأغاني اللي كنت أسويها. أتذكر أول أغنية أيضا يعني نزلتها كانت في إذاعة البحرين، هي جنجل يعني في بحرين، في بداية تأسيس بحرين اف ام سويت فاصل جنجل غنائي، حمد المناعي أول من أشاد بهذا الفاصل. طبعا كان يجينا استديو عند جمال السيد هناك يعني، كنا نتجمع دائما وين الفنانين والشعراء وشي. وحمد حمد المناعي موسيقي على فكرة، وأيضا يكتب شعر بس ما عمره سمعنا شيء يقول له أنا أكتب بينه وبين نفسي. فكرت إن أنا أكلمه، طبعا كان تو مستلم إذاعة البحرين، هو كان قبل في جريدة الأيام ومجلة البحرين هنا البحرين بعدين. فبعدين كلمته قلت يعني أبغى أخذ موعد باي لك الإذاعة، خذيت موعد بالفعلية. قلت له يعني إن أنا لا حاب أروح التربية ولا حاب أروح الداخلية، حاب أكون في الإعلام، شنو تنصحني؟ قال لي كلام والله لليوم أنا ما أنسى، قال لي حسين شوف، إذاعة البحرين أنت شهادتك موسيقى، وإذاعة البحرين جزء كبير منها موسيقى.
1: صح.
0: انت لما تتكلم عن مكتبة إذاعة البحرين هذه موسيقى، هي كلها أغاني. لما تتكلم عن البرامج الموسيقى الفنية اللي عند او البرامج العامة يعني، ما في فواصل موسيقية في الأخير، احنا نحتاج موسيقيين
1: ومقدمات ايضا فيها
0: ومقدمات موسيقية. وبعدين الشركات الفنية والمغنيين يطرشون ألبوماتهم الغنائية الى إذاعة البحرين، طب اللي بيسمع هالأغاني مو المفروض يكون موسيقي؟ فإذا انت كشهادة موسيقى، احنا في إذاعة البحرين بحاجة الى شخص عنده شهادة موسيقى. هني قلت إيه والله صح كلامي يعني، هني ريحني أنا بالفعل إن أنا بشهادتي الموسيقية أقدر أعمل في إذاعة البحرين وأخدم إذاعة البحرين موسيقيا. فقال لي خلاص إن شاء الله. قلت له يعني أبو علي أنا طبعا يعني ما عندي مانع أشتغل في إذاعة البحرين، لو الراتب اللي باخذه أقل من راتبي في التربية والداخلية، أنا أدري إنه بيكون أقل بس إنما أكون مستمتع بعملي يعني، أروح العمل وأنا أحب الإذاعة. والله أقسم لك بالله إنه أنا لحد اليوم يعني لحد اليوم إذاعة البحرين هذه بيتي حقيقة، بيتي يعني بمعنى الكلمة. أنا لما أدش الإذاعة أحس إن أنا على فكرة حتى في البيت يعني زوجتي ساعات تقول لي أنت يعني تروح الإذاعة أكثر ما تقعد في البيت، وترى أنا في البيت في الأخير يعني الإذاعة ذي بيتي، الموظفين والموظفات هني إخواني وخواتي، الاستديو طبعا اللي سويته أنا عندي استديو طبعا في البيت وعندي استديو في الإذاعة هني. عملي في استديو الإذاعة ممتع أكثر بالنسبة لي من عملي في البيت، لأن جو البيت مو جو الشغل. الإذاعة اللي لما يهني خلاص أنا يعني رايق لأعمالي الفنية والأعمال الإذاعة الفنية، فاستمتع بعملي في الإذاعة أكثر. فبالتالي الإذاعة هذه بيت.

0: وحمد المناعي ما قصر أكيد ووظفني في الإذاعة. أول طبعا ما وظفني قال لي أنا أبيك في الإذاعة الطربية، بس ما في مانع أنك تنتقل من إذاعة للإذاعة ومن قسم لقسم عشان تأخذ فكرة وتكسب معلومات عن كل قسم في الإذاعة.
1: هذه كان سنة كم تقريبا؟
0: هذه 2004 توظفت بالضبط في سنة 2004.
1: وكانت الإذاعة الطربية موجودة؟
0: كانت موجودة، قد توها الإذاعة الطربية كانت توها، كان الله يرحمه الأستاذ إسماعيل عصفور هو اللي ماسك الإذاعة الطربية، والأستاذ إبراهيم حبيب هو كان الإشراف العام يعني. فإسماعيل عصفور طبعا بالمناسبة أنا التقيت معه قبل ما توظف الإذاعة، لما كنت أي هني وسجل بعض الأغاني في بعض الفقرات كنت أسجلهم هني في الإذاعة، فكان هو اللي ماسك الاستديو. للأمانة هذا الرجل الله يرحمه الله يرحمه له دور معاي في في في إنه هو يعني ما قصر معاي في البداية، إنه كان يشرح لي ويعلمني وما كان يحاسبني على أخطائي. طبعا في البداية أي واحد يتوظف عنده بعض الأخطاء في العمل يعني، ما كان يحاسبني على الخطأ، والله إنه كان يقول لي خطأي وهو مبتسم، وهو مبتسم ويعطيني فرصة ثانية إني أعمل نفس العمل اللي أنا أخطأت فيه. رجل محترم جدا الله يرحمه، يعني أنا زعلت وايد بعد ما عرفت خبر وفاته. وقف معي وعلمني. الفنان إبراهيم حبيب طبعا علاقتي معه صارت أفضل جدا بعد ما توظف في إذاعة البحرين هني، واستلم طبعا هو كان مستلم الإذاعة الطربية والشعبية، فكنت أنا أشتغل معه في الإذاعة الطربية والشعبية. اشتغلت فترة في بحرين FM هني، اشتغلت كمنفذ كمخرج بس شيء بسيط يعني، مخرج أخبار إلى آخره يعني، قسم الأخبار طبعا كنت أروح أشتغل فيه، والمكتبة الموسيقية. بعدين استقرينا في المكتبة الموسيقية، قسم المكتبة الموسيقية. طبعا كنا تدري احنا كنا قبل إذاعة البحرين ننقل على ريلات، بعدين يوم دخلنا في الكمبيوتر والشغلات الحديثة ذي اضطرينا احنا ننقل كل هالمواد الموسيقية الى الكمبيوتر، على اساس اننا نبتدي ننقل من الكمبيوتر يعني. فكنت اشتغل في قسم النقل.
1: هل كان قسم التسجيل موجود اساسا، ولا انتم يعني من بديته في تسجيل المواد ونقلها من الريل إلى النظام الإلكتروني؟
0: وشوف إذاعة البحرين طبعا ابتدت تنقل قبل ما أنا طبعا أتوظف أكيد، لأن بداية تأسيس الإذاعة الطربية والشعبية يعني هالإذاعتين ذي ما تأسسوا بالنظام القديم اللي هو بنظام الريلات، احنا نحط ريلات ونشغلهم
1: يعني، ما كان في ريلات وقت
0: على طول كمبيوتر إيه؟ فتم يعني على طول تم نقل المواد هذه الاغاني، مجرد ما اخذوا قرار انهم يعني بياسسون هذه الاذاعه.
1: جميل.
0: فكان الموظفين كان طبعا اخونا العزيز مسعود مصطفى هو يمكن اول موظف في قسم التسجيل، ومجموعه طبعا اسماعيل العصفور الله يرحمه كان هو ينقل الأغاني من عنده من فوق، كان ينقل المواد، وهو مع أيضا المساعد كان سلمان رجب، كانوا هم اللي ينقلون. فلما شافت الإذاعة أنهم بحاجة أنهم نقل المواد هذيلا، قالوا إحنا نسوي قسم لنقل المواد، يعني قسم متخصص في نقل المواد من الريلات إلى السيرفر يعني. خصوصا أنه خلاص إحنا دخلنا في عصر الكمبيوتر، إذاعة بحرين FM مثلا كانت تبث من الكمبيوتر، ما كانت تبث ريلات، أو كان في طبعا ريل بس إنما خلاص أنت تبي كمبيوتر يعني،
1: وكان موجود احتياطا يعني،
0: وموجود إيه في كل الأقسام، في كل الأقسام عندهم ريلات يعني. فحتى أنا في الإذاعة الطربية اللي قبل فترة بسيطة في عندي ريل يعني، الريلات في كل مكان. فبالتالي احنا بحاجة الى قسم لنقل هاي المواد باسرع وقت ممكن، فكان اسماعيل عصفور ينقل من عنده فوق، وكنا احنا ننقل المواد دي تحت. طبعا مسعود مصطفى هو يعني انا يميت، كان هو اللي ينقل، وهو اللي علمني طريقة النقل. طبعا كنا نتعرف حق بعض المشاكل يعني، عندنا بعد ايضا احد الزملاء الله يذكره بالخير فيصل الرويعي ايضا هو كان ينقل يعني، نقل لنا مواد كثيره كنا نطلب منه يعني، فكان ينقل لنا اي مشكله في الريل كان هو اللي صلحه لنا، مثلا الريل انقطاع، المونتاج، تنظيف الريل. تدري الريل عاده يصير عليه نفس البودر هاللون، نفس الماده ذي نفسها، مع الوقت لما يتحلل، خصوصا احنا الريلات اللي عندنا هنا قديمه يعني، في ريلات من السبعينات عندنا من الستينات، فانت تحتاج كل شوي تتنظف الريل ذي مواد خاصه للتنظيف، فبعد كل ريلين ثلاثه اربعه ننظف وننقل المواد يعني. فبدينا ننقل بهاي الطريقه يعني، فالنقل كان قبل ما نتوظف للاماره يعني، هم كانوا مبتدين فيه من قبل. الأغاني اللي كانت تتي مثلا لبحرين FM كنت أسمعها وأنزلها في الإذاعة، استفدت وايد من هذا المجال يعني. اشتغلت في قسم، عملت برنامج غنائي اسمه مقامات موسيقية في 2007 طبعا، هذا

0: برنامج، اشتغلت في مسلسلات إذاعية، قدمت عملت المقدمات الغنائية لهذا. طبعا وقتها كان الصديق العزيز يونس سلمان كان في الاف ام الانجليزي يعني، وطبعا يونس ايضا كنت اعرفه ايضا قبل ما اتوظف في الاذاعه، فكنا نقعد مع بعض يعني باوقات طويله هنا في الاذاعه، وكنا نطلع بافكار، وكان يكتب، وفي اغاني كثيره احنا سويناها يعني في الاذاعه هنا، فتعاونت معه في اغاني كثيره. تعلمت من يونس سلمان شلون اتذوق الشعر، شلون اعرف القصيده الجيده من القصيده اللي هو يعني بحاجه انه يعني غير موزونه. عرفني على اخوه عبد الله سلمان، ايضا تعاملت معه في اعمال كثيره. الفنان عبد الله سلمان يعني يمكن اول اغنيه عاطفيه غنيتها الحلوه في بالي من كلمات شاعر عبد الله سلمان، بس اشتغلت مع يونس اكثر طبعا. الشاعر عارف الهاشل، كون انه ايضا كان في تلفزيون البحرين، كان يجينا الاذاعه هنا. في الإذاعة يعني صدقني كنا موسيقيين يعني مجموعة موسيقيين، ويعني كنا أنا على جمال القائد، على أحمد أسدي، على يعني مجموعة كنا نقعد مع بعض نطلع بأفكار ونسوي فواصل. والله يعني حتى بحرين في أمهني كنا الأول لما نتجمع، طبعا الحين افترقنا ما صدنا مثل قبل ما نتجمع، اللي تقاعد واللي راح قسم ثاني، فصرت لما أشوف أي أحد أسلم عليه كني من زمان مو شايفة يعني. ما قمنا نلتقي مثل قبل يعني.
1: طبعا قبل أن نتجاوز هذه النقطة، مسألة نقل المواد من الريلات، واللي طبعا يعني هي تقريبا للصورة تشبه الكاسيت لكن على شكل أكبر،
0: على شكل أكبر،
1: نقلها إلى الإلكترونيا، طريقة أرشفتكم، طريقة نقلكم لهذه المواد.
0: إحنا كان في عندنا طبعا برامج، يعني سواء برنامج أو مسلسلات أو أغاني، إحنا أول ما ركزنا على بث على نقل الأغاني.
1: نعم.
0: لأن الأغاني يعني هي مستهلكة أكثر.
1: صحيح.
0: والإذاعات الطربية بحاجة إلى أغاني، والإذاعات الشعبية والإذاعات بحاجة إلى أغاني أكثر. البرنامج في الأخير الريلة هي مجرد يعني مثلا الريلة طويلة ممكن مدتها ساعة أو ساعة ونص، إنما الأغنية خمس دقائق ثلاث دقائق. فمثلا البرنامج العام لما كانوا يبون يبثون أي أغنية لازم ثلاث ريلات يبون ويحطون ذي الريل ويروحون على الأغنية اللي يبونها، والريل الثاني على الأغنية اللي بعتها، علشان ما نتخلص ذي يطقون بلاي. فشغلة متعبة، مو يا ريل أنت تخليه مثلا وتروح وتي عقب ساعة.
1: نعم.
0: فركزنا على نقل الأغاني في البداية، بعدين على نقل البرامج. طبعا البرامج يعني إحنا حتى ل 2012 البرامج كانت تتينا على ريلات. يعني شوف أنا أقول لك من 2004 إحنا ل 2012 يعني إحنا ما كان في عندنا ريلات وخلاص هذا اللي بننقلهم. إحنا بعد كل سنة تينا ريلات جديدة، فكنا نضطر ان احنا نشتغل على نقل هاي الريلات وعلى ارشفاتها، وفي نفس الوقت نقل الاغاني يعني. طبعا انا تميت في المكتبه ل 2012، الى 2012 تقريبا او 2013 رحت خلاص ركزت في الاذاعه الطربيه، يعني حسيت ان خلاص الاذاعه الطربيه عقب ما توفى الله يرحمه ايضا اسماعيل عصفور، فكانوا يبون البديل. فكانت طبعا الاستاذه جميله الممطيع زميلتنا اللي هي اللي استلمت رئاسه القسم، كون هي اكبر مني سنا وهي طبعا يعني صاحبه خبره في مجال الاذاعه اكثر مني، فاستلمت هي الرئاسه وكنت انا مساعد لها يعني، واستلمت الاذاعه الطربيه الى ان هي طلعت ايضا تقاعد، فاستلمت انا رئاسه الاذاعه الطربيه بعدين. فتمنى ان ارشف الاغاني الاعمال الى 2012 حسب علمي يعني، ان الى حد الان في ريلات وليحين ما خلصوا منهم الشباب ترى ليحين يعني، لان مكتبه اذاعه البحرين يعني مهما اوصف لازم احد يشوف مكتبه اذاعه البحرين، مكتبه كبيره وضخمه، وفي مواد انا ما اسميهم مواد، انا اسميهم كنوز. طبعا الكويت بعد الغزو فقدت وايد مواد في اذاعتها، من اعمال طبعا مسروقه، اعمال تالفه، اعمال دي. لما رجعت الكويت بعد التحرير لاعاده تاسيس مكتبه الكويت او لاعاده اعمار خلينا نقول مكتبه الكويت، اعتمدوا وايد على اذاعه البحرين. البحرين ساهمت وايد في اعاده اعمار مكتبه الكويت بارسال المواد الناقصه عندهم.
1: جميل.
0: فإذاعتنا إذاعة يعني مكتبتنا تحديدا يعني هي مكتبة غنية بمواد لليوم. أنا ساعات لما أشوف الملفات وأشوف في بعض اللقاءات عندنا حق فنانين وحق دي، أتوقع يعني يمكن حتى في مصر يمكن ما عندهم، عندنا مواد جميلة جدا. فبالتالي المواد دي مهما ننقلهم ما نخلص.
1: صحيح.
0: فالحمد لله يعني الشباب اليوم فيهم الخير والبركة. طبعا عبد الله جمال يعني عقب ما يو استلم المكتبة أيضا اهتم بموضوع النقل بشكل أكبر، موظفين

0: النقل طبعا عندنا ما شاء الله سيد ماسك النقل واشوفه يعني ما شاء الله. يعني احنا قبل كان في عندنا ريلين ثلاثة واشوف ما شاء الله عنده مالي كم 8-9 ريلات ما شاء الله وايد. فمهتمين الشباب في النقل يعني الحمد لله.
1: من تستذكر أستاذ حسين من الزملاء اللي كانوا أيضا يعني معاك في هذه المرحلة من نقل المواد اللي على الريل إلى الكمبيوتر؟
0: إحنا كنا ثلاثة في القسم، كنا أنا ومعي صديقي عادل محمود الفنان عادل محمود ومعي مسعود مصطفى. بعدين طبعا عادل طلع من الإذاعة، أول شيء أخذ تفريغ بعدين طلع حاليا أظنه يشتغل خارج البحرين. فتمينا انا ومسعود يوم نقلنا القسم مره ثانيه الى احنا كنا طبعا نشتغل في القسم القديم في اذاعه البحرين، نقلنا الى القسم الجديد. بعدين ايضا مسعود مصطفى طلع فتميت انا بروحي في قسم النقل، انا الوحيد اللي انقل. جابوا لنا زميل الفنان الاخ العزيز مازن كمال، هو استلم المكتبه عقب الى ان انا طلعت من المكتبه رحت الاذاعه الطربيه، تم هو في المكتبه ايضا الى انه طلع قاعد قبل فترة بسيطة يعني، إلى أن هي طبعا عبد الله جمال واستلم المكتبة طبعا وهو عند الستاف ماله الآن يعني غير.
1: هل يعني مسألة النقل من إلى، هل كان في دورات معينة؟ هل كان في يعني
0: لا مو بحاجة إلى دورات، يعني بحاجة إلى أنك يعني تكون تفاهم شغلك صح. يعني مثلا لما تنقل المادة ساعات مثلا كان في هذا الأخطاء تحصل في بعض الشباب اللي ينقلون المواد، مثلا هو مو بعارف الأغنية دي، فهو عبارة مثلا لما ينقل يمنتج أغنيتين على أساس أنهم أغنية واحدة. فأنت لما المادة عندك أن يطق عليها تشوف أنه لما تخلص الأغنية تدش أغنية ثانية اللي وراء، يعني هو ما عرف يفصل الأغنيتين عن بعض أن هذه عمل وهذه عمل، هو يمعهم مع بعض. وأحيانا في أغنية مثلا من أغاني أم كلثوم الطويلة مثلا تلقى أن الأغنية في النص توقف وبعدين في فراغ هاللون، لأنه كان الأغاني قبل على على على على كاسيت وشذي، فكان ينقلونهم من كاسيتات أو إسطوانات، ففي وجه الأول وجه الثاني فيصير في فراغ، فيون يمنتجون الفقرة الأولى على أساس أنها أغنية والفقرة الثانية على أساس أنها ثانية، معناها أغنية واحدة، فهي يبي له واحد يعرف هالأغاني،
1: صحيح
0: يبي له واحد يفهم يعني. في الإذاعة الطربية اكتشفت وايد شغلات كانت منقولة بطريقة خاطئة، طبعا صلحت الاخطاء دي كلها، الحين ما عندنا اي خطا في الاذاعه الطربيه يعني تم اصلاحها كلها. فيبي له واحد يعني يكون فاهم في الشيء اللي يشتغل فيه.
1: نعم.
0: اليوم يعني حتى الاذاعه الطربيه يعني انا قاعد افكر يعني في حال اذا انا طلعت من الاذاعه الطربيه من ممكن يستلم الاذاعه الطربيه؟ هل في احد يسمع هالاغاني؟ هل في احد يفهم في اغاني عبد الحليم
1: وفيروز
0: والشغف؟ اي لان اليوم احنا كلنا جيل جديد اليوم في الاذاعه، ترى يعني احنا كلنا يعني الحين يمكن تميت انا ومعاي يمكن 10 موظفين اللي نعتبر القدامى، يعني كله جيل جديد يعني يمكن ما يعرفون من عبد الحليم اصلا او فريد او ذي. فمن اللي ممكن يستلم؟ من ممكن يستلم هو يكون حاب الشغله؟ يعني مو يستلم كموظف وقاعد يؤدي وظيفته وخلاص، لازم يكون واحد حاب الشغله ذي، انه هو يعني يرتب الاغاني بالطريقه الصحيحه، ان الاغنيه هذه مثلا حق عبد الوهاب وراها اغنيه، ما ينفع انت تحط مثلا اغنيه لعبد الوهاب وراها اغنيه مثلا للسعد عبد الوهاب لانه هما عيال عم واصواتهم قريبه من بعض، لازم تكسر بجو ثاني مثلا، او تنزل اغنيه لعبد الحليم وراها اغنيه لنجاه وراها اغنيه ذي وثلاثتهم الحان ملحن واحد. لا انت يبي لك بحكم ان انا عارف من ملحن هالاغنيه وهالاغنيه، فحاول ان انا اكسر بملحن اخر، اللي هو التنسيق هذا يعني التنسيق الفني.
1: هل التنسيق هذا ممكن انه يكون على شكل بروتوكول معين، ولا هذا يرجع لذائقة الشخص اللي ينسق
0: نفسه؟ احنا اليوم البرنامج اللي احنا نشتغل فيه الزيتا هاي البرنامج اوتوماتيك يسوي لك التنسيق، يعني مثلا مو المنفذ، بس انا ما اقدر اعتمد على البرنامج في التنسيق، لان في الاخير لما اشوف تنسيق البرنامج دي هو في اشياء يعني خطا كثير لازم انا اصلح، لازم اصلح. فذائقة المنفذ مهم جدا في جودة الاذاعة عند المستمع الخارجي، لان اللي يستمعون الإذاعة طبعا يحسون. فاحيانا حتى تجيني بعض الملاحظات وبعض الانتقادات يعني من بعض الفنانين، خصوصا الفنان ابراهيم حبيب، يعني انا اخذ رايه فيك في مستفاد منه وايد، ولليوم مثلا يقول لي لا يا حسين لو انت عامل كذا كان افضل، لو انت عامل كذي كان. فمهم ان اللي يكون في الإذاعة الطربية يكون شخص يحب الطرب، ويحب الطرب يعني مو انه يحب اغنيتين ثلاثه كذي وخلاص، لا يكون حب شيء اسمه طرب. يعني اسماعيل العصفور رجل عاصر هالمغنيين، ابراهيم حبيب رجل عاصر هالمغنيين.

0: الأخت جميلة بمطيع عاصرت هالمغنين وعاصرت زمن هاي الأغاني. اليوم أي حد بيستلم ثاني خلاص جيل جديد، يعني يمكن يكون مواليد 2000 حتى،
1: يمكن بعد أيضا في عيدهم يعني شغف.
0: يا ريت يا ريت، إحنا مو شايفين مع الأسف يعني وش الجيل الجديد والتأثيرهم بالأغاني الجديدة دي ما عندنا يعني. فأنا هاي الشيء اللي بخليني أنا بس إني هو أكون حاطي لدا، وشيء اللي يخليني أيضا ما يشجعني أو يعني يمسكني من أنا أطلع تقاعد وأترك الإذاعة الطربية. أحس يعني تركت شيء عزيز علي.
1: يبي لك تفرغ للبحث والتحري.
0: إيه يعني أنا حتى مشكلة حتى لو حين يبت أحد وأنا على استعداد أي أحد أي مثلا أعلمه، ولكن في الأخير لازم هو عنده شغف بالأغاني الطربية، يعني على أساس أنه هو على أساس اللي سويناه كل هالسنين ما يضيع وخلاص. يعني حتى قبل البرامج اللي كنا نشتغل فيها إحنا كان ممكن نسوي اللوج، واللوج هذا ينحفظ وممكن نعيد اللوج ذي مرة ثانية، كان الطريقة ممكن. بس الآن البرامج اللي عندنا ما ينفع يعني أنك تحفظ اللوج، لازم يعني تبتدي أنك أنت كل يوم تسوي لوجة بنفسه يعني بيوم بيوم.
1: صحيح.
0: فهذا الشيء اللي مخلينا شوي يعني خايفين.
1: أول برنامج اشتغل فيه برنامج مقامات موسيقية.
0: أي أول برنامج الوحيد اللي أنا قدمته.
1: البرنامج الوحيد. قدمت من تقديمك وإعدادك كم؟
0: هو كان مفروض إن أنا أقدم، بس تدري يعني بحكم إنه هاي الكلام 2007 وأنا ما عندي خبرة تقديم، فبالتالي وفروا لي مذيع انه هو اللي يعني يكون يسالني يعني. فكنت انا يعني اعد البرنامج حق المذيع واقول له انت اسالني هذا السؤال وانا بجاوبك عليه، مثلا انه اسالني مثلا شو الفرق بين هذا المقام وهذا وانا اشرح لك مثلا. بس انا كل حلقه كنت اقدم مقام واحد، مثلا اليوم عندي حلقه مقام النهاوند، ففي البدايه مثلا اتكلم عن المقام واعزف سلم المقام، وبعدين احط مثلا اغاني بحرينية مثلا أو خليجية على هذا المقام كنموذج، وبعدين كأغاني عربية على هذا المقام. تصدق يعني أنا حتى يمكنت البرنامج هذا يعني يوم كتبت في فكرة البرنامج أن اللي بيستفيدون من هذا البرنامج هم الموسيقيين واللي يحبون الموسيقى الغير دارسين تحديدا يعني.
1: لا.
0: استغربت أن أكثر الناس اللي كانت تتصل للإذاعة وتبي حلقات هذا البرنامج واستفادت من هذا البرنامج هم قراء القرآن والمؤذنين والموسيقى اللي هو في مجال اللي هو الديني أكثر يعني.
1: أيضاً
0: يعني غالباً الموسيقي هو موجود في مجال الموسيقى، بس القراء يعني شوي بعيدين عن مجال الموسيقى، وهو قراء يعني هم يحتاجون إلى المقامات الموسيقية. صحيح. في خصوصاً في قراءة القرآن، في التجويد، في وبالمناسبة يعني إحنا كخرجين موسيقى يدرسونا مادة التجويد، واللي يدرسنا يكون غالباً من الأزهر. هذه في القاهرة طبعا، في سواء دراستي في القاهرة أو في في الكويت، فدارسين التجويد يعني في يعني في القاهرة طبعا. أنا يمكن في نقطة من الساعة ما كملت، اللي هو أنا درست في القاهرة ولكن درست فصل واحد فقط. أنا كنت بحضر الماجستير في القاهرة على أساس أن بعدها حضر الدكتوراه، فخذينا قرار أنا وأخوي محمد أن نروح القاهرة، خصوصا فترة الكورونا قال ممكن تكون الدراسة عن بعد، فهي فرصة ان انا اقدر ادرس الماجستير وانا في البحرين ما اتواجد في في القاهرة يعني. فبالفعل قدمنا اوراقنا وقبلونا في كلية التربية الموسيقية ودرست اول فصل ونجحت بامتياز في كلية التربية الموسيقية. ودرست اول فصل، جيت الفصل الثاني قعدت بيني وبين نفسي فكرت يعني انا اذا تخرجت وخذيت الماجستير او الدكتوراه، طب احنا ما عندنا معهد موسيقى، طب وين اشتغل بهذه الشهادة يعني؟ ما انا يعني انا ودي عقب ما اصير دكتور في الموسيقى استلم اي كليه موسيقيه، جامعه موسيقيه ما عندنا مع الاسف. عندنا في وزاره في جامعه البحرين قسم للموسيقى فقط يعني، وهذه مو بحاجه يعني الى دكتور واحد فقط انه هو يدرسهم. فهو كان موجود دكتور جمال السيد ما او بعدين يا الدكتور عصام الجوتر، فما يعرف من موجود الحين يعني. فقلت حق محمد بس انا بنسحب ما بكمل.
1: نعم.
0: قال لي محمد لا كمل. قلت لا والله ما ما ما احس يعني ان انا ممكن حاليا استفيد من الشهاده، وساعات اندم على القرار اللي اخذته يعني. وتركت الدراسه، درست فصل واحد وجبت امتياز بها في هذا الفصل الحمد لله يعني. اخوي محمد لا واصل اخذ شهاده الماجستير، وهو حاليا قاعد يحضر ايضا للدكتوراه، ويعني ان شاء الله باقي له سنه او سنتين ان شاء الله بياخذ شهاده الدكتوراه. ودائما اقول يعني دام ان اخوي محمد اخذ الدكتوراه شني انا اللي ماخذ.
1: الله يعطيكم العافيه جميعا. تستذكر من كان طاقم العمل معك في البرنامج؟ انت ذكرت ان انتو يعني كان في مذيع موجود.
0: كان في مذيع ومخرج، كان المخرج الله يذكره بالخير اخونا عيسى المطوع.
1: نعم.
0: ايضا من الكفاءات اللي خسرناها في الاذاعه يعني طلع راح التلفزيون. المذيع كان علي القطان.
1: نعم.
0: وطبعا انا اللي كنت اعد البرنامج ذي يعني. فهو

0: مجرد مذيع، وكنت أسوي الفواصل، المقدمة الموسيقية، الفواصل، الفقرات، دي مجرد ما أعطي المخرج فقط أقول يعني حط هذه، وكنت أقعد مع المخرج أقول له بالضبط شو اللي أبي يعني. كان والله برنامج جيد يعني. فكرت بعدين أعمل جزء ثاني وماني شغلت وما قدرت أسوي يعني.
1: قبل استلامك للإذاعة الطربية أنت مسكت الإذاعة الشعبية أستاذ؟
0: إيه، أنا مسكت الطربية والشعبية مع بعض. كان إبراهيم حبيب هو اللي ماسك الإشراف العام على الإذاعتين. طبعا إبراهيم حبيب هو ما كان يعني وقتها يعرف حق الكمبيوتر وكذي، فكان يحتاج موظف معاه بس إنه يدش في التفاصيل. طبعا تدري يعني الكمبيوتر يعني مو بس إنك أنت ماوس وتأخذ الأغنية وتسحب، كان في شغلات يعني شوي حديثة.
1: صحيح.
0: فكان هو يفضل إني أكون أنا معاه لسببين يعني. السبب الأول إن أنا أساعده في مسألة الأغاني اللي حطهم، والسبب الثاني أيضا عشان أتعلم. فقعدتي مع إبراهيم حبيب فترة اللي قضيت معاه يمكن سنتين تقريبا، وبعدها طبعا إبراهيم حبيب فعساس إنه قال لي الحين وأنا بسافر مطمن إنك أنت هني عارف إيش. فكنت أمسك الإذاعة أقرب نفسي أسوي الإذاعة الطربية اللغات. إسماعيل العسول كان موجود أيضا وكان هو معتمد عليه. الإذاعة الشعبية ما كان في أحد، كنت بروحي يعني. اشتغل في الإذاعة الشعبية في الاستوديو هني في إذاعة بحرين إف إم، في هذا المكان اللي إحنا قاعدين نسجل فيه هني. الإذاعة الشعبية كانت هني، والإذاعة القرآن والهندية، هاي الثلاث إذاعات كانوا من هذا المكان اللي إحنا فيه، ما عدا الإذاعة الطربية فقط. كنا نبث من استوديو إبراهيم كانو، وأتذكر إذاعة الأخبارية على ما أعتقد كنا في قسم الأخبار في إحنا الأخبارية، اللي أيضا اشتغلت هناك فترة، فكنت أروح قسم الأخبار هناك.
1: الأخبارية كانت في الاستوديو اللي يمنا ورانا أظن
0: بعدين 4. في أتذكر 2004 كنا ننقل هذه. طبعا في ناس يمكن يفيدونا في المعلومة أكثر، يمكن عندنا أخونا عبد الناصر النعار اللي هو يعتبر حاليا هو أقدم موظف في في الإذاعة يعني، وهو عنده معلومات أكثر مني وأكثر من أي شخص آخر في الإذاعة. أكيد يعني
1: كونك أستاذ حسين الآن يعني أصبحت موظف في الإذاعة، ويعني صارت لك أعمال فنية أيضا موجودة في أرشيف ومكتبة الإذاعة، ما كان شيء غريب إن تسمع أغنيتك وأنت موظف في الإذاعة أيضا؟
0: شوف، هو أولا أنا أغاني كانت تنزل في الإذاعة من قبل ما أتوظف في الإذاعة.
1: نعم.
0: يعني أنا أول أغنية سجلتها كانت بعنوان صباح الحب يا بلادي. هذه الأغنية من إنتاج وزارة الإعلام، وقتها كان طبعا الأستاذ محمد جمال الباحث الموسيقي كان هو اللي ماسك لجنة اختيار يعني مثلا وزارة الإعلام كل سنة عندها مثلا إنتاج، فلازم يكون في هناك لجنة يشوفون يكلفون من الفنانين بإنتاج هذه الأعمال. فكلمت أنا بنفسي، كلمت الفنان محمد جمال، قلت له إن أنا السنة خاطري إن أنا أقدم عمل فني. والله الرجل هذا ما تأخر علي لحظة واحدة، قال لي خلاص أنت راح تسجل السنة. يعني هو كان واثق فيني تماما يعني. عندك قصيدة ولا ما عندك؟ قلت له ما عندي قصيدة. قال لي أوكي، إحنا هني بنعطيك قصيدة مجازة. القصيدة طبعا من كلمات الشاعر إبراهيم المناعي، اسمها صباح الحب يا بلادي، صباح العيد في فجرة، وطن من عمر أجدادي على عمري نثر عطرة. فهي أغنية كوطنية وأيضا كصباحية يعني، نقدر نبثها صباحا ونقدر نبثها في المناسبات الوطنية. قال لي خلاص، إما أنت بيوزع لك روحك خليفة زيمان. من نفسه على طول قال لي كذي، روحك خليفة زيمان. قلت له أوكي خلاص بكل ثقة يعني. وكانت هاي يمكن من أجمل الأعمال اللي سجلتها. كلمت الأستاذ خليفة زيمان وسجل لي العمل، سجلها في القاهرة طبعا، وفي فترة اللي هو كان يسجلها في القاهرة أيضا أنا كنت موجود في القاهرة، عندي احتفال في القاهرة حضرت التسجيل. فهذه أول أغنية سجلت لي وتحطت في إذاعة البحرين. والسنة اللي عقبها أيضا كان الأستاذ حمد المناعي هو اللي ماسك اللجنة دي، وأيضا كلفني بعمل ثاني اسمها شعب واحد أيضا قدمته. يعني حق 2001 أيضا قدمت الفواصل الجناقل الموسيقية حق إذاعة البحرين. أول ما توظفت في البداية طبعا يعني كنت عامل أغنية اسمها الحلوة في بالي، وهذه طبعا أيضا إنتاج وزارة الإعلام. فأعمالي كانت تنزل قبل ما توظف أصلا يعني، ولكن في عندي بعض الأعمال اللي هي نجحت في إذاعة البحرين، وفي بعض الناس دائما يعني يحملون يعني دائما يحاولون يقولون لا، نجاحه هذه بسبب انه هو يعمل موظف في إذاعة البحرين، هو في إذاعة البحرين فهو اللي يحط أغاني، او هو اللي يوصي على انه يحطون أغاني، او هو اللي يطلب من الموظفين. لان طبعا الاف ام احنا كنا جروب، كنا ربعي يعني صدق انا وقع في اف ام واشوف غنيتي قاعد تنزل على الهواء يعني. فهاي الانتقاد دي كان ييني باستمرار يعني. ولفترة طويلة يعني، يمكن حتى للحين بعضهم يقولون لي هاي.

0: الكلام. طبعا اولا انا اغاني كانت تنزل في الاذاعه قبل ما اتوظف، هاي رقم واحد. ثانيا انا عندي اغاني صحيح نجحت في اذاعه البحرين، وعندي اغاني ما انحطت لانها ما نجحت. حالي حال اي فنان عنده اغاني ما تنجح يعني. فاغنيتي هذه اذا نجحت فهي نجحت لانها هي جيده وهي تستحق النجاح، مو لان انا موظف في اذاعه البحرين. ثانيا انا كموظف في اذاعه البحرين او كفنان اولا خلينا نقول، من حقي ان اغاني تنزل في الاذاعه، حالي حال اي فنان سواء كان في اذاعه البحرين او خارج الاذاعه.
1: ما في شيء مخصوص،
0: ما انتم ايضا تنزل اغانيكم، ما كل الفنانين اذاعه البحرين والله ما قصرت مع اي فنان بحريني. انا كنت في المكتبه طبعا واشوف عندنا طبعا ملف مكتوب فيه جديد بحرين اف ام، اي اغنيه تنزل

0: حالي حال اي فنان سواء كان في اذاعه البحرين او خارج الاذاعه.
1: ما في شيء مخصوص.
0: ما انتم ايضا تنزل اغانيكم ما كل الفنانين اذاعه البحرين والله ما قصرت مع اي فنان بحريني. انا كنت في المكتبه طبعا واشوف عندنا طبعا ملف مكتوب فيه جديد بحرين اف ام، اي اغنيه تنزل كنا نحطها احنا في هاي القسم دي. اذا الاغنيه دي طبعا تتم شهر واحد وتنشال تروح في المكتبه اللي هو الفولدر المغنيين يعني. ما عدا الفنانين البحرينيين كنا نحطهم شهرين ثلاثه علشان قد ما يقدرون الشباب هني يكثرون ويبثون من هاي الاغاني البحرينيه. احنا كانت تينا اعمال بحرينيه غير جيده يعني، اللي مسجل في البيت ومسجل مكس اي كلام، وذي اكيد ما كانت تنحط على طول، يطلعون حرتهم. هاي الفنانين اللي هناك هم اللي واقفين في طريقنا، هم اللي معين اغانينا. انا مو شخص اقدر امنع اغاني احد من اذاعه البحرين، ولا من حقي يعني، وايضا ولا اخلاقي تسمح لي ان اي حق منفذ في اذاعه البحرين اقول له لا تحط الاغنيه او لا تبث حق هالفنان، ولا ايضا اخلاقي يعني، ومثل ما يقولون عزتي بنفسي تسمح لي ان اي حق اي منفذ اقول له حط اغنيتي. صحيح. ما اسويها يعني طبعا. مستحيل. اذا كانت الاغاني دي تنحط ولا ما تنحط تنحط بالضبط. اي
1: في معايير معينه،
0: معايير معينه بالضبط. واليوم تحديدا اليوم يمكن اكثر اقل فنان تسمعون اغاني ما تنحط شيء في الاف ام. فبالعكس حتى يعني دخولي في قسم بذات بحرين انا الحين ما ادش وايد، حتى لما ادش اشوف ان كل شيء متغير وعالم انا ما ادش هني. ما ادش للامانه يعني
1: مساله التكهنات هذه يعني والاحكام المسبقه عادة لما تصير مثلا من شخص مو موجود اصلا في
0: هو مو بعارف اللي قاعد
1: في العمل ولا عارف يعني طبيعه
0: بالضبط
1: النظام الشماشي.
0: لا للاغاني يعني لي اغاني نجحت لان هي كانت اغاني جيده يعني، ولي اغاني ما نجحت وحالي حال اي فنان يعني. فمثل ما قلت لك يعني انا حتى يمكن اخر اغنيه طرشتها حق اذاعه البحرين حق بحرين اف ام كان في 2013 تقريبا، يعني شوف كم سنة صالي أنا مطرش أعمالي أصلا حق بحرين اف ام. كان أيضا هي أغنية حب جديد كلمات الشاعر يونس سلمان يعني. وبعدين تدري اليوم أنت عندك الانستغرام واليوتيوب والمنصات هذه يعني شوي يمكن إذاعة البحرين تكون هي إذاعة رسمية تكون شوي أنت مقيد باللون اللي أنت تقدمه يعني ما تقدر تقدم أي شيء، في حين أن حسابك اللي على الانستغرام أو على اليوتيوب أنت حر تقدر تقدم أي شيء، تقدر حتى على البيانو تغني تنزل، تقدر تصور بتليفونك وتنزل.
1: صحيح. مثل ما
0: فالانتشار شوي يعني صاير يعني أسرع.
1: صحيح.
0: يعني ما ننكر دور الإذاعة طبعا يعني أنا ودي أنا أسوي أغنية وأنزلها في إذاعة البحرين هذه ودي يعني، ولكن
1: أنت مثل ما يعني
0: شوي في بداية شوي أي شوي السوشيال ميديا خلانا نتجه إلى الأغاني القصيرة اللي هو دقيقتين ثلاث دقائق.
1: مثل ما قلت في بداية اللقاء أستاذ حسين، الإذاعة هذه يعني بيتك
0: أكيد
1: وأي شيء راح تقدمه أكيد راح يكون طبعا يعني يلقى صدى الجميل، ومكانك محفوظ أكيد في يعني أعمال الإذاعة وأرشيفها ومكتبتها. الآن إذاعة البحرين الطربية هل وصلت إلى المستوى اللي يعني تشوفه حسين أسيري أو خلينا نقول تشوفه الأساتذة المؤسسين الأوائل، ولا أيضا تحتاج إلى المزيد؟
0: هي مشكلة الإذاعة الطربية أن كل اللي يغنون وكل المغنين اللي لمث أغانيهم كلهم توفوا. يعني الموجودين منهم ما يغنون يعني، يمكن السيدة فيروز هي الموجودة والفنانة نجاة الصغيرة، فبالتالي أنت ما عندك مواد جديدة كل فترة مثل بحرين اف ام اللي كل مثلا كل يوم يعني. أنا حاليا طبعا موجود في لجنة الإيجاز الموسيقي في الإذاعة هني.
1: نعم.
0: بشكل يومي طبعا تمر علينا أغاني ونسمعهم ونجيزهم أو نرفضهم يعني، حتى بعض الأغاني غير صالحة. فالإذاعة الطربية ماكو شيء يعني، حتى الإذاعة الشعبية يجيبون عبد الله جمال يجيب فرق شعبية ويسجل لهم ويحطهم في الإذاعة الشعبية. إنزين أنا ما أقدر أجيب مادة جديدة يعني، إحنا إذاعتنا خلاص هي أغاني طربية لمغنيين أصليين، حتى ما نجيب شباب إنه يغنون أغاني طربية، لأن خط الإذاعة الطربية هي خلاص هي كذي، هي للمغنيين القدامى. فبالتالي أنا ما أقدر أعمل أي تحديث للأغاني. كل اللي أقدر أسويه إنه أنا أعمل فواصل موسيقية جديدة والشغلات هذه يعني. هي وصلت إلى إلى إلى إلى خارج البحرين، خصوصاً عقب ما صار في هناك تطبيق على الموبايل.
1: صح.
0: فلا قاموا يسمعونها خارج البحرين بعد، من مصر، من السعودية. حتى قبل كم يوم كان كاتب الفنان إبراهيم حبيب في عموده يعني أن تيلة ناس ملاحظات من برا إنهم يسمعون الإذاعة الطربية، فهي صارت مسموعة أكثر.
1: جميل.
0: ولكن مثل ما قلت لك يعني انت ما تقدر تنوعي لك، واحد يقول لك مثلا المشاكل اللي تواجهنا في الاذاعه

0: يقول يعني أغاني أم كلثوم هي قاعدة تتكرر، هي نفس الأغاني قاعدة تتكرر ليش؟ قلت طبعا احنا في اليوم عندنا 3 فقرات حق أم كلثوم، ساعة 2 الظهر، 6 المغرب، 12 بالليل. أم كلثوم كم أغنية عندها أصلا�، يعني الأغاني الطويلة دي 60-75 أغنية مثلا. طيب إذا أنا كل يوم ببث لها 3 أغاني، أنت تعقب 3 أسابيع حطيت كل شيء خلاص، ترجع تعيد مرة ثانية، يعني إيش تقدر تسوي يعني؟ فأكيد أنا أعيد. أو يقول لك إن مثلا أنا في سيارتي كنت قادر أسمع فريد الأطرش، نزلت مقام تسوق كذي، ركبت السيارة مرة ثانية ولا بعد أغنية حق فريد الأطرش، ركبت ماري وصلت للمكان، ركبت سيارة بعد فريد الأطرش، كله فريد كله فريد.
1: وحظك
0: أقول له زين، مو مسألة حظك، زين أنا مثلا إذا عدد المطربين عندي محدودين في الإذاعة الطربية، إذا أنا حطيت الحين حق فريد وعدت له عقب ساعة الوقت اللي أنت جيت ركبت فيه سيارة مرة ثانية، وكان حظك أنت إنك أنت تسمع فريد، هذه حظك يعني، أنت كل ما تركبت على فقرة فريد، مو إن إحنا ما نبث إلا حق فريد مثلا. أي أحد يقول لك مثلا ليش ما تبثون الأغنية الفلانية حق عبد الحليم أو فلانية، أقول والله تنحط، بس من حطت في الوقت اللي أنت مو فاتح فيها الإذاعة مثلا، أو أنت ليش تحط الأغنية ذي بكثرة، ما أحطها بكثرة، إحنا المواد عندنا قليلة لأن المغنيين هم أصلا ما عندهم مواد جديدة. فهاي الانتقادات اللي تصير من الناس هي أصلا مو موجودة في الإذاعة ولا عارفة بمشاكل، إذا هي تقرر بناء على الوقت اللي تفتح في الإذاعة.
1: بالضبط.
0: في يعني انتقادات تجيني لا مفيدة، في انتقاد مثلا يقول لي أن الأغنية ذي تسجيلها مو نظيف، في وشة في النهاية، وبالفعل ما ليس في النهاية، نعم في شيء كذي، فعلى طول أروح أغير بتسجيل ثاني أنظف وأحسن. أو مثلا انتقادي لك يقول لك مثلا أن الأغنية ذي صحيح هي لما تسمعها كأنها هي أغنية عاطفية، ولكن هي أصلا في الأصل هي أغنية وطنية تغنت مثلا في زمن الملك فاروق أو زمن جمال عبد الناصر وكذي، بس هو ما ذكر جمال عبد الناصر الذي هو ذاكرها يلمح لمحته، فهذه ما تصلح. فبالفعل لما أسأل واستفسر من الفنان إبراهيم حبيب من الآخرين، لا يقول نعم بالفعل هاي قصة الأغنية، أروح أشيلها على طول. فهذه المشاكل الحقيقية اللي ممكن واحد يحلها. كان واحد يقول لي مثلا لا ليش أغنية أم كلثوم حطيتها مرتين، ولا ليش أغنية حطيتها 3 مرات.
1: وغالبا يعني هذه الملاحظات يعني أو الانتقادات تأتي من أشخاص ما يسمعون الإذاعة 24 ساعة
0: يعني. إيه مو ب 24 ساعة، أنت تشوف 24 ساعة غير عن لما أنت تقيم الإذاعة بناء على الساعات اللي أنت تفتح فيها الإذاعة.
1: صحيح.
0: فهي المشاكل اللي تصير لنا يعني في الإذاعة الطربية.
1: شو اللي يتمناه الأستاذ حسين أسيري بعد كل هذه المسيرة الجميلة من العزف ومن الفن وثم الإشراف على إذاعة من إذاعات البحرين والعمل في مكتبة الإذاعة، هذا المشوار ماذا يتمنى بعده؟
0: شوف مشواري طبعا في إذاعة البحرين، أنا أتمنى أني أكون اسم إذاعي الناس تذكرني عقب ما أطلع. مع الأسف أنا مو اسم إذاعي لأني لاني مذيع ولاني مخرج ولاني معد، هذيل هم اللي يصيرون أسماء إذاعية يعني. مجال عملي ما يخليني أكون اسم إذاعي مثل
1: بس ترى اللي يسمعك يعني طول المقابلة الحين يقول أفا شلون كذي، ليش ما صار مذيع؟
0: أوه إيه أنا قالوا لي كذا شخص يعني ليش ما تصير مذيع أساس إن أنت يعني دارس أصوات
1: نبرة الصوت الجميلة.
0: أنا قدمت يعني. أنا حتى بعض الفواصل الإذاعة الطربية مثلاً أنا أقدم، لأن أنا أحب الصوت الرخيم، أنا يمكن قلت لك إن أنت صوت رخيم وأنا أحب الأصوات الرخيمة يعني. الصوت الإذاعة الطربية بحاجة إلى صوت رخيم إنه يقدم، مثل صوت الله يرحمه إبراهيم كانو.
1: الله يرحمه نعم.
0: فأحيانا أنا أقدم يعني بالصوت الغليظ هذا، الإذاعة الطربية تقدم لك وبهاي النوعية يعني.
1: يا سلام.
0: فأنا أتمنى طبعا أني أكون اسم إذاعي في يوم من الأيام، ولكن طبيعة عملي ما يساعدني هذا الشيء، بس بيني وبين نفسي أنا راضي جدا عن وجودي في إذاعة البحرين. ما أنسى طبعا دور الناس اللي وقفوا معي، منهم الأستاذ حمد المناعي. حمد المناعي على فكرة أنا لو مهما أتكلم عنه، الرجل هذا الرجل يعني أحبه جدا جدا، ورجل قوي الشخصية، إداري درجة أولى، ومتواضع ومثل ما يقولون فريندلي مع الكل، يعني ما تحس معه وانت تقعد معه بأي قيود في الحديث معه أو تحس بالرهبة وخوف منه، ولكن رجل صارم ورجل قوي وشديد يعني.
1: نعم.
0: وكل اللي يوم من بعد للأمانة الأستاذ سامي القوز، الأستاذ عائشة عبد اللطيف، يونس سلمان، أيضا يونس يعني هو صديق وأخ قبل ما يكون مدير يعني.
1: نعم.
0: وأيضا يونس سلمان للأمانة لازم أذكر أنه أكثر من أعطاني حقي في الإذاعة.

0: حياتنا.
1: وأكثر شخص أنا يمكن خذيت حقي في الإذاعة في فترة أنا كنت حاسس أن أنا مو أخذ حقي للأمانة هويا، وعطاني حقي اللي أستحقه، ودائما أذكر له هاي الشيء لأن أنت ما قصرت معاي وأنت اللي رجعت للحياة، خليتني مرة ثانية أقدر أشتغل في الإذاعة وأنا مرتاح، يعني أن أنا موظف هذا ما أخذ حقه للأمانة، يعني لازم أذكره. صديقنا اليوم أخونا العزيز بدر محمد أيضا جاي بحماس وياي بأفكار وياي بطموح، وإحنا أيضا واقفين معاه، وإحنا حابين إنه هو يكون واحد يعني منا وفينا ومن جيلنا.
0: أكيد.
1: ماسك إذاعة البحرين. طبعا في ناس في إذاعة البحرين أنا كان ودي ألتقي معاهم، والله حقق لي هالحلم والتقيت معاهم، يعني من ضمنهم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، أنا كان ودي ألتقي معه. طبعا أنا التقيت معه بس مو يعني كحديث إني أقعد أتكلم معه يعني فيس تو فيس مثل ما يقولون، لا كنت مثلا أقدم فقرات مع فرقة البحرين وكان من ضمن الصف الأول اللي قاعدين. بالمناسبة إذاعة البحرين سنة 95 كانت عاملة فقرة بمناسبة مرور أظن 45 سنة على تأسيس إذاعة البحرين، وقلت أنا ما كنت أشتغل في إذاعة البحرين، كنت طالب أصلا في المدرسة. الأستاذ محمد جمال عمل فرقة موسيقية وقدم فقرة غنائية على صالة البحرين الثقافية اللي في مدينة عيسى بمناسبة مرور 45 سنة لتأسيس إذاعة البحرين، وأنا كنت من عازفين أو من مشاركين في هذه الفعالية، والتسجيل موجود صوت وصورة، فيديو موجود يعني. فكنت صغير قاعد أعزف قانون في صف مع أساتذة موسيقيين كلهم كبار، وكانوا موجودين في الصف الأول طبعا الأستاذ طارق المؤيد والأستاذ هال العمران وعبد الرحمن عبد الله وحسن كمال الله يذكره بالخير، أيضا ما ننسى طبعا الأستاذ حسن كمال في إذاعة البحرين أيضا هو اسم كبير. فهذه يعني التقيت مع الأستاذ عبد الرحمن عبد الله. مرة وأنا قاعد أمشي في ممرات الإذاعة عند صوب مكتب الأستاذ البدرية العامر الله يذكرها بالخير، ولا شفت الأستاذ عبد الرحمن عبد الله قاعد، وهني أنا طرت من الفرحة. عبد الرحمن عبد الله إذاعة البحرين، يعني قاعد أشوف إذاعة البحرين في إنسان
0: الله يرحمه.
1: رحت له على طول سلمت عليه وحبيت راسه وقعدت معه، قلت له كلام أنا متأكد أن كلامي أثر فيه وايد. قلت أستاذ عبد الرحمن أنا أولا سعيد جدا إني شفتك. قلت أستاذ عبد الرحمن شفت الخير اللي إحنا فيه ذي كله إذاعة البحرين، شفت هالموظفين، شفت هالناس اللي قاعدة تشتغل، شفت هالتطور، شفت هالتقدم ذي كله، ما كان بيصير لولا فضل الله سبحانه وفضل التأسيس اللي أنتوا أسستوه، البذرة الطيبة اللي أنتوا زرعتوها هني، اهتمامكم بهذه النبتة، اهتمامكم بهذه الشجرة خلت الشجرة اليوم تكبر وتثمر. كل اللي قاعدين نشوفه اليوم في إذاعة البحرين من خير ومن تقدم ومن تطور بسببكم أنتوا، بفضل الله وفضلكم أنتوا. يعني شكرني جدا، وأنا متأكد أن الكلمة دي أثرت فيه وايد، يعني أنه هو عقب ما يجي الإذاعة يجي أحد من الجيل الجديد يقول له هذا الكلام، حس أنه هو لازال يذكر في الإذاعة.
0: وانت الناس ما نسوا الآن، أتذكر الصورة الموجودة عند الجهاز
1: القديم بالضبط، هذه الصورة
0: كان واقف يعني عندها ويعني.
1: وأنا نفسي لما أتذكر عبد الرحمن عبد الله أتذكر هاي الصورة تحديدا. حقيقة يعني شكرته جدا، قاعد كان ودي أقعد أسولف معه أكثر يعني، بس أنا تدري ماني عارف ظروف الرجال، يمكن كان جاي عنده شغلة ما شغلة ما كنت أبي أضايقه، رغم أنه هو يعني كان مرحب فيني وايد. في أسماء في الإذاعة حقيقة كنت أتمنى أني ألتقي معهم، هو موجودين لازالوا مثل الأستاذ إبراهيم مصطفى اللي كان ماسك مكتبة الإذاعة، هذا رجل تاريخ، أتمنى أني أنا ألتقي معه في يوم من الأيام يعني، أو أن أي حد يوصلني وأقعد معه، لأن أحس أنه يعني قعدتي معه ما تخلو من السوالف والروائع والأشياء اللي ممكن أستفيد منها في إذاعة البحرين، أشياء أنا ما كنت أعرف عنها. أسامي كبيرة طبعا أنا هني قعدت معهم، التقيت معهم الحمد لله، اني كان لي الحظ اني انا التقي معهم، يعني مثل المخرجين عبد النبي حسين، نبيل العلوي الله يرحمه، فيصل الرويعي، بدريه كمال، اسامي كبيره يعني، عبد الواحد الاستاذ عبد الواحد درويش، بدريه عبد اللطيف، عائشه عبد اللطيف، الاستاذ حسن كمال طبعا التقي معه خارج الاذاعه، يعني التقيت معه وايد طبعا ولكن خارج الاذاعه. أنا الحين موجود يعني أنا حاليا في وضع محرج، أنا لازم أذكر الكل للأمانة، ولكن من أقول يعني كلهم للأمانة يعني كلهم. الأستاذة جميلة الشاعر الله يذكرها بالخير، هي علمتني وايد في البداية أنا متوظف في الإذاعة، علمتني أشياء كثيرة للأمانة، يعني كنت أقعد معها وكانت تتعلمني. لطيفة أبو مطيع، جميلة أبو مطيع، إسماعيل عصفور الله يرحمه، يعني أسماء كثيرة يعني ما أدري من عند مين، واللي موجودين الحين طبعا يعني حتى الحين زميلتنا مثلا سيما العريفي، اخونا عماد، عبد الناصر،

0: النعار طبعا اللي هو يعتبر هو عميدنا حاليا هنا، يعني هو يعتبر اقدم واحد فينا،
1: اكثر شخص مخضرم.
0: اي نعم اكثر شخص مخضرم. عندنا يعني خليل ابراهيم طبعا اللي هو ايضا يعني يعتبر انه هو الله يرحمها كريمه الزيداني،
1: الله يرحمها.
0: لما كنت عقد معاها استمتع بالكلام معاها. احلام محمد، استقلال احمد، امينه حسن الله يذكرها. شوف يعني الحين قاعد اتذكر اسماء، يعني في اسماء كثيره، يعني فاسماء كثيره والله. يعني
1: رجعنا حق ذكريات
0: والله. ايام حلوه، ايام حلوه كانت.
1: الله يحفظ الموجودين ويرحم اللي اختارهم الى جواره. وانت وين كنت استاذ حسين؟ يعني انت حسب كلامك يعني قلت ان انت يعني لست باسم اذاعي او غير ذلك، لكن واجب هذا اللقاء انه هو يبرز الاشخاص اللي كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصول الإذاعة وموجاتها إلى ما وصلت إليه، حتى وإن كانوا من يعني ما يسمون بالجنود المجهولين، وأنت يعني شخص من أبرزهم. فأوجه لك التحية أستاذ حسين السيري على هذا اللقاء الجميل اللي استذكرنا فيه الإذاعة وشخوصها والتطور اللي مرت فيه، وأيضا شكر لك أن تعطيتهم وقتك الجميل.
0: الله يسلمك. لا بالعكس والله، أنا أنا أنا أنا لما عرفت أن اللقاء بيكون يعني عن ذكرياتي في إذاعة البحرين حبيت اللقاء جدا للأمانة. يعني كنت عارف أن اللقاء هذا بيكون ممتع، ولما عرفت أيضا أنك أنت اللي بتكون اللي بتستضيف في اللقاء استمتعت أكثر أنه يكون هذا أول مرة أطلع معك.
1: شرف لي
0: في أي لقاء، إن شاء الله مو آخر مرة، إن شاء الله نجتمع في أعمال ثانية. يعني حقيقة يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله يعني إني قدرت يعني إني قدرت أفيدكم ببعض المعلومات اللي عندي عن الإذاعة، وأتمنى التوفيق إن شاء الله لإذاعة البحرين. الجيل الجاي إن شاء الله يكون جيل كفؤ بإدارة الإذاعة يعني باستمرار بالمساهمة ومساعدة في استمرار النجاح اللي حققوه الجيل اللي كان قبل إن شاء الله.
1: الأستاذ الفنان حسين السيري، شكرا جزيلا.
0: الله يطول عمرك. شكرا
1: لك. وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر. لكم منا أجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
1: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
15: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة

0: لأعضاء مجلس الشورى.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: هي بلد الأساطير ومن أجمل الوجهات السياحية في أوروبا لما تتمتع فيه من غنى بالأماكن الطبيعية الساحرة والمعالم الأثرية المغلة في القدم. رحلتنا اليوم مستمعينا بتكون إلى اليونان، اللي تتألف من مئات الجزر واللي يبلغ عددها حوالي 2000 جزيرة، البعض منها مأهول بالسكان. تستقطب الجزر اليونانية الكثير من السياح حول العالم لما توفره من منتجعات فاخرة على الرمال الذهبية والشواطئ الرائعة. تدعم السياحة في اليونان الاقتصاد الوطني بنحو 20%، وتاريخها قديم بدرجة قدم اليونان نفسها، فالحضارة اليونانية واحدة من أقدم الحضارات في العالم، فهي تضم عدة أماكن أثرية تعود إلى زمن الإغريق والرومان والبيزنطيين.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا خططت إلى زيارة اليونان إن شاء الله بيكون شهر 12 إذا الله وفقنا. معجب جدا بالحضارة اليونانية وحاب أن أطلع عليها، جوها جدا مناسب، ما بيكون بالبرودة بالنسبة لمناطق أوروبا الثانية.
3: أنا زرت اليونان، دولة وايد حلوة تتميز بالطبيعة والجو البديع، الشمس الباردة، كلهم جدا لذيذ، وأيضا تتميز بالتراث القديم، فعشان كذي فيها سياحة واجد. لاحظت أن فيها حرية الانتخابات من عمر 18.
4: اليونان دولة أنا ما زرتها بس خاطري أزورها من خلال تجربة ربعي. عجبتني لأن فيها معالم أثرية وايد وجزر بحرية وايد. أهم شيء خاطري أجرب جزيرة ميكونوس لأن أكثر جزيرة مدحوها لي.
1: تقع جمهورية اليونان في جنوبي القارة الأوروبية في الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة البلقان، تحدها ألبانيا ومقدونيا وبلغاريا من الشمال وتركيا من الشمال الشرقي في أوروبا، وبحر إيجا من الشرق والبحر المتوسط من الجنوب والبحر الأيوني من الغرب. يسود اليونان مناخ معتدل يتأثر بمناخ البحر الأبيض المتوسط، فيتميز بصيف جاف تلطفه التأثيرات البحرية على المناطق الساحلية من البلاد، وشتاء معتدل تتساقط فيه الأمطار بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات.

0: الأوروبية واللي تعرف باسم شنغن، فيتوجب عليك الحصول على هذه التأشيرة لما تفكر بالسفر إلى اليونان. الشعب اليوناني مستمعينا مرحب، برحب بضيوفه، وغالبية السكان يتحدثون باللغة الإنجليزية، وهذا الشيء يجعل التواصل والتفاعل معهم بسيط وسهل. أسعار السياحة في اليونان اقتصادية بشكل عام، وخصوصاً في العاصمة أثينا، ويشمل المطاعم والمواصلات اليومية وكذلك الأسواق إذا ما قارناها مع عواصم أوروبية أخرى. تعتبر أشهر الربيع من أفضل أوقات السفر إلى اليونان، وتحديداً من شهر أبريل حتى شهر يونيو، بالإضافة إلى الأشهر من سبتمبر إلى أكتوبر.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: والآن مستمعينا ننطلق وإياكم في جولة ونتعرف من خلالها على أجمل مدن وجزر اليونان السياحية، ونبدأ من أثينا. أثينا تجمع بين الأماكن الطبيعية الساحرة والمعالم الأثرية الخالدة والفن والثقافة، وتعتبر العاصمة اليونانية من أفضل الأماكن السياحية في اليونان، فلا يمكنك التعرف على تاريخ اليونان وثقافتها وجمالها إذا ما زرت عاصمتها أثينا. معظم معالم الجذب في أثينا ذات طابع تاريخي، فهي كانت عاصمة لعدة حضارات قديمة.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن أثينا ننتقل إلى سانتوريني. سانتوريني هي من أجمل جزر اليونان السياحية، وتتميز بمبانيها، فقلما تجد صور تذكارية لا تظهر فيها المباني التاريخية البيضاء والزرقاء في جزيرة سانتوريني، بالإضافة إلى الشواطئ الرائعة. فهذه الجزيرة اللي تقع في جنوبي شرقي البلاد تعتبر من أشهر وجهات شهر العسل في اليونان، فهي تتمتع بجمال طبيعي أخاذ، وتضم عدة قرى هادئة تقع على مرتفعات وهضاب مرتفعة تتميز بإطلالات ساحرة على البحر. ومن أجمل جزر اليونان السياحية جزيرة تسمى بيرودوس، وهي من أجمل الجزر في العالم ككل. تقع رودوس في البحر المتوسط بالقرب من ساحل تركيا الغربي، وتتمتع بتاريخ عريق يمتد إلى عصور طويلة، وهي تمتلك طبيعة خلابة، فيمكنك الاستمتاع بجمال البحر والشاطئ ولذة الطعام والأجواء الرومانسية فيها. وإلى جزيرة أخرى من جزر اليونان، وهي جزيرة كريت، وهي تعتبر من أكبر جزر اليونان السياحية، واللي تقع في البحر الأبيض المتوسط وتطل على بحر إيجا من جهتها الجنوبية، وتعتبر من وجهات السياحة في اليونان الأكثر شعبية لقضاء عطلة شهر العسل في اليونان.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن أهم الجزر السياحية في اليونان جزيرة ميكونوس، وهي من أجمل الأماكن السياحية وأحدى أجمل الجزر اليونانية، تتميز بشوارعها وأزقتها البيضاء، والتي تصطف فيها المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى البيوت الجميلة ذات الطراز المعماري الكلاسيكي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: كانت هذه مستمعينا جولتنا لهذا اليوم إلى اليونان الساحرة وإلى أجمل الجزر فيها. نتمنى إنها تكون نالت على إعجابكم. نلتقيكم في رحلة جديدة ويوم جديد. حتى ذلك الوقت كونوا بالقرب.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد تقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الوطن شجرة مثمرة بالإنجازات والتضحيات المتتالية، شجرة وفية لأهلها وناسها، والغريب عندما يأتي إليها يصبح قريباً، شجرة تمنح بلا حدود. البحرين، نسمة حب وحياة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك. مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايماً معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يجري اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ويؤكد تضامن مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب شقيقتها جمهورية مصر العربية في هذه الظروف.
2: رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد أن عقد امتحان القبول للمتقدمين إلى برامج الإقامة الطبية يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة التدريب الطبي في مملكة البحرين.
1: بحضور رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمشروع أمواج إفينيو في محافظة المحرق.
2: خلال جولته الميدانية، وزير العمل وزير الشؤون القانونية يشيد بالمستوى العالي لالتزام المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة لتعزيز بيئة عمل آمنة.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم.
1: أهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، واطمأن جلالته خلال الاتصال على الأوضاع في مصر الشقيقة إثر الهزة الأرضية الأخيرة، سائلا المولى تعالى أن يحفظ مصر وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه ويديم عليهما نعمة الأمن والأمان. وأكد جلالة الملك المعظم خلال الاتصال تضامن مملكة البحرين ووقوفها التام إلى جانب شقيقتها جمهورية مصر العربية في هذه الظروف، كما استعرض جلالته وفخامة الرئيس المصري أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون المشترك الوطيد ومواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما.

0: من جانبه أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب الجلالة لما أبداه من مشاعر طيبة ونبيلة تجاه مصر وشعبها، والتي تجسد عمق العلاقات والروابط التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الكريم دوام الخير والتقدم والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية أن مملكة البحرين تواصل تعزيز كفاءة واستدامة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يتسق مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: جاء ذلك خلال زيارة معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين إلى مقر عقد امتحان القبول للمتقدمين إلى برامج الإقامة الطبية للاطلاع على سير الامتحان الذي تنظمه مملكة البحرين بالتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية والذي أقيم في جامعة البحرين عبر منصة إلكترونية. وخلال الزيارة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن عقد امتحان القبول للمتقدمين إلى برامج الإقامة الطبية يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة التدريب الطبي في مملكة البحرين من خلال تطبيق آليات موحدة وعالية الجودة لاختيار الكفاءة الطبية بما يسهم في دعم برامج الإقامة وإعداد كوادر مؤهلة وفق المعايير المهنية المعتمدة. من جانبها أكدت سعادة وزيرة الصحة أن عقد الامتحان يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية وتمكينها من تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير، مؤكدة أهمية مواصلة تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية المتخصصة بما يدعم منظومة التدريب الطبي ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة وتعزيز جودة الخدمات الصحية واستدامة القطاع الصحي في مملكة البحرين. أعلنت شركة نسيج وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمشروع أمواج أفنيو الكائن عند مدخل جزر أمواج بمحافظة المحرق، وذلك بحضور سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري والمهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني والسيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج وعدد من المسؤولين.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المشروع يجسد تنامي القطاع العقاري في مملكة البحرين والتنوع والزيادة في المعروض من المشاريع والمنتجات العقارية، كما يعكس متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعد ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية، مشيرا إلى أن التعاون مع شركات التطوير العقاري يأتي على رأس أولويات الجهاز من خلال الاستجابة لمتطلباتها بما يسهم في تطوير الخدمات وتسريع دورة الأعمال وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية في مشروع أمواج أفنيو يمثل محطة استراتيجية تعكس انتقال الخطط العمرانية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، بما يجسد التزام هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتنفيذ مشاريع نوعية ومستدامة وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة. بدوره أعرب السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج عن اعتزازه بوضع حجر الأساس للمشروع، مؤكدا أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة فعلية لتنفيذ أحد أبرز مشاريع الشركة متعددة الاستخدامات.
2: نحن سعيدين نتواجد اليوم في هذا المشروع الواعد، وبالنسبة لنا يعني نشوف على الواقع واحد من مشاريع التطوير العقاري اللي مر في كل مراحل

0: الحل من التخطيط إلى اعتماد المخطط إلى صدور الوثائق إلى صدور شهادات المسح، وهذه كلها أعمال ورقيتي في المكتب، لكن سعيدين نشوف ذي على الواقع. وإحنا بالنسبة لنا في جهاز المساحة والتسجيل العقاري دائما يعني نرصد التداولات ومؤشرات تداول عقاري، واليوم نشوف الواقع، هذه يعني يعطينا دافع إلى أن احنا إن شاء الله نعمل مع المطورين والقطاع الخاص لتسهيل معاملاتنا وإجراءاتنا وتبسيطها، بحيث نتيح لهم المجال إلى سرعة التواجد في الميدان. هذه
1: طبعا هذا المشروع أتى وفق القرار رقم 788 لسنة 2024 متعلق بتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم. طبعا حرصت هيئة التخطيط والتطوير العمراني منذ البداية بالتنسيق مع أخواننا في شركة نسيج يعني استكمال جميع الإجراءات التخطيطية اللازمة، بما فيها أيضا التنسيق مع جميع الجهات الخدمية في مملكة البحرين. والله الحمد يعني هذا كان واجب حكومي دليل على قطعي على شراكتنا القوية مع القطاع الخاص. طبعا لا شك أن هذا المشروع يقع على تقريبا مساحة 130 ألف متر مربع، ويعني راح يوفر بإذن الله تعالى قسائم سكنية بعدد 280 قسيمة سكنية شاملة جميع أعمال البنية التحتية من طرق وشبكات صرف صحي وشبكات المياه وأيضا شبكات الكهرباء والماء. وأيضا بكل أمانة أخواننا في نسيج حرصوا أيضا أن تكون هناك أيضا شبكة للاتصالات موجودة في هذا المشروع.
2: طبعا اللي يميز المشروع أمواج إفنيو أنه راح إن شاء الله يكون عبارة عن قسائم سكنية وكذلك تجارية مع بناء بنية تحتية متكاملة. طبعا اليوم احنا وضعنا حجر أساس المشروع وراح نبتدي في إنشاء البنية التحتية المتكاملة، وإن شاء الله على الربع الثاني من السنة الجاية 2027 راح يكون اكتمال المشروع. طبعا يميز هاي المشروع الموقع الاستراتيجي اللي موجود عند مدخل جزيرة أمواج واللي يربط تقاطع كذلك مدخل قلالي والخدمات اللي موجودة حوالين هذا المشروع.
3: مشروع أمواج أفنيو يعتبر شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونفتخر بهالشراكة مع القطاع الحكومي وجميع التسهيلات اللي قدموها عشان يطلع المشروع أو يبدأ وضعه الأساس اليوم. إن شاء الله بمزيد من التعاون مع الأيام الجاية والشهور الجاية نكمل المشروع مع بعض ونحتفل في نهاية المشروع.
4: قام سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية بجولة ميدانية شملت عددا من المواقع الإنشائية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026.
5: وخلال الجولة اطلع سعادة الوزير على الإجراءات المتبعة من قبل المنشآت في مواقع العمل، والتقى عددا من مشرفي السلامة المهنية بالمواقع، مؤكدا في هذا الإطار أهمية مواصلة تعزيز بيئة العمل بما يسهم في الحد من الإصابات المهنية والإجهاد الحراري لا سيما خلال فترة الصيف. وفي هذا السياق أشاد سعادته بالمستوى العالي من التزام المنشآت بتطبيق القرار بما يعكس وعي أصحاب العمل مسؤولياتهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وحرصهم على حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري بما يتوافق مع اشتراطات السلامة والصحة المهنية. ويؤكد اهتمام مملكة البحرين بتعزيز بيئة عمل آمنة ومحفزة على الإنتاجية. هذا ويواصل فريق التفتيش بوزارة العمل تنفيذ جولاته الميدانية اليومية على مواقع العمل المشمولة بالقرار خلال ساعات الحظر للتحقق من التزام المنشآت بأحكامه. قامت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة ميدانية إلى مدينة شباب 2030، والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين، وذلك للاطلاع على البرامج والمبادرات التي تحتضنها المدينة في نسختها 15.
4: واستعرضت الجولة منظومة البرامج التدريبية التي توفرها المدينة، حيث أكدت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن التنسيق القائم بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة شؤون الشباب

0: يجسد نموذجا للتكامل بين الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات التي تلبي احتياجات الشباب البحريني، مشيدة بما تقدمه مدينة شباب 2030 من برامج نوعية تسهم في بناء قدراتهم وتأهيلهم لمستقبل أكثر تميزا. وأشادت سعادتها بالدور الريادي الذي تطلع به مدينة شباب 2030 على مدى 15 عاما، مؤكدة أنها أصبحت إحدى أبرز المبادرات الوطنية في مجال تنمية الشباب. وأوضحت سعادتها أن مبادرات تمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن مشاركة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مدينة شباب 2030 تأتي ضمن جهودها لتعريف الشباب بالخدمات الإسكانية. وتضمنت الجولة زيارة منصة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تمثل الجولة التاسعة لمبادرة الفرع المتنقل للتمويلات والخدمات الإسكانية التي تنظمها الوزارة بمختلف مناطق المملكة. قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام بزيارة إلى مدينة شباب 2030 بمركز البحرين العالمي للمعارض بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب،
1: حيث اطلع سعادته على البرامج والأنشطة والمبادرات التدريبية التي تحتضنها المدينة والهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وإعدادهم وتمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين لتعزيز إسهام الشباب الفاعل في مسارات التنمية. وخلال الزيارة أكد سعادة وزير الإعلام أن مدينة شباب 2030 رسخت مكانتها كإحدى المبادرات الوطنية الرائدة في مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم من خلال ما توفره من بيئة تدريبية متكاملة وشراكات نوعية تسهم في صقل المهارات واكتشاف المواهب. وأشاد سعادته بالتعاون البناء بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، والذي يعكس تكامل الجهود الحكومية ضمن فريق البحرين في تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى الاستثمار في الشباب وإتاحة الفرص أمامهم لاكتساب الخبرات العملية في مختلف المجالات. كما شملت الجولة زيارة عدد من الأنشطة والبرامج التي تحتضنها المدينة في مجال الإعلام، حيث أشار سعادته إلى أن وزارة الإعلام ماضية في تطوير المبادرات التي تستثمر في الكفاءات الوطنية الشابة وتعزز حضورها في مختلف مجالات العمل الإعلامي، انطلاقا من إيمانها بأن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في تطوير الإعلام الوطني وبأنهم شركاء فاعلين في إنتاج محتوى إعلامي مهني يعكس هوية مملكة البحرين وقيمها ويواكب التطورات المتسارعة في القطاع الإعلامي. وأضاف سعادة وزير الإعلام أن مشاركة وزارة الإعلام في مدينة شباب 2030 تستهدف إتاحة تجربة تدريبية عملية متكاملة للشباب تمكنهم من التعرف على مختلف مجالات العمل الإعلامي واكتساب الخبرات التطبيقية، منوها في هذا السياق بالبرامج التدريبية التي تحتضنها المدينة، ومنها مشاركة مجموعة MBC ممثلة بأكاديمية MBC ووكالة مواهب MBC، والتي تشكل إضافة إلى التجربة التدريبية في المجال الإعلامي مما توفره من فرص للممارسة المهنية واكتشاف وصقل المهارات الإبداعية لدى الشباب. وفي ختام الزيارة أشاد سعادة وزير الإعلام بما حققته مدينة شباب 2030 من تطور في محتواها التدريبي والإبداعي، معربا عن تقديره لجهود وزارة شؤون الشباب وكافة الشركاء في تنظيم هذه المبادرة الوطنية بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية شابة مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين.
2: شارك في مدينة الشباب بهذه الزيارة مع سعادة الأخت روان توفيقي وزيرة الشباب، والحقيقة هذه النسخة مميزة بتعدد وتنوع الفرص اللي تقدمها المدينة للشباب لاكتساب الخبرات وللاحتكاك بمثل ما نقول المجال العملي، سواء كان من القطاع الخاص من الشركات اللي دعمت هذه النسخة بتقديم

0: فرص التدريب، فرص الاحتكاك بالوظائف والأعمال المقدمة، وأيضا القطاع العام الحقيقة والفرص اللي يقدمها. الحقيقة اليوم السنة يعني هاي النسخة تطورت، ونشوف أيضا استحداث المدينة الرياضية اللي الحقيقة أيضا شفنا فيها جانب جديد تهتم في مملكة البحرين في تنشئة الشباب والتنشئة الرياضية، واللي يحرص عليه الحقيقة المجلس على الشباب والرياضة بقيادة سيد سمو الشيخ ناصر. واليوم الحقيقة وزارة الإعلام أيضا كان لها دور كالعادة، ولكن الحمد لله استنى نشوف الدور هذه توسع بشكل أكبر من خلال عدد المشاركين، ومن خلال وجود عربة البث الإذاعي المباشر، ومشاركة المتدربين المنضويين في مدينة الشباب في الإعداد وفي البث، وفي قيامهم بدور المراسل الميداني للإذاعة ولوكالة أنباء البحرين لمنصة وزارة الإعلام بشكل عام. فنتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المشاركين، وأن يكون هذا البرنامج إن شاء الله مفيد بالنسبة لهم.
1: قام سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بزيارة تفقدية لمركز العمليات البحرية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث استمع سعادته إلى إيجاز حول سير العمل في المركز والأدوار والمهام التي يقوم بها.
2: وأثناء الزيارة اطلع سعادته عن كثب على إجراءات عمل المركز التابع للقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس لمتابعة الأحداث والأنشطة البحرية في المنطقة وتنسيق الأدوار بين القوات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقييم التهديدات المحتملة ووضع الخطط العملياتية اللازمة والمطلوبة لمواجهتها، حيث يرتكز على أرقى المنظومات العسكرية البحرية لحماية خطوط المواصلات البحرية والممرات المائية وبالتعاون مع القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سعادته بأن المركز يجسد إحدى أبرز ثمار التلاحم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى دوره المحوري في ترسيخ وحدة الهدف وتحقيق التعاون والتكامل العسكري بين القوات البحرية بدول المجلس، مضيفا أن المركز يسهم بفاعلية في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية والاستقرار في المنطقة من خلال تطوير آليات التنسيق والتعاون الخليجي المشترك والارتقاء بمنظومة الأمن والدفاع البحري إلى مستويات متقدمة من الجاهزية والكفاءة. وأشاد سعادة رئيس هيئة الأركان بالدور الكبير الذي يقوم به المركز والمهام التي ينفذها، وبجهود منتسبي القوات البحرية الخليجية المتواجدين بالمركز وتنفيذهم لمهام وواجبات المركز على أكمل وجه وبكفاءة عالية في التصدي للمخاطر والتحديات البحرية التي تحيط بمنطقة الخليج العربي. في خطوة رائدة على مستوى البحث الأثري، أطلقت هيئة البحرين للثقافة والأثار مبادرة تعاون مشترك مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومعهد بحوث الممتلكات الثقافية بجامعة طوكيو في اليابان، بهدف الكشف عن التراث المغمور بالمياه في مملكة البحرين.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، أكد أن التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية يسهم في تعزيز فرص الكشف عن الموروثات التاريخية في المملكة ويفتح آفاقا جديدة للبحث والتوثيق.
3: من أعماق البحر تنطلق رحلة جديدة لاستكشاف صفحات من تاريخ مملكة البحرين العريق في مسعى يوظف أحدث التقنيات للكشف عن كنوز أثرية مغمورة بالمياه لتروي تفاصيل حضارة ارتبطت بالبحر منذ فجر التاريخ. وترجمة لهذه الجهود، أطلقت هيئة البحرين للثقافة والآثار مبادرة بتعاون مشترك مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومعهد بحوث الممتلكات الثقافية بجامعة تيكيو في اليابان للكشف عن التراث الثقافي المغمور بالمياه في خطوة رائدة على مستوى البحث الأثري. ويأتي هذا التعاون لتعزيز جهود توثيق الموروث التاريخي وتطوير البحث الأثري من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة بالدراسات الميدانية، إلى جانب الاستفادة من تقنيات المسح البحري والمسوحات الجيوفيزيائية وأنظمة السونار، بما يدعم أعمال الكشف عن المواقع الأثرية المغمورة. وتهدف المبادرة إلى توظيف التقنيات الحديثة لاستكشاف القطع الأثرية

0: حطام السفن تحت مياه البحر، بما يعزز فهم التاريخ الإنساني لمملكة البحرين، ويبرز ارتباطها التاريخي بالبحر بوصفه أحد أهم مكونات هويتها الثقافية. ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، يعرف التراث الثقافي المغمور بالمياه على أنه جميع الآثار ذات الطابع الثقافي أو التاريخي التي ظلت مغمورة تحت الماء مدة لا تقل عن 100 سنة، هو مجال واسع يعكس أهمية الحفاظ على الموروثات الغارقة التي تروي قصص الحضارات القديمة.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور سلمان المحاري مدير عام الآثار في هيئة البحرين للثقافة والأثر، أكد أهمية مبادرة التعاون والتي تم إطلاقها مؤخرا في الحفاظ على التراث المغمور بالمياه في مملكة البحرين.
2: من أبرز مقومات قيام الحضارات القديمة على أرض مملكة البحرين كانت هي التجارة البحرية منذ دلم قبل ما يقارب 4000 سنة، وكذلك في فترة تايلوس وفي الفترات الإسلامية كان للبحرين علاقات تجارية بحرية مع كل الحضارات المجاورة، وصلت إلى بلاد الرافدين ومقان ووادي السند وحتى حوض البحر المتوسط وأيضا بلاد الصين. هذه المقومات اللي أبرزت التجارة البحرية لمملكة البحرين. فطالما هناك نشاط بحري تاريخي لابد أن يترك لنا بقايا أثرية مغمورة تحت الماء. هذه كانت عبارة عن حطام، نتوقع أن تكون هي عبارة عن حطام سفن، بضائع تجارية، موانئ قديمة، حتى القنوات البحرية الأثرية التي كانت تساعد القوارب والسفن إلى أن تصل إلى موانئ البحرين قد انطمست منذ عقود سابقة، ونحن نسعى لأن نبحث عنها. عندما علمنا بما يمتلكه جهاز المساحة والتسجيل العقاري من إمكانيات حديثة، وبالذات بالنسبة إلى سفينة الأبحاث 2050، قررنا التعاون مع جهاز المساحة لاستغلال هذه التقنيات الحديثة في الكشف عن هذه الآثار الغارقة في مياهنا الإقليمية.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب تسجيل وحدات التبريد والتكييف الكبيرة.
3: وفي هذا السياق أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أكدت أن الخدمة تعزز الرقابة على تداول واستخدام مواد التبريد الخاضعة للرقابة عبر توفير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تضمن تتبعها ودعم برامج التفتيش والالتزام بالاشتراطات البيئية. وأضافت أن هذا التحديث يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدماته الرقمية ورفع كفاءته، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز فاعلية منظومة العمل. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قالت السيدة لمى المحروس مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة في المجلس الأعلى للبيئة، قالت إن الخدمة المطورة تهدف إلى خفض مدة الإنجاز من 20 يوم عمل إلى 5 أيام فقط.
4: بالنسبة للخدمة المعلن عنها اليوم، فهي تخص جميع المنشآت التي تمتلك أو تشغل وحدات تبريد أو تكييف كبيرة تزيد قدرتها في التبريد على 15 طن. مثال على ذلك المجمعات التجارية والمصانع والمستشفيات والفنادق والمباني الحكومية وغيرها من المنشآت الكبرى. يؤدي التحول الرقمي إلى تسجيل هذه الوحدات في قاعدة بيانات وطنية موحدة، تمنح المجلس صورة شاملة عن هذا القطاع من حيث متابعة استهلاك المواد المستخدمة في تلك الوحدات وكفاءتها والطاقة المستهلكة فيها، بالتالي يعزز من الرقابة البيئية لقطاع التبريد ورفع كفاءتها، كما يدعم ذلك من التزام مملكة البحرين لبروتوكول مونتريال المتعلق بحماية طبقة الأوزون، ويضمن الإدارة السليمة لهذه الغازات بما يحمي البيئة ويحد من الانبعاثات.
3: وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة طلب صورة طبق الأصل من محرر موثق ضمن خدمات قطاع التوثيق.

0: وذلك بإتاحتها إلكترونيا عبر موقع خدمة التوثيق الإلكتروني، بما يمكن المستفيدين من تقديم الطلب واستلام النسخة إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف نوف علي خلفان، مدير إدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. إذا نرحب بك في نشرة الثامنة أستاذة نوف. لو تحدثينا عن مسار الحصول على هذه الخدمة.
1: في البداية أشكر لكم هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا لاستعراض خدمة طلب صورة طبق الأصل من محرر موثق، واللي هي تعد من ضمن خدمات قطاع التوثيق. طبعا مسار الحصول على هذه الخدمة صار حاليا أو بعد تطوير هذه الخدمة صار متاح عبر موقع خدمات التوثيق الإلكتروني، فيمكن لصاحب الطلب أو المخول أو وكيله من تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني.
0: نعم أستاذة نوف، هل يتطلب الحصول على هذه الخدمة الحضور الشخصي في أي مرحلة من مراحل التقديم على هذه الخدمة؟
1: طبعا هذه الخدمة ما تتطلب الحضور الشخصي في أي مرحلة من مراحلها، ولو كان تقديم هذه الطلب كان في نقص في أي من المستندات وشاف كاتب العدل أنه هو محتاج لإضافة ذي المستند، تم توفير خدمة شات في الموقع بحيث يسمح لكاتب العدل أنه هو يتواصل مع مقدم الطلب ويزوده بالمستند الناقص. علما بأن تقديم ذي الطلب بيكون إلكتروني، أيضا استلام النسخة لطبق الأصل راح تكون إلكترونية، وبالتالي راح يوفر الوقت والجهد طبعا على كاتب العدل وعلى مقدم الطلب بالأساس.
0: نعم كما ذكرتي، إذن هل يمكن لكتاب العدل الخاصين تقديم هذه الخدمة؟
1: نعم، تم إتاحة هذه الخدمة لكتاب العدل الخاص، فبإمكانهم عن طريق موقع خدمة التوثيق الإلكتروني من تقديم طلب طبق الأصل.
0: نعم إذن نوف علي خلفان، مدير إدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ

0: المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
4: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
3: الصواري
4: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
3: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
4: الصواري
3: هم المبدعون.
4: الصواري
3: الإعداد عبد الله يوسف،
4: التقديم
3: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

هواة الثقافة العامة، أيها الباحثون بدأب وشغف عن لحظات من المتعة والسمو البليغ في آفاق الأدب والفن والمعرفة الرصينة، هلموا بنا نتسلق الصواري حيث الغيم ورفرفة النوارس والنسمات العليلة وهي تنسكب على أوراق هذه النوتة الموسيقية.

ما كنا وكنتم تستمعون إليه أيها الأحبة هو المقدمة الأولى أو الحركة الأولى لسيمفونية هكذا تكلم زورادشت للموسيقار الألماني العظيم ريتشارد شتراوس، التي نجلس منصتين إلى تدفق نغماتها من أوركسترا فيلهارمونيك ببرلين، والتي يقودها المايسترو الألماني الشهير هربرت فون كريان.

ونحن ننصت بكل جوارحنا إلى سيمفونية هكذا تكلم زورادشت، يشد أبصارنا قائد الفرقة الموسيقية الموسيقار الألماني هربرت فون كيريان بحركات يديه الرشيقة الناعمة الهادئة أحياناً والشديدة العنف والانفعال والصخب حيناً آخر، مما جعلنا نسرح بعيداً في سر المايسترو.

0: هذا العملاق الراكز أمام هذه الفرقة الموسيقية العريقة كالصارية.
1: هذا القائد المدجج بالموسيقى ورشاقة الحركة، هذا المايسترو، ما هي صفاته؟ وما هي الإمكانيات الهائلة التي يتحلى بها؟
0: كيف تفهم الفرقة الموسيقية حركاته وإشارات يديه؟
1: هل هناك تفاهم متبادل وتقاليد مدروسة بينه وبين الفرقة؟

0: هل تختلف سرعات العزف لدى أعضاء الفرقة باختلاف القائد المايسترو؟
1: وهل يستمع المايسترو إلى الموسيقى قبل أن تؤديها الأوركسترا بوقت كاف؟ ولماذا؟
0: ما هي قصة العصا التي يستعملها المايسترو؟ وكيف كان شكلها في القرن الخامس عشر يوم ظهرت الفرق الموسيقية وبرزت الحاجة إلى القائد المايسترو؟
1: هل تختلف عصا المايسترو من حيث الشكل والوزن والطول؟
0: ما هي قصة الموسيقار الفرنسي لولي الذي مات بنقرة من عصاه؟
1: كيف ومتى يمكن للفرق الموسيقية أن تستغني عن القائد؟
0: أسئلة وعلامات استفهام كثيرة تقفز حول سر ذلك المايسترو، يسعدنا هنا أن نجيب عنها بعد أن نضع أسماعنا في مهب هذه السيمفونية. هكذا تكلم زورادشت للموسيقار ريتشارد شتراوس.

0: كل عمل جماعي يحتاج إلى قائد أو رئيس ينسق العمل ويضمن التعاون بين الفريق، وهذه القيادة لابد وأن تتسم بالحكمة والإلمام بكافة تفاصيل العمل المطلوب. هذا بالنسبة لأي عمل جماعي.
1: فما بالنا بفرقة موسيقية يتراوح عدد أعضائها بين 60 و100، وأحياناً يتجاوز هذا العدد، والمطلوب من هذه الفرقة أن تؤدي عملها الموسيقي كجسم واحد وعقل واحد وبروح واحدة.
0: والشخص المسؤول عن قيادة هذه الفرقة والتنسيق بينها يعرف بقائد الفرقة أو المايسترو،
1: مما يعني الكوندكتر أو المايسترو. وقائد الأوركسترا المايسترو تحوطه الكثير من الأسرار، فالقيادة علم وفن، وهي لا تتأتى إلا إذا اشتملت على الشخصية القوية والموهبة الكاملة، إلى جانب إلمام القائد بخصائص وصفات وإمكانيات كل آلة موسيقية في الأوركسترا. وغالباً ما يكون قد سبق له العزف على آلة موسيقية أو أكثر من آلة.

0: المايسترو ينقل الفكرة إلى الموسيقيين بالإقناع التام والسهولة والتلقائية، وذلك عن طريق إشارات تخرج من يديه فتوصل أحاسيسه وفهمه للعمل الموسيقي إلى روح العازف. فأي عمل موسيقي يجمع العازفين والقائد معاً في وحدة واحدة وصوت واحد وبأداء موحد، ولا يأتي ذلك إلا من خلال التفاهم المتبادل المبني على التقاليد المدروسة.
1: وبمقدور شخصية القائد الفنية وقوة سيطرته على العازفين وفهمه للمقطوعة الموسيقية المؤداة أن يخرج العمل إلى حيز التنفيذ. فالعازفين بشر تحتاج إلى من يحركها ويحمسها حتى تعطي أقصى ما لديها من إمكانيات.
0: ومن واجب المايسترو أن يندمج معهم ويقودهم ويكون مصدر وحيهم، وقبل ذلك وبعد ذلك يجب أن يكون محل احترامهم وتقديرهم وثقتهم حتى يتم تجاوبهم معه وإرضاؤه بقدر كاف وبقدر ما في طاقاتهم.
1: مهمة القائد، قائد الأوركسترا المايسترو، لا تبدأ فقط مع تدريبات الفرقة، فعليه قبل ذلك أن يكون قد أتم دراسة العمل الموسيقي المطلوب، متفهماً للمعاني التي يعنيها المؤلف ويريد إبرازها، فاهماً لروحها، دارساً لكل دقائق العمل.
0: حتى إذا ما بدأ في تدريب الفرقة الموسيقية استطاع أن يعيد خلق المقطوعة من جديد وبشكل قريب لما كتبه المؤلف.
1: ربما يتساءل المستمع، ما المقصود بكلمة

0: قريب. الإجابة هي أن كل قائد أوركسترا له أسلوبه وفهمه الخاص للعمل الموسيقي، تماماً كقارئ القصة أو مشاهد الفيلم.
1: الاختلاف هنا يكون طفيفاً، فبالرغم من دقة كاتب الموسيقى ووصفه للعلامات التي تشير إلى تصوره، إلا أن للقائد الحق في إضافة أحاسيسه، ولكن في أضيق الحدود ودون أن تخل بالعمل الأصلي.
0: هذا الفارق نحس به عند سماعنا لمقطوعة موسيقية واحدة يؤديها أكثر من قائد، فهناك دائما اختلاف في السرعات المختلفة وفي التعبير بين قائد وآخر.

0: للمستمعين أيضاً أذواقهم في اختيار تسجيل لعمل موسيقي لقائد معين يتفقون معه في إحساسه وذوقه، أي أن العمل الواحد يختلف في التعبير والتأثير من قائد لآخر.
1: فالأوركسترا يتحول إلى آلة موسيقية واحدة تخرج أصواتها بتأثير إشارات القائد، تماماً كما تعزف الفيولن مثلاً بفعل أصابع عازفها. والمعروف أن لكل عازف طبيعة خاصة، والعازف في الأوركسترا ينكر ذاته ويتحول إلى جزء من الكل الذي هو مجموعة عازف الأوركسترا.
0: العازف هنا لا يفرض أداءه الفردي وفهمه الشخصي، إنه يمتلك شخصية جماعية وتجاوباً عصبياً يحوله إلى وحدة، وبذلك يسهل على المايسترو أن يضع بصماته التي تحمل اسمه على الأداء، فالكل يقظ يتجاوب ويتآلف ويتحد مع القائد.
1: إن أعظم وأروع الألحان يمكن أن تصبح بلا حياة تحت قيادة مايسترو لا يفهم مضمون اللحن، والعكس صحيح أيضا تماما، فإن اللحن الباهت الذي لا حياة فيه يمكن أن ينشط ويعبر بوعي وإحساس بفضل القائد البارع.

0: تعزيفها الأوركسترا بزمن طويل، وما نسمعه نحن من الأوركسترا يكون صداً للصوت الذي يتخيله القائد، وهو يعطي الإشارة وفقاً له، وتتم المطابقة السمعية والذهنية والعصبية بسرعة بين الصوت المسموع والصوت الذي تخيله القائد وسبق به الأداء، ويظل هو سابقاً للأداء وقائداً له لا تابعاً وراءه.
1: من خلال عمل الموسيقار يوسف السيسي كقائد لأوركسترا القاهرة السيمفوني، استطاع بحسه وإدراكه أن يصل ويصف العلاقة بين القائد والعازفين بأنها كعلاقة الجهاز التنفسي تماما. فالمايسترو في نظره يتعامل مع النفس، فيداه كأنها رئة توحي للجهاز التنفسي للعازفين والمغنين بالحركة المنظمة، حتى عازفي الآلات الوترية بأقواسهم المتحدة فإن لها علاقة بالنفس.
0: العازف الذي لا ينتظم تنفسه مع التعبير اللحني فإنه يختنق، حتى لو كان عازفاً لآلة وترية مثل الفيولين أو التشيلو، وهذا الاختناق يؤدي إلى بلبلة في الأداء الجماعي.
1: والمستمع أيضاً ينتظم تنفسه مع اللحن، وطريقة أدائه وسرعة نبضه وحدة عاطفته. هذا لو كان القائد موفقاً في ربط المؤلف بالمستمع.

0: قائد الأوركسترا الكبير يستعمل عصاً تختلف في طولها وقصرها تبعاً لرغبة وراحة القائد، ولم يكن استعمال العصا مألوفاً يوم ظهور هذه الفرق الموسيقية. ففي القرن الخامس عشر كانت تستعمل لفافة من الورق للنقر أو الضرب بها بغرض توضيح السرعة وأماكن التنفس.
1: وأثناء الغناء لم يكن هذا القائد سوى المغني الأول في فريق المنشدين، واستعمال لفافة الورق كان أول ظهورها في إيطاليا وبالتحديد في روما، ثم تلا ذلك قيام عازف الهاربسكورد جد البيانو، هذه الآلة هي تعتبر جد البيانو، قام بتوضيح السرعة بإشارات من يده أو من رأسه أو بالنقر بقدمه أثناء العزف. وكان عازف الهاربسكورد يتوسط الفرقة من الأمام.

في فرنسا جرت العادة على النقر على حامل النوتة أو على الأرض بعصا غليظة، والمعروف أن الموسيقار الفرنسي لولي الذي عاش في الفترة بين عامي 1632 و 1687 للميلاد، وبينما كان يستعمل هذه العصا الغليظة نقرها مرة على قدمه فنزفت وأصيبت بغرغرينا، وأدى ذلك إلى وفاته.

0: ثم بعد ذلك تولى العازف الأول لآلة الفيولينة تولى قيادة الأوركسترا باستعمال القوس والإشارة به خلال العبارات التي لا يشترك أثناءها هو بالعزف.
1: وظلت هذه الطريقة فترة طويلة، وكانت الأوركسترا صغيرة ويعتمد في أدائها على إمكانيات أداء موسيقى الحجرة. وبحلول القرن التاسع عشر زاد عدد العازفين، وبدأ القائد في استعمال عصا صغيرة.
0: في منتصف

0: القيادة للقائد المايسترو، واحتفظ بمنصبه القيادي في الأوركسترا، وأصبح لقبه ليدر القائد. في أمريكا يعرف باسم كونسرت ماستر، وهو دائما يجلس على يسار القائد كأول عازف للفيولين، وهو يعتبر المتحدث الرسمي للفرقة الذي يتلقى أوامر القائد ويكون مسؤولا عن مجموعة العازفين من زملائه.
1: إن استعمال عصا القيادة في الأوركسترا الكبير تسمح للعازفين بمتابعة إشارات القائد بسهولة ووضوح، ولكل مايسترو عصا مفضلة، فواحد يميل إلى استخدام العصا الخفيفة وآخر يفضل الغليظة. وقد اشتهر سير هنري وود بعصاه الطويلة.
0: والقائد الإنجليزي المولد ليوبولد ستوكوفسكي كان يتميز بقيادته بيديه دون استخدام العصا، وقد رأى أن اليدين أقوى تعبيرا من العصا، كما أن لكل حركة من حركات المايسترو طبعا مدلولها الواضح للعازفين.
1: تختلف القيادة من فن أوركسترالي سيمفوني إلى غنائي إلى أوبرالي إلى موسيقى مصاحبة للباليه، وهنا يمكن أن يتفوق قائد عن الآخر في تخصص ما، وهناك من يستطيع الجمع بين هذه النوعيات المختلفة. وقائد الكورال أو الفرق الغنائية عامة يلجأ إلى القيادة بيديه وأصابعه حتى يؤثر بوضوح أكثر في الأصوات البشرية.

0: هناك تقليد ظهر في فيينا بظهور الفنان النمساوي يوهان شتراوس الابن المولود في عام 1825 والمتوفى عام 1899 للميلاد، والذي اشتهر بمؤلفات الفالس الشائعة، فقد ابتدع القيادة بقوس الفيولين، فتارة يقود الفرقة الموسيقية بالقوس وأخرى يقوم بالعزف على آلة الفيولين، وقد عرف ببراعته في العزف عليها، وكان ذلك في منتصف القرن التاسع عشر.
1: وما زال هذا الأسلوب يستعمل في أيامنا هذه، خاصة إذا ما عزف الأوركسترا السيمفوني كونشيرتو لباخ للفيولين والأوركسترا، ويكون عادة عدد العازفين صغيرا.
0: كذلك الحال بالنسبة لعازف الهاربس كورد والبيانو، فكثيرا ما نجد العازف إلى جانب قيامه بالدور الرئيسي في الكونشيرتو يقوم أيضا بقيادة الأوركسترا الصغير، ويكون ذلك في الأعمال التي يقدمها الأوركسترا من كونشيرتات لموزارت.

في عام 1922 بدأت روسيا تقليعة جديدة، أوركسترا بلا قائد، وانتقلت هذه البدعة إلى المجر وتشيكوسلوفاكيا وأمريكا، فتكونت أوركسترات محدودة العدد تعزف بدون قائد.

يضع المايسترو أمامه نوتة موسيقية شاملة لكل ما تعزفه الآلات المختلفة، وهذا المجلد الذي أمامه يشمل مدرجات موسيقية فوق بعضها بعدد آلات الأوركسترا، والمدرجات العليا من الصفحة تخص آلات النفخ الخشبية، تليها النحاسية، ثم الآلات الإيقاعية، وفي أسفل الصفحة مدرجات للآلات الوترية، الفيولين الأولى وأسفلها الفيولين الثانية، وتحتها مدرج لآلات الفيولا، يليه مدرج لآلة الفيولونسيل، وأخيرا الكونترباس.

0: القائد أو المايسترو باستطاعته بمجرد النظر في هذه البارتيتورا فهم ما يقصده المؤلف والمطلوب من كل آلة في الأداء.
1: كما يقوم القائد بدراسة العمل الفني من هذه البارتيتورا قبل البدء في تدريب الفرقة، ويحدد الأجزاء التي يجب الاهتمام أو الالتفات إليها، حتى إذا ما تقابل مع العازفين استطاع أن يوجههم بسهولة.
0: وهناك مثل يقول إن على المايسترو أن يضع النوتة الموسيقية في رأسه لأن يضع رأسه في النوتة.

إن مهمة قائد الأوركسترا المايسترو شاقة، فهو يجتمع مع العازفين في عمل موسيقي واحد في عصر واحد قد يكون قديما منذ مئات السنين، وفي قالب واحد وأسلوب واحد، وعليهم أن يصبحوا جميعا ومن خلاله هو وحدة واحدة وصوتا وأداء موحدا لفن عظيم ساحر. وإنها حقا مهمة شاقة، مهمة المايسترو.

عندما تهيئ لنا الأقدار فرصة جديدة سانحة في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، سوف نتحلق وإياكم حول صارية أصيلة من الصواري البازغة في فضاء هذا الكون الرحيب.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد الولاة يوما: إن تأخير جزاء المحسن لؤم، وتعجيل عقاب المسيء دناءة، والتثبت في العقوبة ربما أدى إلى سلامة منها.
1: ما خط القلم.
2: قال أبو العيناء: أتيت عبد الله بن داود الخريبي فقال: ما جاء بك؟ فقلت: طلب الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن. قال: فاقرأ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. قال: فقرأت العشر. فقال الخريبي: فاذهب الآن وتعلم الفرائض. فقال أبو العيناء: قد تعلمت الجد والصلب والكبد. فقال الخريبي يريد اختباره: فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو ابن عمك؟ فقال أبو العيناء: ابن أخي أقرب إلي. فقال: ولم؟ قال: لأن أخي من أبي وعمي من جدي. فقال الخريبي: اذهب الآن وتعلم العربية. قال: علمت ذاك قبل هذين. قال: فلما؟ فقال أبو العيناء: قال عمر بن الخطاب: يا لله، يا للمسلمين. ففتح اللام في لفظ الجلالة للاستغاثة، وكسر اللام في المسلمين للاستنصار. فقال الخريبي: لو حدثت أحدا من المسلمين لحدثتك.
1: ما خط القلم.
2: يقول روبرت فروست: التعليم هو القدرة على الاستماع لأي شيء دون أن تنفلت أعصابك أو تفقد ثقتك بنفسك.
0: ما خط القلم.
2: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

0: وأرضاه. الناس أبناء ما يحسنون. وقال مصعب بن الزبير لابنه: تعلم العلم، فإن يكن لك مال كان العلم لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان العلم لك مالا. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني، تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقا عشتم.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو العتاهية: يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللشكل على الشكل مقاييس وأشباه، وفي العين غنى للعين أن تنطق أفواه، ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الليلة سافر القمر، سينام ويتركنا 15 ليلة، سيرتاح دوننا القمر.
1: سنختبئ من العتمة ونغوص في كلمات كتاب جديد، سنستلهم بضعة أفكار.
0: يقولون مغرية أخبار العلماء، مغرية أحاديث الناس، سنفكر جديا.
1: ستحملنا الكلمات إلى عوالم أخرى، ستبعدنا عن الأحلام.
0: يجب أن نفكر جديا بالعلم والعلماء،
1: لكننا سنمل الأخبار والعلوم ونغلق الكتاب وننام وملء جفوننا الدهشة.
0: سنبحث في اليوم التالي عن كل ما قرأنا لنقتدي به،
1: لكننا سنبقى نبحث كعصفور الثلج المقهور عن تلك المعاني لنعمل بها أو نضمها إلى دفتي الكتاب.

دورات عديدة ستدور الشمس قبل أن يحمل الليل لنا القمر، دورات عديدة ستدور الشمس ونبقى نشتر الذكريات. فنحن عشاق الليل، لا يؤنس وحشتنا إلا ضوء القمر، وليس لنا كإطلالته أمل يشع بعد طول غياب.

باردة كل الكلمات، باهتة كل الأغنيات. للدنيا غنينا، للناس أنشدنا، للحب رددنا، وتظل تلاحقنا النكبات، ونظل نلعق النكسات.

0: أي فجيعة أن أستقبل البرد والريح والفضاء وحدي، أي فجيعة أن أحبك فيجلدني صوت حبي، أي فجيعة أن أشتاقك فتنبذني نار شوقي.
1: تافهة أمانينا وجوفاء، فلماذا لا نحاول مرة صنع الصمت؟ ماذا لو خذلتنا الأقلام؟ لماذا لا نكسرها؟ يكفينا مضغ الأحلام. ماذا لو مرة تعلمنا عار علينا أن نبقى تجار كلام؟

0: وتبقى الحياة واحة من الطل والظل،
1: وتبقى السعادة حقيقة جميلة تعمر بالأحلام.
0: السعادة تمر كطيف في الظلام،
1: أيامنا التي نحب أن تطول بسرعة تزول،
0: تشيخ في الطفولة تموت على شفة حائرة،
1: ندفن أيامنا قبل أن نحياها.
0: مضحكة أيامنا التي تقول إنها أفضل من سواها.
1: ما قيمة الأشياء حين تورق في الخريف؟
0: ما قيمة الأزهار حين تذبل في الربيع؟

0: ويطل القمر من جديد، نتشوق لبهاه، نكتب، تختوطر الأرض.
1: ها نحن من جديد ننهض، ننهض من كبوة اليأس، نركض، نعمل، نحب.
0: ها نحن من جديد نعلن ولادتنا مع ولادة القمر. ها نحن من جديد نغني لليل، ننعش الأنفاس وأحباء السهر.

يا حلوة العينين، يا رغبتي في الحياة ويأسي من اليأس. عندما تغيبين تسرق الغيبوبة عقلي وإحساسي، وعندما تعودين تعود إلي ذاتي وألتقط أنفاسي. مصلوب أنا على خشبة رحيل، مسلوب كل الإرادات إلا إرادة رجوعك. جولتي إلى عالمك رحلة لا تنتهي، وشوقي دائم السفر إلى كوكبك.

0: حضورك شيء رائع يشوقني إلى مزيد من الوحشة. حضورك صرير الأبواب الصادئة تنفتح على المدى. حضورك وعد وعنوان جديد لأحلام بلون فجر لم يولد بعد.
1: كتبت على جبيني انتظاري إليك، وحجزت فرحي لأجل قدومك. وعندما وصلت سفينتك إلى مرافئي تعبت شواطئي من طموحك، ولما نشرت فرحي لمقدمك استعذبت روحي عذاب مراميك.

لو اتسعت الدنيا لأمال البشر لما تعبت الشطآن، لو اتسعت الأرض لأحلام الناس لما ضجت الوديان.

الليل والقمر المسافر، البحر والشراع المهاجر، الشاطئ المنفي والموال الثائر ينادوننا، فهبوا هبوا لنودع المسافر ونقبل المهاجر ونهدئ الثائر. هدفنا هذا قبل رحيلنا الآخر.

عندما نحب يصبح للربيع لون جديد، لون ينبع من عيني الحبيب. عندما نحب يصبح الصيف عطاء زاخر ينضج من نار الحبيب. عندما نحب تتلألأ النجوم ويسطع القمر وتشرق الشمس من حيث تغيب.

أحار في فهم رسومك الطفولية، أحار ويطول بالنهار، خطوط رسومك تمتد من وجهي إلى البحار، لحمي يئن، ذهني يئن، قلبي يئن. صغيرتي، ها رأيت الآن بحارا على صفحة وجه يغرق.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، واطمأن جلالته خلال الاتصال على الأوضاع في مصر الشقيقة إثر الهزة الأرضية الأخيرة، سائلا المولى تعالى أن يحفظ مصر وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه ويديم عليهما نعمة الأمن والأمان. وأكد جلالة الملك المعظم خلال الاتصال تضامن مملكة البحرين ووقوفها التام إلى جانب شقيقتها جمهورية مصر العربية في هذه الظروف. كما استعرض جلالته وفخامة الرئيس المصري أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون المشترك الوطيد ومواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية أن مملكة البحرين تواصل تعزيز كفاءة واستدامة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يتسق مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
2: جاء ذلك خلال زيارة معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين إلى مقر عقد امتحان القبول للمتقدمين إلى برامج الإقامة الطبية للاطلاع على سير الامتحان الذي تنظمه مملكة البحرين بالتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية والذي أقيم في جامعة البحرين عبر منصة إلكترونية. أعلنت شركة نسيج وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمشروع أمواج أفنيو الكائن عند مدخل جزر أمواج بمحافظة المحرق، وذلك بحضور سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري والمهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني والسيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج وعدد من المسؤولين.
1: قام سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية بجولة ميدانية شملت عددا من المواقع الإنشائية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026.
2: قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة ميدانية إلى مدينة شباب 2030 والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين، وذلك للاطلاع على البرامج والمبادرات التي تحتضنها المدينة في نسختها 15.
1: قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام بزيارة إلى مدينة شباب 2030 بمركز البحرين العالمي للمعارض بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب.

0: حيث اطلع سعادته على البرامج والأنشطة والمبادرات التدريبية التي تحتضنها المدينة، والهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وإعدادهم وتمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات، بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين لتعزيز إسهام الشباب الفاعل في مسارات التنمية. قام سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بزيارة تفقدية لمركز العمليات البحرية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث استمع سعادته إلى إيجاز حول سير العمل في المركز والأدوار والمهام التي يقوم بها.
1: بخطوة رائدة على مستوى البحث الأثري، أطلقت هيئة البحرين للثقافة والأثار مبادرة تعاون مشترك مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومعهد بحوث الممتلكات الثقافية بجامعة طوكيو في اليابان، بهدف الكشف عن التراث المغمور بالمياه في مملكة البحر.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، أكد أن التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية يسهم في تعزيز فرص الكشف عن الموروثات التاريخية في المملكة ويفتح آفاقا جديدة للبحث والتوثيق. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب تسجيل وحدات التبريد والتكييف الكبيرة.
1: وفي هذا السياق أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أكدت أن الخدمة تعزز الرقابة على تداول واستخدام مواد التبريد الخاضعة للرقابة عبر توفير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تضمن تتبعها ودعم برامج التفتيش والالتزام بالاشتراطات البيئية. وأضافت أن هذا التحديث يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدماته الرقمية ورفع كفاءته، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز فاعلية منظومة العمل. وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة طلب صورة طبق الأصل من محرر موثق ضمن خدمات قطاع التوثيق،
0: وذلك بإتاحتها إلكترونيا عبر موقع خدمة التوثيق الإلكتروني، بما يمكن المستفيدين من تقديم الطلب واستلام النسخة إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي.

وعدني وعدني بحبك وعدني وحفظ بلح

0: لك بكره يا حبيب قلبي يا غالي.
1: ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

0: الحب،
1: حب،
0: والحبايب،
1: حبايب،
0: والليالي الحلوة،
1: حلوة،
0: وأنا وأنت،
1: وأنا وأنت،
0: أنا وأنت، ولا حد تالتنا، أنا وأنت، أنا وأنت وبس، أنا وأنت، ولا حد تالتنا، أنا وأنت، أنا وأنت وبس، أنا وأنت، أنا وأنت وبس.

وانا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: القمر
1: عند القمر وفي عز النور اطرح يا زهور
0: عند القمر
1: عند القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمر

عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك اكتر من روحي من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك

تحس بنار هو اسأل عنك ليل ونهار هو بقى في جنة وحس بنار يا حبيبي فين وعودك فين عهودك يا حبيبي.

تحرم القلب اللي يميل من أحبابه من أحبابه. ده كل شيء في الحب جميل حتى عذابه حتى عذابه.

استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: قاعدة الأفعال واللي تعلمناها في حياتنا الدراسية من العالم الفيزيائي نيوتن، واللي تقول كل فعل له ردة فعل، احنا نفهم من خلالها ان اي فعل نسويه نحصل على ردة فعل متساوية. وممكن احنا نختزل هالفكرة بجملة وايد معروفة، كما تدين تدان، سواء بالخير او بالشر،
2: سواء بالخير او بالشر.
1: لكل التحديات اللي تواجهها في حياتك قاومها بردة فعل مطابقة لها بالقوة وحولها الى انجازات. تذكر ان تستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: ما زالت في وجدان المسلمين تلك الأقاليم التي بدأ بها التاريخ الإسلامي أرجاء الأرض، فمنها انطلقت الجيوش الفاتحة تنشر عدل الإسلام وسماحته على نور من ربها، ومنها انتشر العلم ووصل ضياؤه إلى أقاصي العالم. أسماء لامعة في ذاكرة التاريخ، ومنها مدينة هي أول عهد المسلمين بمصر، هي قاعدتهم الأولى وعاصمتهم في عهد الخلافة الراشدة، هي عبقرية المكان وتقلبات الزمان، إنها مدينة الفسطاط. يروى عن سبب تسميتها بالفسطاط أن فاتح مصر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما دخل مصر فاتحا عسكر بمساعدة أقباط مصر في مكان قريب من حصن بابليون الروماني الذي تم بناؤه في القرن الثاني الميلادي إبان الاحتلال الروماني لمصر، فأمر بحمل الفسطاط أو الخيمة التي نصبت للقائد إلى الإسكندرية، فوجد الجنود في قمتها عش حمام به أفراخ صغار، فأبقى على مكان الفسطاط وأوصى صاحب حصن بابليون بالاعتناء بالفسطاط. تحركت الجيوش الإسلامية ناحية الإسكندرية، وفتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه منهيا سيطرة الدولة البيزنطية التي احتلت مصر بالحديد والنار، وناشرا العدل والأمن بين المصريين، كافلا حقوقهم في ظل دولة الخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما تم فتح الإسكندرية أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه الاستقرار بها، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره بالرجوع عن ذلك الأمر لبعد الإسكندرية عن دار الخلافة، وحتى يكون الاتصال بينهم متيسرا وأكثر سهولة، وليكون في مكان قريب من صعيد مصر وبعيد عن متناول الدولة البيزنطية التي كانت تتحكم في البحر الأبيض المتوسط. فلم يجد عمرو رضي الله عنه مكانا أفضل من المكان الذي نزلوا به أول مرة قرب حصن بابليون. وعندما استشار الجند قبل اتخاذ القرار أشاروا عليه بالرجوع إلى الفسطاط، قاصدين بذلك فسطاط عمرو بن العاص، فأطلق على ذلك المكان والمدينة فيما بعد

ما الفسطاط. كان اختيار عمرو بن العاص رضي الله عنه لموقع الفسطاط من البداية نظراً لأهمية المكان استراتيجياً، فموقع الفسطاط يقارب هضبة جبل المقطم ويشرف في جانبها على مياه النيل العذبة، بالإضافة لما كان بها من البساتين والنخيل ولقرب حصن بابليون منها. ولهذا اكتسبت المدينة أهمية استراتيجية وتاريخية مهمة منذ عهد الفراعنة ثم البابليين ومن بعدهم الرومان، حتى جاءت حقبة الفتح الإسلامي فصارت الفسطاط أول عاصمة للمسلمين في مصر وقارة أفريقيا بشكل عام. عندما استقر عمرو بن العاص رضي الله عنه بالفسطاط شرع ببناء الجامع، جامع عمرو بن العاص، الذي تحدث عنه من شاهده بأنه آية في الجمال، إيذانا بإشراق نور الإسلام. ونهضت المدينة سريعا، فتم تخطيطها حسب القبائل العربية التي اتخذتها مكانا للسكنى، وانتعشت تجاريا لكونها في نقطة التقاء حضاري، فكانت الأسواق في الفسطاط تعج بالبضائع من بلاد الهند والصين مثل المسك والعود والكافور والأواني، ومن بلاد الروم ترد الجواري والغلمان والدباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف. وكانت المراكب تجوب النيل تحمل البضائع نازلة إلى الإسكندرية وصاعدة إلى صعيد مصر. احتلت الفسطاط مكانة مهمة في نفوس المصريين، واستفادت من الصناعات التي كان أهل مصر من الأقباط وغيرهم يتفردون بإتقانها، حتى صنعت الفسطاط لنفسها طابعا خاصا بين المدن الإسلامية، كما كانت الفسطاط المركز الرئيس الذي يتم منه تخطيط الفتوحات وتسيير الجيوش الإسلامية لنشر الدين الحنيف، إلى أن اتجهت الجيوش الإسلامية مستكملة فتح إفريقية ميممة صوب القيروان. ومن هنا انتقلت مهمة الفسطاط العسكرية إلى مدينة القيروان، وبقيت الفسطاط برونقها وتأثيرها الديني والاقتصادي حتى مرت عليها حقب الدول الإسلامية التي حازت بها الفسطاط على اهتمام خلفائها منذ الدولة الأموية وانتهاءً بالدولة العباسية. وعندما احتلت الدولة الفاطمية مصر بقيت الفسطاط متميزة بين بقية المدن، بيد أنها كانت على موعد مع النهاية. في أواخر العهد الفاطمي كان يمسك بمقاليد الأمور وزراء فاسدون استأثروا بمقدرات الدولة وقاموا بالتعاون مع أعداء الأمة بإضعاف شوكتها، ومن أولئك الوزراء شاور بن مجير السعدي الذي أمر بإحراق الفسطاط بعد تهجير أهلها حتى لا ينالها الصليبيون عند قدومهم إلى مصر، في أسوأ خطة عسكرية عرفها التاريخ. واستمر حريق الفسطاط قرابة شهر ونصف لتبقى بعدها أطلال هذه المدينة. وكان مصير الوزير شاور أن قتل بيد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، منهياً عصر الفساد والظلم والاستبداد، وتبقى أطلال الفسطاط شاهدة على ما كانت المدينة زاخرة به من العبقرية العمرانية والازدهار الذي كانت تشتهر به بين قريناتها من المدن والأقاليم التي غيرت مجرى التاريخ. وعند طليطلة قلب الأندلس النابض يقف القلم ويتجدد اللقاء. أقاليم.

0: من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه.

المجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس، تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية والحضارية لها. والغالب أن هذا التمازج الحضاري كان نتيجة لموقع تايلوس الاستراتيجي كممر نائي ومنطقة سكنية وافرة الخيرات، إضافة لممارستها دور الوساطة التجارية بين الممالك والدول المحيطة. يؤكد ذلك أن هذا التمازج الحضاري والثقافي كان سمة رئيسية من سمات مملكة دلمون في مختلف أطوارها، ثم صار سمة رئيسية لمملكة تايلوس، وكان ذلك في التجسدات والأطوار المدنية الحضارية التي مرت بها هذه الجزيرة تحت أسماء أخرى مثل أوال وهجر ثم البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زارنا العيادة محمد. محمد عمره 30 سنة. خير يا محمد، شنو سبب الشكوى عندك اليوم وشنو سبب الزيارة؟ قال أنا أشتكي من التعب الشديد. فسألناه، طبعا احنا عشان نعرف شنو أسباب التعب الشديد لابد من عمل فحوصات عشان نعرف شنو هي الأسباب. متى سويت الفحص يا محمد؟ آخر تحاليل دم، تحاليل مخبرية؟ قال والله ما أتذكر يا دكتورة، يمكن من 4 سنوات. فاستغربنا وخبرناه أن شنو الأسباب، ليش يعني تأخرت في عمل الفحوصات. قال ما كان عندي وقت، وأنا دائما مشغول، ومرت الأيام وأنا أيضا ما أشتكي ولا أحس بأي أعراض، فليش أسوي التحاليل مادام ما أحس بأي أعراض؟ طبعا ردنا على محمد، التحاليل مهمة يا محمد. بالتحاليل تقدر إذا كنت ما تشتكي من أي أعراض، لكن بالتحاليل راح تكتشف إذا هناك في أي أمراض تقدر تمنعها. على الأقل تحاليل الدم المخبرية تحتاج إلى أن أنت تسويها كل 6 شهور، مرتين بالسنة. فبالتحاليل هذه راح تغير نمط وأسلوب الحياة اللي أنت تعتقد أن طريقة أكلك صحيحة، نمط الحياة وأسلوب الحياة إذا كان بالذات من غير رياضة، من غير إجراءات معينة قاعد تسويها، فأكيد بيكون هناك لابد من عمل الفحوصات المخبرية عشان تمنع حدوث أمراض مستقبلية إن أنت ممكن تقدر تمنعها قبل ما تصير هذه الأمراض.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايماً معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم

0: عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من حسن الخلق إيفاء الناس حقوقهم، ومن سوء الخلق بخس الناس أشياءهم ونقصهم حقوقهم، ومن ذلك نقص المكيال والميزان. فنقص المكيال والميزان من سوء الخلق الذي نهانا الله عنه في القرآن الكريم، ونقص الميزان والمكيال آفة خلقية اقتصادية واجتماعية خطيرة، ينتج عنها أضرار جسيمة على دين الناس ودنياهم. أما كونه ضررا على دينهم فلأنه يخالف ويناقض النهج الذي أنزله الله ليتعامل الناس بمقتضاه. ذلك المنهج هو العدل في كل شيء. قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان هو العدل كما قال مجاهد وقتادة وغيرهما. والموازين والمكاييل من آلات إقامة العدل، ولذا أمر الله بإيفائها ونهى عن نقصها. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وتوعد الله المطففين بالويل، قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فنقص الميزان والمكيال من سوء الخلق لتعطيل شرع الله ومنهجه، ومخالفة للأوامر الربانية، وفيه تعرض لسخط الله وعذابه في الدنيا والآخرة. أما ضرر هذا العمل على دنيا الناس فلأنه يجلب الشدة بعد الرخاء وضياع الأمانة، ويؤدي إلى غلاء الأسعار والإضرار بمعايش الناس. وفي حديث ابن عمر مرفوعا: ولم ينقص المكيال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، رواه ابن ماجه. وحلول العقوبات السابقة وغيرها على المجتمعات التي يشيع فيها هذا الخلق السيء والسلوك الخاطئ أمر واقع ومجرب. يقول ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير: وما جاء في هذا التشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة بين الأمة، لأن المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين أفراد الأمة ومؤسساتها، فإذا حصل ذلك نشط الناس في التعامل، فالمنتج يزداد إنتاجا وعرضا في الأسواق.

0: والطالب من تاجر أو مستهلك يقبل على الأسواق آمنا، لا يخشى غبنا ولا خديعة ولا خلابة. والخلابة هي الخداع باللسان، فتتوفر السلع في أسواق الأمة وتستغني عن اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسيناتها، فتقوم نماء المدنية والحضارة على أساس خلقي متين، ويعيش الناس في رخاء وتحابب وتآخ. وبضد ذلك يختل حال الأمة بمقدار تفشي ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الخلق السيء لا يقدم عليه ويسلكه إلا كل جشع طماع وصل إلى درجة من اللؤم، بحيث لا يبالي بما وقع في يده حلالا كان أم حراما. ذلك لأن المكاييل والموازين إنما وضعت لحفظ حقوق العباد وإقامة العدل بينهم. فإذا تمكن شخص بخبثه ومكره وسوء خلقه من جعل ما وضع لحفظ الحقوق وسيلة لتضييعها، فإنه لا يتورع عن كل خلق يمكنه من أكل أموال الناس بالباطل، فيغش ويخادع ويكذب في البيع والشراء ويخون الأمانة ويتعامل بالربا إلى غير ذلك من المعاملات المحرمة شرعا وعقلا. وبذلك تشيع المخالفات الخلقية في المجتمعات، فتضيع الأمانة والثقة بين الناس. وإذا وصل المجتمع إلى هذه الحالة من سوء الخلق دخل في طور الانهيار والهلاك، ويحل به عقوبات الله الموعودة. ومن هنا وجب على المصلحين المؤمنين تدارك مجتمعهم بإشاعة الأخلاق الحميدة التي تحول دون وقوع العقاب الجماعي. كفانا الله وإياكم شر سوء الخلق هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.